0: مفشكة
1: عادي بشيل
0: موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع
1: عادي بشيل
2: تيابك بيدلو عالكسة لا بخزينة ولا بغسيل
1: قصة من شعراتي صوتي
2: وما انتبه

ما نحبش طل حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا مت بسيط تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير

وانا وياي بعيش زي المليونيرات واحلم وانا معيش ملعنش الازمات. يعني الاغنيه هذه يعني الانسان لما يحبك ما يحبكش على الفلوس، يحبك على خاطرك شيء انت انسان.

0: روحك ألف باش. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجة الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى واد مليان برادس. اليوم آخر أجل لتعمير اختبارات التوجيه الجمعي، والخميس القادم الأعلان عن النتائج. وإيران تعلن قرب التوصل لاتفاق مع عمان بشأن مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. اليوم الاثنين عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجمعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة على الساعة 12 ظهرا وفق بلاغ سابق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وصدر دليل التوجيه الجمعي في 23 من جوان الماضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين في بما يساعد على اختيار المسارات الجماعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجماعي يوم 7 أوت الحالي. تنطلق أيضا بداية من اليوم الاثنين على الساعة 9 صباحا عملية التأجيل الخاصة بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثانية من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار لتتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 5 أوت الجاري على الساعة 9 مساء وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ سابق لها. والوزارة تدعو جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم الخميس 6 أوت على الساعة 8 صباحا وفقا للترتيب الجاري بها العمل حسب التسلسل التالي: الطلبة التونسيون غير المنتمين إلى السلك العسكري، ثم الطلبة المنتمون إلى السلك العسكري، فالطلبة الأجانب. وطنيا أيضا، أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200,000 شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر 26 و2000 لإعادة أحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحات هامة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. هذا ودعا القائمون على الحملة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجهوية والمؤسسات العمومية والخاصة إلى جانب المواطنين إلى المساهمة في إنجاح المبادرة، سواء عبر المشاركة الميدانية في عمليات الغراسة أو توفير الدعم اللوجستي والإسهام في التعريف بالحملة وتشجيع أوسع مشاركة ممكنة. وأكد منظمو الحملة أن هذه المبادرة تمثل دعوة إلى العمل البيئي التشاركي، وتسعى إلى توحيد جهود مختلف الفاعلين من أجل إعادة تأهيل الغطاء النباتي بجبل الناظور، بما يعزز المحافظة على الثروة الغابية ويدعم جهود التنمية المستديمة. ما من جهتها الإدارة العامة للغابات تؤكد أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي. مشيرة الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميداني هما سر نجاح استعادة غاباتنا. دوليا الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني. وترامب يضيف في حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة حين كان متجها للبيت الأبيض، يضيف أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق هذا المساء وأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك متى شاءت. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يكشف أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية فقال إن التفاهم بين إيران وعمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه. من جهته قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، قال إن وسطاء يسعون إلى إحياء مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد والتي أوقفت لفترة وجيزة في جويلية الماضية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. دوليا أيضا، عاد إلى المغرب تقريبا كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى جيب سبتة الإسباني وفقا لما أعلنته مدريد، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي، معلنة السلطات الإسبانية ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 72 شخصا خلال تدفق العشرات الألاف من المهاجرين. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي يوم غد الثلاثاء لبحث هذه الأزمة التي شهدت أكبر عملية تدفق لمهاجرين غير نظاميين إلى سبتة انطلاقا من المغرب منذ سنة 21 و2000. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music Non-Stop.

Thank you.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 3 أوت 2026، الموافق ل 19 صفر 1448 للهجرة. العلامة البارزة في طقس هذا الاثنين وفي بداية هذا الأسبوع اللي نتمناوها موافقة للجميع، أنه فما ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة مع الفترة الماضية، لكن ما هيش موجة حر جديدة. حسب المعدلات تقريبا لهذه الفترة متاع شهر أوت، بداية شهر أوت وفي أوسو، باش نوصلوا اليوم إلى درجات مرتفعة، لكن كما قلنا ما تتجاوزش وباش موجة حر، وباش تدوم نهارين ثلاثة على أقصى تقدير، خاصة 3 أيام في الجنوب التونسي، وترجع الأمور إلى حالتها الطبيعية مع الملاحظات القصيرة المدى والمتوسطة المدى وحتى طويلة المدى. تقول شهر أوت باش يكون في مجمله متميز بدرجات حرارة ما تفوتش الأرقام القياسية. دونك شعنا اليوم عنا طقس باش يكون متميز بكونه قليل السحب، تدريجيا تتكاثف هذه السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا الشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار، ثم راهي تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لدرجات الحرارة من المتوقع باش تشهد كما قلنا لكم ارتفاعا طفيفا، وباش تتراوح القصوى بين 31 و 43 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين مع أيضا وبين 40 و44 درجة، ويمكن حتى توصل لأكثر من 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. ريح جنوبية من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وباش يكون بحرنا اليوم قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية بعد الظهر. نرجع بالتفصيل وتنشوف الخريطة وين موجودة الأمطار، وين موجودة الدرجات المرتفعة نسبيا، معناها اللي تكون في حدود كما قلنا اليوم نجم توصل إلى حدود 44 درجة، وخاصة بعد الظهر، نتحدث على بعد الظهر، هذا الكل بعد قليل. في أيضا نشرتنا المفصلة تكون فيها التفاصيل وتكون فيها الألوان لكولور متاع نهار اليوم. نهار اليوم نهار اثنين، بداية أسبوع إن شاء الله جيدة للناس الكل وموافقة للناس الكل، ثم ندخلوا لشهر أوت، شهر لي فاكونس بالنسبة للعباد اللي ماخذتش الكونجيات، شهر أيضا عودة أبناء تونس بالخارج، وشهر الحركية الكثيفة في مختلف طرقاتنا، ولاحظناها حتى اليوم في الصباح بكري فما حركة نشيطة على مختلف الطرقات. فطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي الطريق الآن، ونبدأ كما عودناكم بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا جواهر جوهرة فهم، اللي يقولوا لهم مصباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش مرضاية الوالدين نبدأ بها مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين هم متفقين احنا اللي هي حسن حسين، وراهي زادة تحل البيبان المسكرين، وحتى كان لزم الشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، والأروع والأفضل والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، الانطلاقة تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم، متبوعين بمسمع من حسب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موش مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. يقولوا لهم ساعدوا روحكم وحيدة وحيدة، عايشكم راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. ثم الملاحظة العامة هي الارتفاع متاع درجات الحرارة اللي هو عادي بربي، ماهيش موجة حر، راهو تقريبا حسب المعدلات اللي مستنسين بها في شهر أوت وخاصة في أوسو، فما ارتفاع اليوم غدوة ونهار الاربعاء زاده باش يكون في الجنوب التونسي. صباح الورد خليفه، ذولي حسيت بالارتفاع نتاع درجه الحراره.
2: صباح الورد حاتم، مروه الشباب في سوسه، فعلا ثم درجه الحراره سخونه، وخاصه كي معناها مازالت البلاصات والدير شاد السخانه، تحس هذا حاتم تخرج تدخل يعرضك الوهج. البارح زاد سخونه شويه، قلت البارح موجود السخانه على كل ما كما قلت، ماهيش الموجه اللي كنا نحكيوا عليها واللي عشناها المده الاخيره.
1: الناس كل نقولوا بين البارح وولت البارح والموجه الاخيره زاد اليوم، فما ارتفاع ماهوش كما الموجه الاخيره نتاع الحر، لا معناها درجة الحرارة قصوى بين 40 و 45 درجة بعدد من مناطق الوسط والجنوب وداخل الجمهورية، مع ظهور الشهيلي اللي باش يزيد الإحساس بالحرارة والرطوبة والجفاف، في حين تبقى الأجواء أقل حرارة بأقصى الشمال والسواحل الشرقية، وباش تتراوح القصوى بين 35 و40 درجة. بفضل هذا يقول محرز الغنوشي في تدوينة متاعه، تأثير المعدل للبحر هناك التعديل البحري هذاك يعطينا شويه نسمات بحريه تعدل شويه، لكن هل درجات هذوما عاديه في هذه الفتره؟ ما نهولوش
2: هذا هو
1: دو المهم لهنا، ما هيش باش تكون كيما كانت المره الاخرى.
2: هذا
1: 50 درجه عدنا باش نوصلوا لها
2: المره الاخرى، وصلت بريسك ال 50 وفي مده طويله.
1: صحيح، مع التطمينات اللي موجوده يبدو كونه استيق القات الحل، ما فماش قصاد ضب،
2: هذا
1: خبير ما به. يقال
2: ان شاء الله ديما نقولوا ان شاء الله
1: نتاكدوا من هذا.
2: هذا هو اليوم ضيفنا المهندس والخبير في الطاقه مختص في الكهرباء سي فؤاد علي، مش نحكيه بالضبط اشتم بالضبط المدة الماضية كيفاش موضوع الضوء، الناس كلها ولات خبراء وحكاوا، الناس كل من حق ما لم يحكيوا، ولكن التكنيك هذا متاع قصان ضوء، باش نرجع القصان ضوء ما نرجعوش صورة ارتفاع درجة الحرارة
1: غدوة وبعد غدوة،
2: هذا كل قصان ولا لا. المهندس المختص فؤاد علي ان شاء الله في الاستوديو ضيف الدنيا.
1: نعم.
2: كذلك اليوم احنا دخلنا في برنامج اليوم باش نرجعوا كذلك لمعاشات المغرب، الهجرة غير نظامية، تقريب الموجة النزوح الكبيرة، تجاذبات في المستوى السياسي في المنطقة المغربية بين الجزائر اسبانيا المغرب، كل هذا مع الدبلوماسي الأسبق الدبلوماسي التونسي سيد نجيب حشانة واللي كان سفير في الجزائر في فترة من الفترات، لأن الداخلية المغربية تحكي على 41,000 اجتازوا في اتجاه سبتة ومليلة اللي هما مدينتين مغربيتين تحت السلطات الإسبانية، يعني دخلوا إسبانيا يعتبروا.
1: هذا وغيره شقاو في مدينة لكم كما تعودنا، نمشي وحنا نعملوا طلع على فلوسنا شعندنا وما عندناش، الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 30 جويلية 2026 تقريبا بعد ما خلصنا الشاري عندنا 862 مليون دينار معناها فضلنا، الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 31 جويلية 2026 عندنا 23217 مليون دينار، ولينا بأيام التوريد 92 يوم، كنا في 93 بعد رجعنا 92 وهو بقينا في 92، شان نبدأ في القفزات نوعية ونرجع للتروا شيفر، الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة، معناها الاسباس اللي قاعد يحاوس في البلاد بتاريخ 30 جويلية زاد عمل هو قفزة أخرى ولا 29,751 مليون دينار،
2: قاعد يقرب 30
1: ماشيلها ماشيلها. والبشارة اللي جينا اليوم الدولار طاح والحمد لله بطيحة باهية ولا 2940 مليم فاصل اثنين، راهو كان فوق الستين 2962.65
2: مليم ومشي للسبعة خليناه في الستين،
1: فباهي برشا، هذا انخفاض ملحوظ ان شاء الله يزيد ينخفض
2: حسن
1: خطو. الدولار استفاد شوي مش برشا، ربح بعض المليمات حوالي خمسة اكثر شوي ولا حاسينه 3378 مليم فاصل خمسة
2: بايك بسرواحة مجمعتنا في
1: طلع شوي طلع شوية لكن الدولار فارق به اللي ربحناه منه.
2: هذا هو
1: إن شاء الله يتواصل هكي
2: إن شاء الله.
1: هذه أمورنا المالية، أمورنا زادة على مستوى اللي كولور دي جور طوانا مشيو لها بعد قليل يظن نعملوا مشهد
2: نعمل،
1: لكن قبل ذلك هات نعملوا فاصل موسيقي. الموسيقى ناخذوها باقتراحات من منال ومروة في حستكم هذا الصباح متينالكم في بداية هذا الأسبوع الموافقة للجميع. بقوا معنا رجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة إلى كل مستعملية الطريق. بالنسبة إلى الناس اللي عندهم عزاز عليهم يحتفلوا بعيد ميلادهم اليوم ويحبوا يعملوا لهم السوربريز، عندكم زوز حلول، يا بالاسماس على 85 990، اسماس على 85 990، تكتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليكم ورقم التليفون، وتخليوا الباقي على سعاد العدواني في قاعة العمليات المركزية. بشكل استثنائي زادة نفتح امامكم اليوم التليفونات، عندك الرقم الاولاني 36 300 الف، نعاود 36 305 صفرات، معناها 36 300 الف، والرقم الثاني 73 275 800، 73 275 800. زوز أرقام على ذمتكم، تتصلوا بقاعة العمليات المركزية اللي فيها سعاد العدواني، تستقبل مكالمتكم وتاخذ من عندكم لديتاي، وأيضا تشارك العزيز عليكم في حصتنا وتهديله كالزم الكادو الرائع اللي هو من هدايا سيتي ووتش المنقلة الممتازة. أي سيدي خليفة
2: تقصدوا ربي
1: شدوا ثنين
2: مشيو طوا شربنا القهوة نقصدوا ربي للمنولتين
1: علينا شيء، هذا كله كلام
2: اليوم المنولتين.
1: اي اي ديدو نمشي مباشرة اليوم. بريف
0: ان بريف
3: ان بريف
0: ان بريف،
1: صباح النور والسرور لمنوالة الوطنية ساعة متاعنا منال بنت خيل بعد

0: اسمع يا بنت خيل.
1: قتلك بطبيعة إني عالمية.
0: عالمية. والله ما فاتت كان يظل اللي مشيت لها وتعرفها جيدا هي ألمانيا. أكثر من ذلك يظل ما وصلتش للقارات الأخرى. أمريكا لا.
1: قتلك فرنسا وزيدهم تركيا.
0: دور البرشو لا عاد لا.
2: حلف الأطلس يكون لعنة.
0: هذه عالمية هذه. شنو الطقس فما غادي من الليل؟
1: والله الحقيقة الطقس تعبنا برشا. سخونة الدنيا سخونة, سخونة. صباح ليل
0: حتى في الليل واحد ما يرتاحش معناه يحس بسخانة كبيرة.
1: حتى هكا فما شوية هو سخون معناه مش كلي يفرش
0: فينو شيلي. واليوم تتواصل السخانة باش تتواصل وفي سوسة تحديدا خلينا نشوف واش عندنا في سوسة. تو عندنا 27 درجة لكن لو روسونتي الإحساس بالسخانة في حدود 29. الزيادة في درجة الحرارة بحوالي 5 درجات مقارنة مع البارحة. اليوم باش تتراوح في سوسة بين 27 و40 درجة. في تونس الكبرى نسجل لهنا في ضفاف البحيرة واحد لاك اوين موجود استوديو جوهرة اف ام تي في الان 26 درجة لكن لو روسونتي هو في حدود 30 درجة الاحساس بالسخانة. ودرجة الحرارة تعرف ارتفاع بثلاثة درجات مقارنة مع البارحة باش تتراوح بين 27 و41 درجة. دونك سخونة
2: سخونة وربي معنا
0: وربي معنا لكن ما هيش موجة حر منها.
2: اي هذا هو
1: ان شاء الله ما نرجعوا لشكل الايامات اللي الله لا يعاودهم الحقيقة.
0: الله لا يعاودهم وان شاء الله استيك جاهزة.
1: توا الناس تعاني من قصان الماء بالضبط. على الاقل يعني للضوء يمكن سفا اما الماء توا برشا ناس تعاني من قصان الماء
0: في الفترة الليلية فقط من نص الليل الخمسة متاع الصباح
1: حتى من الصباح في القايلة
0: يا لاتي.
1: ميكرو جورة معبي بتشكيات الناس من قصان الماء.
0: صراحة في المهدية قالونا وضعية صعيبة برشا وليت وعنا ناس تتصل وبعثت على الميكرو وعلى أيضا على الفيسبوك فما معاناة في المهدية زادة
1: مهدية مش مقتصرة على سوسة.
0: شوي المستير وسوسة مع مهدية
1: سوسة برشا الحقيقة خاطر كما قلت لك معناها في كل الأوقات الماء مقصوص ويقعد بسوية معناها.
0: يا لطيف إن شاء الله يتحلى الإشكال هذا إن شاء الله. مانيش عارف باش تخدم كل محطه مش باش تخدم تاع تحليل.
2: لا واضح مزيان
1: ما فهم حد شيء
2: لحد الان مزيان
1: ما حد شيء يبشر انها توا باش تبدا تخدم يعني على
0: الاقل. هي قول حلول لابد من حلول. تعبت العباد تعبت
2: صحيح.
0: تعبت
2: صحيح مع السخانه متعبه العمليه
0: عمليه مرهقه متعبه جدا. ان شاء الله ربي يجريها على سلاح. يلا ما نلش عندنا في اللايون
1: نبدأ بزيارة غير معلنة أداها رئيس الجمهورية البارح إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة. الحقيقة فمش برشا تفاصيل على الزيارة هذه لأنه على الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية ما أصدرش بلاغ رسمي في هذه الزيارة وتفاصيلها وأسبابها ولكن تابعنا مع بعض النواب المحليين وبعض الفيديوهات اللي موجودة في على الفيسبوك على الزيارة هذه. في أخبرنا أيضا اليوم آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في البكالوريا. أيضا من أخبرنا صناع محتوى ونواب شعب أطلقوا حملة وطنية لغراسة 200 ألف شجرة بجبل الناظور في 25 أكتوبر المقبل. من جهة الإدارة العامة للغابات أكدت أنه إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تتم فورا بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى. على المستوى الدولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه مش يبدأ مفاوضات مع إيران بعد ما أوقفوا هجوم ضخم كان بشتير على طهران. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي جيكم بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري. رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم تراسل الرابطة وتدعوها لإعادة سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027. النجم الساحلي ينتصر وديا أمام ترجي جرجيس. رئيس الهيئة التسييرية للنجم الساحلي يدعو جماهير النجم لتوفير مبلغ مليار في ظرف أسبوع من أجل المشاركة في البطولة. النادي الإفريقي ينتصر على النادي البنزرتي انتداب جديد في الاتحاد المنستيري. وأيضا وليد باش يعطينا آخر أخبار انتقالات اللاعبين وكذلك أخبار الأندية الأوروبية.
0: شكرا لك. وأكيد أنه في الأخبار بتاع السبعة باش تلقاو التفاصيل تلقاو الخارطة متاع الطريق اللي نشرتها الإدارة العامة للغابات التونسية في خصوص إعادة تشجير الغابات مشكك.
2: أيه لا هو علم ماهوش
0: بريف أما
2: بصرف النظر على المبادرات اللي يقوموا بها بعض الناس وهذا
0: المبادرات جيدة ولكن حسب ما
2: أنه ما خلص من سنة
0: بين سنة وسنتين وفما عدة أشياء موجودة خارطة كاملة متاع طريق بالنسبة لإعادة التشغيل.

0: برافو على المتطوعين وبرافو على الناس اللي تحب تخدم بلادها، لكن وحيدة وحيدة نمشيوا بطريقة علمية مدروسة.
1: هي مدروسة الأشجار باش تختار المسافة بين شجرة وشجرة، المواقع، الطرقات اللي يخليوها مقصدا بين الصفوف متاع الأشجار، علم هذا في النهاية.
0: واضح. يلا عطينا انونشينمون مطول بعد ما تحدثنا زادة طويلا، ناخذوا انونشينمون ننطلقوا فيه كالعادة برائعة من روائعها ونخليكم معها، وأنا متمنى عليكم في بدايته ونقول لكم إن شاء الله أصبحكم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقى معنا راجعين. نذكركم بالزوز التليفونات اللي على ذمتكم 36 300 ألف ولا 73 275 800، عاود 36 300 ألف ولا 73 275 800 اللي يحب يرشح العزيز عليه للحصول على الكادو اليوم في قوم عيدك اليوم الكادو، المقلة رائعة من سيتي واتش.

0: أخرى كلمة نتاع وريدو.
1: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمة نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيف سيفك
3: سيف سنيك أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الإنترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة أفار
6: بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح. البداية بالعناوين. رئيس الدولة يؤدي زيارة غير معلنة إلى الضاحية الجنوبية للعاصمة. اليوم آخر أجل لتعمير اختيارات التوجيه الجامعية. وترامب يعلن عن انطلاق محادثات جديدة مع إيران اليوم. وفي تفاصيل أخبارنا، رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء الأحد زيارة غير معلنة إلى عدد من مناطق الضاحية الجنوبية للعاصمة، حيث التقى بعدد من المواطنين والمسؤولين الجهويين واطلع عن كثب على الأوضاع العامة بالمنطقة ومشاغل متساكنيها. وخلال تنقله إلى مدينة رادس تفقد بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. هذا وأفاد نائب المجلس المحلي عن مدينة حمام لمفة مالك التومي في تدوينة على صفحته على الفيسبوك أرفقها بفيديو بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى زيارة ميدانية غير معلنة إلى واد مليان، أكبر واد يصب في بحر الضاحية الجنوبية، مشددا على أن رسالة متسكني الضاحية الجنوبية من رادس هي أنه لم يعد مقبولا استمرار التلوث الذي حرم الأهالي من بحرهم وفق تعبيره. عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تنتهي اليوم على الساعة 12 ظهرا، وفق بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وصدر دليل التوجيه الجامعي في 23 من جوان المنقضي، وتضمن مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية ملائمة لميولاتهم وقدراتهم. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي يوم 7 من أوت الحالية. بداية من اليوم تنطلق على الساعة 9 صباحا عملية التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 26 و2000، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، لتتواصل إلى غاية يوم 4 5 من أوت الحالي على الساعة 9 صباحا وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بلاغ سابق لها. هذا ودعت الوزارة جميع الطلبة إلى متابعة مختلف مراحل التسجيل والالتزام بالتعليمات التي سترسل إليهم عبر البريد الإلكتروني، وخاصة المتعلقة بجلسات اختيار الاختصاصات. وأوضحت أن جلسات اختيار الاختصاصات تجرى حصريا عبر المنصة الرقمية بداية من يوم 5 6 من أوت على الساعة 8 صباحا وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. عدد من صناع المحتوى التونسيين يطلقون

0: بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل الناظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر المقبل لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة بعد الأضرار التي خلفها الحريق الأخير الذي أتى على مساحة مهمة من الغابة. وتهدف الحملة إلى حشد مختلف مكونات المجتمع للمشاركة في هذا الموعد البيئي من خلال تعبئة الجهود الرامية إلى استعادة الغطاء الغابي وتعزيز الوعي بأهمية التشجير والمحافظة على الموارد الطبيعية. من جهتها الإدارة العامة للغابات أكدت أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور أخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة العجيبة على التجدد الطبيعي، مشيرة إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميدانية هما سر نجاح استعادة غاباتنا. هذا وتظهر أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات أن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويليا المنقضي على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. دوليا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق مساء اليوم وأن الولايات المتحدة مستعدة للتحرك متى شاءت. وكشف ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة لضرب إيران وأن الضربات كانت ستستمر، موضحا أنه كان من المفترض أن يكون هجوما ضخما على إيران وهو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، وأشار إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة. ختاماً، محطات الشبكة القومية للزلازل بمصر تسجل هزة أرضية بقوة 5.6 درجات على مقياس ريشتر على بعد 125 كيلومتراً شرق القاهرة دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
1: للمزيد من الأخبار

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وطريق السلامة خاصة لكل مستعملية الطريق له. يعيشكم ربي، يحفظكم، استحفظوا لي على رواحكم، راهو أحسن هدية هداها ربي للبلاد هذه. كل بلاد عطاها ثروات، احنا عطانا أحسن ثروة هو المواطن التونسي والمواطنة التونسية. والمواطن التونسي والمواطنة التونسية كيف يحطوا في قلوبه معك، حطوا في قلبهم، راهو ينجم، وصنعوا المعجزات والمستحيلات، صنعوها وقدوها. قعدت حاجة برك التوى اللي حطينا في قلوبنا الناس الكل وقلنا ستوب عليها، هي حوادث المرور. هذيك علاش تأميناتك تمام، راي باش ترافقكم بمحبة كبيرة على خاطر تحبكم هي وجورة أفهم، باش تحاول كل سنين وربعة وجمعة تقرب منكم أكثر وتذكركم بسلامتكم اللي هي سلامة بلادنا، ثروتنا في المواطنة التونسي وفي المواطنة التونسية.
2: تأميناتك تما وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.
1: أي سيدي، لاحظنا في موفى جويليا لزيادة في عدد القتلى مقارنة بالسنة الفارطة، تقلصت شوي من جرى حوادث المرور بطبيعة الحال. يا رب إن شاء الله نواصلوا هك، لكن يلزم نعرفوا اللي شهر أوت راهو من أخطر الأشهر من حيث عدد القتلى. السنة الفارطة مثلا 2025 سجلنا 136 حالة وفاة، توانس عزاز وغالين، نساء ورجال صغار وكبار فقدناهم في الطريق. لكن مش ديما هكا، راهو عديد السنوات اللي قبلنا كان عدد القتلى أقل من 100. بالله ردوا بالنا على رواحنا، نقصوا من السرعة، ننتبهوا وإحنا نسوقوا، ما نجريوش في الطرقات العادية، راهو مع الجري ما تمنعش من فيراج. صعيب برشا، واحد على 100 باش يمنع من فيراج وهو يجري. بالله يفهمونا، وراهي السرعة قاتلة. توصية خاصة توا للشباب، يعيشكم وربي يحفظكم، مهما تكون تعرف تسوق. السنة الفارطة قريب 500 جريح و160 قتيل، الله يرحمهم وينعمهم وربي يشفي كل جرحى. 500 جريح و160 توفوا، سواق أقل من 29 سنة، أقل من 29 سنة. ثروتنا الحقيقية الشباب متاعنا، شباننا، أولادنا وبناتنا، وين قاعدين نفقدوا فيهم؟ ماهوش في حرب، لا، على الطرقات. رد بالك من التهور في الطريق، راهي ساعة البلا لها غفلة. ما تخليش أمك مقهور عليك، راهو محلاك كيف تبدأ تسوق وانتي من الشباب التونسي كالرايع اللي يمشي وحيدة وحيدة ويطبق قواعد المرور وموجود عندنا. أما حابب أنه نعم هذه العملية، كل شبابنا وكل السواق يستحفظوا على رويحاتهم، رغم هما رسمين البلاد هذية، ويستحفظوا على كل مستعملية الطريق. تخيلوا مع بعضنا كان كل واحد ينقص ما يعمل حتى حادث مرور، شو مش يصير في نهاية الأمر؟ معاش وليوا عنا حوادث، وخاصة معاش وليوا عنا قتلى. يلا نعمل عليكم ونعرف التوانسة نلقاوهم وقت لي نقولوا لهم بصدق ونحسوهم اللي الموضوع راهو فات حده، يلزمنا نعملوا له ستوب. ميرسيك تمام.
2: تأميناتك تمام وجوهرة اف ام تي في، نرافقوكم على خاطر نحبوكم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: صباح الورد وان شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، وان شاء الله بداية اسبوع موافقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين، اللي نقولوا لهم نمشيوا مع بعضنا الافراح ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 3 اوت. 3 اوت تاريخ
2: عيد ميلاد زعيم الحبيب بورقيبة،
1: يوم ميلاد زعيم الحبيب بورقيبة،
2: هذا هو،
1: واللي كان في فترة معينة يعتبر مهرجان تعد له
2: احتفالية، كان
1: الاحتفاليات والإنتاج الخاص
2: وأغاني والجهات، كل جهة تجيب فنها،
1: منها
2: جو معين موجود معها،
1: منها عبد الحليم حافظ غنى رائعة من الروائع الخالدة،
2: كانت عنده
1: بلي حمدي،
2: هي تلحين بلي غادي كان ميلاده كان فخرا
1: ويظهر لي يبدو لي معنى الذاكرة تخدم. بن جد والله يرحمه هو اللي يكتب الكلمات، حضروها بسرعة وقدموها قدام رئيس الجمهورية نداك الله يرحمه زعيم الحبيب بورقيبة.
2: هذا هو حاتم، إن شاء الله كل يوم الجميع مستمعات مستمعين بخير، وبداية أسبوع موافقة لكل متابعينا في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كرهبهم نقولوا إن شاء الله يوصلوا سلمين، حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين.
1: عندك 4 دقائق باش تعدي فيهم 3 مكالمات هاتفية، ما نعرفش كيف باش تعملها، لا أعطينا قوم عيدك اليوم.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الشادلية السعدية، نقول لك صباح الورد يا الشادلية.
3: صباح
2: الخير، كل عام وانت حي بخير. يلا صوت يا شادلية،
1: بدلي البلاصة يا شادلية، ترى
2: من يتكلم فينا يا شادلية؟ صباح النور.
3: الو،
1: نسمع فيك شادلية. 5 على 5.
3: بينا منيش نسمعكم بزاف على خاطر
1: باه نسمع فيك، طيح لي في الموسيقى كريمون وإحنا نسمع فيك. 5 على 5. أي
2: مين تكلم فينا شادلية؟
3: من تبرب.
2: مرحبا بكل مستمعينا في تبرب. قداش عملت اليوم؟
3: يعيش كنتي
2: قداش عملت اليوم عيد ميلاد؟
3: 45.
1: إن شاء الله في 100% والصحة قوية، توا دخلت المرحلة النضج أنت يا بنت.
2: أي شادلية، شكون صاحب وصاحبت المفاجأة؟
1: شادلي
3: والله شاكة بلاد بختي
2: وبنت أخت. يلا بنت أختك نبيلة وتقولك نحبك برشا يا أحلى خالة في الدنيا.
3: يعايشك، حتى أنا نحبها برشا،
2: وربي يفضلكم البعض
1: ليهم وربي يخليهم هما، وشكرا ليك نورتنا.
2: نمشيو سي أمان الله رياحي. صباح الورد سيدة أمان. مريكل مريكل. صباح الورد سيدة أمان الله.
4: ألو
1: ألو.
2: أي كل عام وتحي بخير. أمان منين تكلم فينا؟
4: شنو
2: منين تكلم فينا؟ منين؟
4: نتكلم فيكم من التليفون.
2: يا به، والتليفون وين موجود؟
4: من هرقلة.
2: مرحبا بكل مستمعينا في هرقلة. قديش عملت اليوم أمان الله؟
1: قديش ولا عمرك أمان الله اليوم؟ قديش ولا عمرك اليوم؟ قديش
2: في بحر أمان الله؟
1: أمان بحذاك حد؟ نجم تعديلي الوالد ولا الوالدة نسمع فيهم بحذاك؟ به أمان الله، إن شاء الله كل عام وانت حي مليون ألف خير، نورتنا وشرفتنا.
2: يهنيه بوه منع وأمه إيمان. نمشي ولا صبرية تبقى؟ صباح الورد ولا صبرية؟
5: صباح الفل.
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
5: عايش ربي فضلك
2: صحات. أيه منين تكلم فينا ولا صبرية؟
5: مستير.
2: مرحبا بكل مستمعينا في مستير.
5: مبيك عايش في
2: حياتي،
5: ما بفضلك.
2: ألا صبرية قداش عملت اليوم؟
5: 63.
1: إن شاء الله في 100% والصحة قوية يا صبرية.
2: يا والله
5: عايش
2: يا مين.
5: ربي فضلك في حياتي.
1: صبرية شكون سماك صبرية؟
5: أمي.
1: ربي يخليها إذا كان حية، وربي يرحمها إذا كان متوفية. ربي يرحمها وينعمها واللي خلف ما ماتش. وعندك صابر مدام سميت صبرية؟
5: لا ما عندي الصبر.
1: آه صبرين
5: في الدنيا.
2: يا والله يا مين ان شاء الله ربي فضلك الا صبري. اي شكون بعث لنا الاس ام اس وقال لنا افرحوا به؟
6: والله نشك في ولادي.
2: اي
1: ولاد اسمه شكون الاولاد الكل زعما ترى خلينا نشوفوا مع
2: الاولاد الكل. انيس وانس وايمن هكا ولا انس؟
6: انيس انس أيمن.
2: انس وايمن هذا هم الاولاد.
1: ربي يحفظهم لك وربي يخليهم الكل وربي يطول لي انت في عمرك ان شاء الله بصحه البدن وبطول العمر لله العزيزه.
2: حسني بوقديد القلعه الكبرى امه شلبيه اولاده بشير ويوسف والساجد يقولوا له كل عام وانت حي بخير. وامنه مرزوق من القيروان تهنيها امها مريم وابوها فاروق وخاصه جدها فيصل يقولوا له كل عام وانت حي بخير.
1: عائلة عادل عمار وعائلة الحبيب حطاب بيتقدموا بحر التهاني إلى السيدة فاتن الأسود حرم النفاتي بمناسبة عيد ميلادها النهار 2 أوت 2026 معناها البارح نهار الأحد. دونك احنا ما نخدموش شد وصحيح باش نقولوه في نهار الاثنين. يلا إن شاء الله ديما في الأفراح وفي المسرات. المنقلة عاش بنت يمان فيسا رقم ثلاثة. تعرف كيف تبدأ مسؤول بين هي
2: صبرية طبق
1: وتعملها
2: صبرية طبق
1: إلا مخرجة
2: مونستير
1: إلا مخرجة منال ربي فضلها منال.
2: يا والله يمين
1: هي اللي تزرم منال وهذه تمشي واحدة واحدة. شعلت طيب طول شعلت مزود تخدم بعد مدة. يلا فاصل قصير ونرجع مع خليفة بن سالم في الارير بلونيد واللي باش نمشيو للمغرب مرة أخرى. المغرب وإسبانيا زاد نعملوا طالع نجمو نوصلوا لفرنسا راهو نربطوا هكايا بسهم. تابعونا تو تفهموا الحكاية.
7: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام
8: بوبليسيتي.
9: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
10: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أوت. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
9: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
10: عندك أورانج.
7: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
11: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
9: بينجو
11: سافرناش بلوشي
10: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا بتاع اريدو. شارجي ب2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس. العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
7: اريدو طور عالمك.
8: جوهره
0: ده من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة
1: صباح صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع وطريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق. الآن باش نمشيو للارير بلون هذه المرة نرجع للمغرب من جديد في قراءة خاصة بضيف الارير بلون مع خليفة بن سالم الدبلوماسي السابق الأستاذ نجيب حشنة اللي باش يعطينا كل تفاصيل في قراءة عندها بعدها الدبلوماسي وحسب التجربة متاع سي نجيب خاصة في ظل برشا حاجات مش واضحة. بعض يقول الفرنسيس يلعبوا في الترح
2: فرنسا في الترح ثم اللي يعتبروا
1: إسرائيل مباشرة في الترح
2: رئيس الحكومة كذلك إسباني للجزائر كأنه رد فعل التقارب الإسباني الجزائري ثم يقول عملية مصنوعة ثم يقول هجرة جماعية لأوضاع تعيشها المغرب.
1: نشوفوا القراءة هذه لوين باش تهزنا بالضبط وش توضح لنا في الأمر هذا. يلا لاريير بلون
8: أريير بلون
7: أريير بلون
2: للجواب على كل هذه الأسئلة حاتم نمشي للأستاذ نجيب حشان الدبلوماسي التونسي الأسبق. نقول له صباح الورد.
12: صباح النور والفل وتحية صباحية.
2: السؤال الأول، هل هناك مؤامرة وراء هذه الهجرة؟ أن تفسير التاريخ دوما بنظرية المؤامرة، وكانوا العملية مدبرة أو رد فعل مغربي، بينما حتى وزير الداخلية البارح المغربي اللي يقول 40,000 اللي مشاو في اتجاه سبتة ويقول أثر فيهم بالفيسبوك، يقول هذا الكل نتاج دعاية الفيسبوك اللي تصور في الآخر كأنه جنة.
12: شكرا سي حاتم وشكرا سي خليفة على هذه الفرصة لتوضيح ما حصل أخيرا. ومن وجهة نظري، وأرجو أن تتركني معناها يعني أقدم هذا التفسير وبعد إذا ثم تعليق أو تعقيب بكل سرور. إذن أنا من وجهة نظري هذا الموضوع والأحداث اللي حصلت يمكن طرحها في إطار واجهتين، واجهة سياسية وواجهة دبلوماسية. ومن حبش ندخل في إطار المؤامرات وهذا اللغط، وخاصة عن طريق كثير من التعليقات في الفيسبوك وغيره. إذن فيما يخص الواجهة السياسية، من المنطقي افتراض أن أزمة سبتة بتدفق يعني هجرة جماعية بالألاف يوم 30 جويلية قد انطوت على بعد يتمثل في ممارسة يعني ممارسة ضغط سياسي مغربي على مدريد. ولا سيما خاطر هنا فما الإشكالية، لا سيما بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى الجزائر يوم 20 جويلية، والهجرة يعني حصلت يوم 30 يعني بعض أيام. غير في حاتم أقولها أن ذلك يظل مجرد تحليل، وكل تحليل سياسي له حدود. لأن في العلاقات الدولية ليست هناك حقائق مطلقة ثابتة كما هو الشأن في علوم الرياضيات. كما لا توجد، نحب نوضح حاجة أخرى، كما يتداول خاصة طريق الفيسبوك ولدى بعض الأوساط الأخرى أدلة تسمح بالاعتقاد أن إسرائيل لعبت دورا ما في اندلاع هذه الأزمة المرتبطة بهذا الموضوع، رغم أن التوتر بين مدريد وتل أبيب على أشده، وذلك بسبب مواقف رئيس الوزراء من الحرب في غزة واعتراف إسبانيا بدولة فلسطين. إذن هذا الطرح من الناحية الواجهة السياسية. من الطرح فيما يخص الوجهة الثانية وهي الوجهة الدبلوماسية، ويمكن إدراج هذه الأزمة في باب دبلوماسية الترابط والاعتماد المتبادل، سكونابيل دبلوماسية ديزانتر ديباندونس. وهذه مادة إن شاء الله المعنيين بالأمر يركزوا عليها، لأن هي أصبحت مقياس لقوة الدول علاوة على القوة العسكرية والاقتصادية. إذن تقوم هذه الفكرة، يعني فكرة دبلوماسية الترابط والاعتماد المتبادل، تقوم على الفكرة أن الدول رغم خلافاتها وتنافسها الحاد أصبحت مرتبطة بمصالح مشتركة تجعلها بالضرورة تعتمد على بعضها البعض في مجالات متعددة مثل التجارة والهجرة ومقاومة الجريمة عبر القارات والطاقة وتجارة المخدرات والأمن وسلاسل الإنتاج والتكنولوجيا والاستثمارات إلى غير ذلك. وهذه أصبحت قوة، كما قلت، قوة الدولة لا تقاس فقط بقدرتها العسكرية بل بقدرتها ومهارتها في حسن إدارة دبلوماسية الترابط والاعتماد المتبادل. عاش نقول هذا لأن الأزمة هذه فيها المغرب، فيها الجزائر، فيها إسبانيا، فيها الاتحاد الأوروبي، فيها فرنسا التي تتابع عن كثب ومن فوق يعني تبعات هذه الأزمة. والأزمة هذه بتاع التدفق الجماعي لآلاف المهاجرين المغاربة إلى سبتة مباشرة بعد بضعة أيام برك، يعني 10 أيام من زيارة رئيس الوزراء الإسباني إلى الجزائر، تندرج كما قلت في سياق التوجس بين كل من الدول اللي ذكرتها. فالمغرب ما يهمه بالدرجة الأولى هو عدم تغيير إسبانيا موقفها الداعم لمشروع الحكم الذاتي للصحراء الغربية الذي تم الإعلان في 2022، كما يعتبر عديد الخبراء أن هناك عفوا نحب نقول حاجة أن عدم تغيير إسبانيا لموقفها الدعم، وتعتبر أن الزيارة رئيس الوزراء الإسباني هي زيارة براغماتية في إطار اقتصادي طاقي إلى غير ذلك. لكن ثم عديد الخبراء والمحللين يرون أن هذه الأزمة التي حصلت الهجرة الجماعية هي رسالة موجهة إلى مدريد بأن دور المغرب في إدارة ملف الهجرة في غرب المتوسط لا يمكن الاستغناء عنه. بالنسبة للجزائر تعتبر أن زيارة الوزير الأول الإسباني هو اعتراف مدريد أنه من الصعب جدا ومن باب المستحيل تقريبا تأمين الطاقة والاستقرار في غرب المتوسط بدون علاقات قوية وصلبة مع الجزائر، وأن الجزائر تبقى فاعل لا محيد عنه رغم اختلاف الرؤية والموقف من الصحراء الغربية. بالنسبة لمدريد الأمر لا يختزل في الاختيار بين الجزائر والمغرب، بل هو سعي جاد لتحقيق علاقات توازن استراتيجي دقيق معهما رغم التوتر في علاقة البلدين. وأسبانيا في حاجة مؤكدة للغاز الجزائري وللتعاون الأمني معها، كما هي في حاجة لتعاون وثيق مع المغرب في مجال الهجرة ومقاومة التهريب. معناها بتشوفوا كيفاش ترابط الأمور.
1: شو هي كيفاش ولا لا نختموا بالجزائر بسرعة.
12: بالنسبة للاتحاد الأوروبي خليني نكمل لك وبعدها حاضر. بالنسبة للاتحاد
1: الأوروبي
12: الجزائر مهمة جدا بالنسبة لها في مجال الطاقة والتعاون لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. ويولي الاتحاد أهمية كبيرة للتعاون في مجال الهجرة والاقتصاد والشراكة مع المغرب.
1: نعم.
12: ويعمل جاهدا على تلافي أي تنافس حاد قد يتحول إلى صراع بين الجزائر والمغرب يضعف ويؤثر سلبا على الاستقرار والأمن في غرب المتوسط، بينما فرنسا تراقب عن كثب ومن فوق تطورات هذه الأزمة. تفضل.
1: شكرا شكرا لحضرتك. هذه البريمير بارتي. لدوزيام بارتي تشرفنا بالحضور، توحشناك تكون معنا الأستاذ السفير والدبلوماسي السابق نجيب حشانة، يعطيك الصحة على هذه القراءة.
13: جوهرة FM، شونا ما يكون كان هكا.

0: should go and love yourself.
1: Epinia, oui musica. Jawara Sport.
2: Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية
4: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
5: صباح النور، صباح الورد. السيد كريم العكروت رئيس الهيئة التسريحية للنجم رياضي الساحل توجه بكلمة البارح عبر الصفحة الرسمية للنجم، الجماهير وأحباء النجم الكلمة تقريبا فيها 8 دقائق. بدأها بحوصلة لعمل 24 يوم منذ تولي قيادة النجم إداريا.
6: عسامة جمهور النجم رياضي الساحل العظيم، أنا مكان في تونس وخارج الوطن، عنا 24 يوم يتحملنا المسؤولية. حبيت نتواصل معكم مباشرة شو بارتاجي معكم عدد النقاط. قبل ما نبدأ قلكم ريتوا وتبعتوا في 24 يوم هذا شو اللي صار. صاروا برشا حاجات باهية اللي هي خليتنا باش نعاودوا نعملوا ردي مراجع متاع الإطوال. دينا بالفوتبول كيما ريتوا، حضرنا إطار فني كامل أجنبي، رجعنا الجوارات، دينا عمل فريكيت مونبلي صفيو في معناه في الليستة وكل شيء، وعنا هدف اللي الإطوال باش ترجع في المستوى متاحة في التنظيمي في الصورة في الهيبة متاحة كل شيء. كيف خدمنا خدمة كبيرة على رياضات القاعات، وحطينا اون بلاس كوميتي بالنسبة للباسكيت، وقاعدين نقدمه باش نحطه زادة كيف ناس في المستوى باش يكون الباسكيت تلعب على الألقاب إن شاء الله. وزيد عملنا دي لونيون مع الهوند ومع الفولي، وإن شاء الله بروشين مو باش يكونوا موجودين. ما وقفناش عند غادي، شفنا المشاكل الإدارية الكل، ونبشركم بشرة كبيرة اللي العقل اللي عندهم عامين هما إثخان، وصلنا باش لقينا فيهم حلول باش ندفع فيهم بارتي من الفلوس. وقدرة ربي في الايام القريبه القادمه العقل كل شيء تنحى ويكون عندنا امكانيه باش يكون عندنا لي كونت نتاع ليطوال نجمو نتعاملوا فيها. كيف في الاداره كيف عملنا برشا خطوات.

0: كان يوم 10 اوت ما ياخذوش ليسونس نتاعنا، وقلنا لكم وفسرنا لكم راهي ليسونس اللي اوبيجاتوار، راهو ما ينجم يرحمنا حتى حد، ما ينجم حتى اداره وحتى وزاره وحتى جامعه ينجم يعطينا ليسونس الا في حاله يا اما الخلاص نتاع الملفات يا اما تجزئه الملفات. واحنا قلنا لكم فما قريب 1.6 مليار وقدمنا وكل شيء جلاس يطيب يوفا، مش قلنا عندنا دوسي تاع فوز البنزرتي، دوسي تاع سعد الدريدي، وعندنا 5 دوسيات اخرين اللي هو القيمه نتاعهم تقريبا 1.5 مليار. وفي اللحظه هذه مازالوا 8 ايام يلزمنا نقاوم فيهم حلول. توصلنا في 500,000 دينار شنقسطوهم ان شاء الله، ما يلزمنا توا من هنا 8 مليار، ما في حتى كلام. راهو كان المليار هذي ما نصوش نعملوه في 8 ايام، راهو فين الموضوع؟ راهو الموضوع وفي والمليار مش يجي هذي باش نعمل فوكاليزاسيون على الزابونمون. حاجه بتاعنا الاف ابونمون كادان 2000 شنوا و2000 فيراج 7000 ابونمون. كان تقولوا لي اليوم اللي ماش قادرين في 8 ايام باش يجيبوا 7000 ابونمون، وفين الموضوع؟ وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه، ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا. هي جمعية الناس الكل، وراهي مش لعبة، راهو الليسونس ماهيش لعبة، راهي حاجة اوبليغاتوار لازم تتعمل. احنا من ناحيتنا مش يصير فما جولة على المناطق ما مش سنوناش. احنا على لي سيلول عندهم قريب 4500 ابونمون، الناس اللي نطلب منهم طلب باش يسعوا 8 ايام هذوما يلزموا يبيعوهم الكل، الفلوس اللي عندهم يلزموا يصبوهم قريب 60,000 دينار. راهي مسؤولية الجميع، احنا نتحمل. واني اول واحد يتحمل مسؤوليتي.
1: سيد كريم العكروت يأكد أنه النجم في مفترق طرق والفريق مهدد بالنزول لقسم الهوت.
0: توا رانا في مفترق الطرق، يا إما الحلم هذه اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها، يا إما الموضوع بشي يتسكر. ولو الموضوع يتسكر ولا ما نكونوش واعيين به، راهو الإطوار تيح للهوات. ما هيش كذبة، ما هيش تخويف، قلناها برشا مرة نعاودها، كلكم مسؤولين، احنا مسؤولين وانتم مسؤولين. من ناحيتها عملنا الواجب متاعنا وزيدوا نسعاو. 8 ايام كان جمهور نجم ماضي ساحل عظيم من الجمع شوصل باش يحقق 7000 ابونمون في 8 ايام، وقتها نجمو امي ان كيستيون برشا حاجات ونقولوا نتسألوا على برشا حاجات. عنا ثقة فيكم، 8 أيام هما حاسة مش حطوا دي كونتور. 3000 أبونمون كرادان، 2000 شنوا، 2000 فيراج، ولا 2000 فيراج نعرفهم الجروبات اللي هم سكرهم في 8 أيام قدرت ربي، هذاك متأكد منه يقعدوا 3000 كرادان و2000 شنوا وقدرت ربي سامع عليهم. ناس يلولوا وناس كل هبة واحدة شاملوا دي كونتور، خلينا مع بعضنا نتعدوا المرحلة الصعيبة هذه، خلينا مع بعضنا نبنيو الحلم البنيه هذيه، وخلينا مع بعضنا نرجعوا ليطوال بلاصتها، وخلينا مع بعضنا نعملوا سكتراسيون قدموا مع بعض.
1: اولى مقابله النجم الوديه كانت البارح والانتصار على ترجي جرجيس 2-0 ثنائيه سجلها اسامه عبيد مع تواصل تدعيم الرصيد البشري للفريق بانتداب متوسط الميدان الدفاعي امبروز اوشيغبو من نيجيريا مولد 2006، لعب سابقا في ترجي جرجيس، عقد مع النجم يتواصل لجوان 2029. رسميا اللجنة تفضل النزاعات بالنجم راضي الساحلي وبفضل مساهمات أحباء النجم تتمكن من غلق ملف اللاعب السابق حمزة جلاصي بعد جمع مبلغ قيمته 281 مليون. الملف عدد 12 هو ملف اللاعب صدام بن عزيزة، والمبلغ المطلوب توفيره هو 500,000 دينار. رسميا الجامعة التونسية لكرة القدم تراسل للرابطة المحترفة وتدعوها إلى تحمل المسؤولية حول الخطأ الحاصل في قرعة البطولة اللي صار يوم الأربعاء الفارط، وبالتالي ضرورة إعادة القرعة يوم الجمعة 7 أوت. النادي الإفريقي فاز في مباراة ودية دارت في مركب عين دراهم على النادي الرياضي البنزرتي 2-0 أهداف محمد صدق ديدا وغيث الزعلوني. نواصلوا مع المقابلات الودية. اليوم الأولمبي الباجي يواجه أولمبيك أوغبول الجزائري، تحكيم الطاهر تليش مباراة الدور في تبرقة. غدوة 3 أمل حمام سوسة في مركب عين دراهم يواجه اتحاد العاصمة الجزائري. الترجي الرياضي التونسي في الحديقة باء يواجه الحزم السعودي اللي درب فيه جلال القطري. أمل حمام سوسة انطلق البارح في تربص حمام بورقيبة يتواصل غاية 12 أوت. الفريق انتدب متوسط الميدان ملك بعيو لمدة موسم واحد مع تجديد عقد الحارس محمد أمين الحسكي.

0: الشخص الكبير يعيشو أنفانتيني ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تقديم مشروع جديد لي باش تكون أنه نظرة جديدة لكأس العالم وشركات خاصة نجم هي تنظم كأس العالم. المشروع هذا يوجد معارضة كبيرة وقوية من الاتحادات العالمية خاصة من أعضاء الاتحاد الأوروبي اللي عرضوا المشروع طالبوه بالاستقالة. سياسيين زادة طالبوا رئيس الفيفا بالاستقالة. نعرفوا أنه مارس القادم انتخابات الفيفا في المغرب وتقريبا في 48 ساعة الأخيرة ظهروا برشا مرشحين باش يدخلوا الانتخابات وباش يدعموهم برشا اتحادات منهم سلمان بن إبراهيم الخليفة القطري اللي ينافس أنفانتينو سنة 2016، ناصر الخليفي رئيس البي اس جي الحالي اللي أبدى رغبته في أنه يترشح لانتخابات الفيفا، كذلك مرشحين من السويد من كندا ومن سلوفينيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM dit maman à l'App Store ou le Google Play.
2: قمناشي خرجناشي مشيناشي شرجيناشي بلفيناشي ربحناشي
3: بينجو
2: سافرناشي بلوشي
4: سيت سني اكتيفي سيفت وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على مي اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب وربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
5: اريدو طور عالمك. بفضل أكثر من 14 سنة خبرة في الانسينيومون سوبيريور والفورماسيون دو كاليتي، الستيم بزنس سكول تعطيك مفتاح النجاح باش تضمن مستقبلك وتدخل العالم البزنس من أكبر أبوابه. بفضل لي ليسانس لي ماستر بالإضافة للانتليجنس ارتيفيسيل اللي تلقاهم في لي باركور هذوم الكل، معنا تتعلموا دي كومبيتونس كومبورتمونتال اللي تستحقهم لتطوير ذاتك باش تفك بلاستك في سوق الشغل. En se basant sur le principe de la pédagogie active, la classe inversée, le learning by watching à travers les visites d'entreprise. Kalmouna à 99-877-877 ou à la Zouroul Mawqa www.estime.tn. Estime, une business school pour l'avenir.
6: Pauvre, quel mazilt ma activit sifak. Hao kifesh t'activit offre un kalmak n'ta ouridou.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع أريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
8: أكتيف سيفك
4: سيف سنيك أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفي ستريمينج بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
9: تسمعوا من الاثنين للجمعة
10: من 6 إلى 9
9: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وبداية أسبوع موفقة لكل جواهر جوهرة اف ام تي في. اللي نقول لهم اليوم باش نعملوا ترتيحة، منش نحكيو على الريزيرفاسيون دوتيل. فقط نحب نذكركم أنه أحسن سوم في تونس ما تلقاوه كان عند براءة فواياج. إي نعم، ادخلوا للسيت اللي هو www.براءة فواياج.com وريزيرفيو تيلكم أحسن سوم في تونس. علاش بنش نحكيه؟ لأنه مش نخص مساحة أطول باش نحكي شوية على العمرة وعلى رحلات العمرة لهذا الموسم مع براءة فواياج، باعتبار وأنه مازالوا تقريبا 3 أسابيع وأقل شوية على انطلاق أول رحلات هذا الموسم.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخو القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: هات نتفقوا على حاجة قبل كل شيء، كلنا نعرفوا أنه رحلة العمرة فيها شوية مشقة وشوية تعب، تحب ولا تكره باعتبار طول المسافة، يعني البعد، الزحمة والاكتظاظ غادي، السخانة، درجة حرارة مرتفعة شوية، يعني الظروف هذية لازمك تقابلها بكونتر بارتي، معناها كما يقولوا ظروف أحسن وتحذير جيد. إيش معناها؟ معناها لازم نوفر للمعتمر وخاصة كبار السن، أمهاتنا وأبانا، الظروف الملامة باش ما يحسوش بها التعب هذا الكل. من هنا من اللي مازال في تونس من هوني لازم تبدأ اللهوة والتأطير والرعاية والتنظيم لنوصلوا غادي للوتيل والمزارات والرعاية الصحية خاصة. يعني بالحق خدمة كبيرة في الكواليس تتخدم باش المعتمر يمشي عدي 15 يوم متاعه ويروح فرحان. هذاك علاش نقولكم قبل ما تبعث أمكم ولا أبوكم ولا أنتم زادة، ثبتوا قبل هذا الكل، قبل كل شيء، في هذه التفاصيل اللي تبدو صغيرة ولكنها راهي هي الكل في الكل. ثبتوا يندرى ظروف ملامة والتحذيرات مريقلة، والوكالة اللي انتم اخترتوها وماشيين معها قادرة أنها توفر الحاجات هذية وتتلهى بالناس الكل وما فماشي إخلالات وتقصير إلى آخره. اليوم ودون رمي ورود عنا في تونس واحدة من أفضل وكالات الأسفار من حيث جودة الخدمات، لكاليتي دو سيرفيس، مش من حيث العدد وشكون هز أكثر معتمرين، لا، من حيث جودة الخدمات، نأكد من حيث جودة الخدمات، وهذا مش كلامي أنا، كلام الناس اللي جربت ومشيت مع براءة فواياج. عندهم برشة تفاصيل الحقيقة تصنع الفارق وتصنع جودة الخدمات هذه وتخلق ثقة بين المعتمر والوكالة، والمعتمر يحس بنوع من الراحة وكأنه في داره بين أهله وعائلته. يونيكيب بروفيسيونيل قاعدين يخدموا فيه خدمة تشرف وتليق بخدمة ضيوف الرحمن، واللي نوجه لهم تحية كبيرة ونقول لهم الله يرحم والديكم. ملا اللي ناوي يمشي في رحلة المولد نهار 19 أوت بإذن الله وفي رحلة مباشرة وسكن قريب وفي فنادق أقل ما يقال عنهم أنهم لوكس، وعلى فكرة السنة جماعة براء يقولوا لنا الخدمة كلها لوكس السنة، يعني خدمة 5 نجوم، سيرفيس 5 نجوم، كل شيء 5 نجوم. الواحد كيف يسمع هكا والله تشاهي هو باش يمشي بالحق، توا يقص ويخلط على البلايص. ما قلنا اللي ناوي نمشي ويتمتع ويروح فرحان يجرب يمشي مع براء فواياج، وكي يروح يذكرني بالكلام هدايا. مازالوا كان بعض المقاعد على رحلة 19 أوت، قلنا في رحلة مباشرة، التاريخ هذا يساعد جماعة التعليم الأساتذة والأخيان اللي يشتغلوا في قطاع التعليم العالي والتعليم بشكل عام، يعني ينجموا يمشيوا ويروحوا قبل العودة المدرسية. دونك يا وين هم جماعه التعليم اللي يسمعوا فيها؟ ما تحبوش تعملوا عمره ما دام عطله، ما تحبوش تخفيض خاص بجماعه التربيه والتعليم. نكلم توا سي محمد وندبر لكم شويه رميز باش نشجعكم. ادخلوا للصفحه وتحت الفيديو هذا خليوا لي كومونتير، وتوا نشوفوا من هنا الغدوه كانكم انتريسي راني نجيب لكم وقت تخفيض خاص بكم انتوما، وهذا اقل واجب مع الاسره التربويه. به ما قلنا ما زالوا كان بعض المقاعد واللي حب يخلط على بلاصته وما عليه كان يكلم توا توا برا فواياج على 70-550-020. نعاود 70-550-020. عندك زاد 21-8-8-1-8-8-2 21-8-8-1-8-8-2 وعندنا 21-8-8-2-8-8-1. نعاود 21-8-8-2-8-8-1. براء فواياج، votre partenaire de confiance.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع موجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، وطريق السلامة بشكل خاص لكل مستعملي الطريق الآن، وحيدة وحيدة راكم توصلوا سالمين غانمين بإذن الله. ونقول برافو بالبي ماجيسكول للي سوبر كوندكتور دو كاتاسيرونس اللي وراونا أنه رانا نجمو، أي نجمو نستحفظ على رواحنا وعلى راكبين معانا وعلى كل مستعملي الطريق. وفما ناس عاملة دي ريكور في المحافظة على سلامتها، وصلت حتى ل 54 سنة ما تثبت في حتى حادث. يوميا نحن نكون سعداء بتكريمهم باستقبالهم بمصافحتهم بشكرهم على هذا الاجتهاد. واليوم باش يكون معنا سي سليم بوغرة اللي هو اسوري في جات اسورونس لاجونس سنترال تونس بلفيدير.
2: جات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سيدي سليم مرحبا بك ومنورنا اخويا العزيز. ألو سي سليم بوغرة. سي سليم، ألو سي سليم، تسمع فيا؟ طيح لي في الموسيقى ترى. ألو سي سليم، أعتقد نعود نتصلوا به. سي سليم كان معنا وعلق. سي سليم بوغرة هو المشارك اليوم في فقرتنا اللي تعرفوها جيدا الآن، اللي شروط المشاركة فيها قولوا لي كيفاش. سهلة برش، أنك أسوري في جات أسورونس، أنك عندك 5 سنوات أو أكثر ما تسببت في حتى حادث، راو نجمون نتصلوا بك بالتليفون من جوهرة FM TV. نقولوا لك احنا الماتينال راو يشرفنا بعد مختارتك القرعة، صارت قرعة عند جات أسورونس واللي يشرف عليه عادل منفذ، اخترتك القرعة باش تكون معنا مكرم مبجل معزز في فقرة لي سوبر كوندكتور دو جات أسورونس اللي يدخلوا للكلوب 100. اي يدخلوا للكلوب 100 معناه يوليو في الكلوب هذا اللي عنده سنوات. هو انا اتذكر عملنا وخدمناها مع بعضنا السنوات اللي سابقه، زاد صارت راي لربما هذه السنه الخامسه اللي فيها لي 100 هذوما سوبر كوندكتور دو جات أسورونس. معناه كان نحسب 5% باش نلقاهم 500 على اقل تقدير، كان مو 600 اذا كان هذه السنه السادسه. سي سليم بوغرة موجود معنا. سيدي سليم مرحبا بك.
3: مرحبا بك عاش خويا.
1: اهلا وسهلا، منورنا سي سليم. سي سليم
3: حضرتك صباح النور،
1: ربي فضلك. اسوري في جات اسورونس لاجون سنترال تونس بلفيدير، قداش عندك اسوري غادي؟
3: من عام 2000.
1: من عام 2026 سنة بالضبط.
3: 2001 هكاك، 2001
1: هكاك 25 سنة باه. دونك مادامك مواصل غاديك، فوزيت تري ساتيسفي باللي سيرفيس دو جات اسورونس لاجون سنترال هكا ولا لا؟
3: معهم مرجلين معهم
1: 5/5 الحمد لله. قديش عندك انت من اللي خذيت البرمي سي سليم؟
3: كيف
1: قديش عندك انت من اللي خذيت البرمي؟
3: 1997 برمي خذيته.
1: 97 معناها كل 26 سنة باش نزيدوهم 3 سنين، 29 سنة من اللي خذيت البرمي هكا ولا لا؟
3: ايه.
1: قديش عندك انت ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله حتى حال.
1: اللهم صلي على النبي وتبارك الله على سيدي سليم بوغرة. برافو خويا العزيز، ان شاء الله 50 سنة و60 سنة و70 سنة اخرين. لكن ايش حطيت لها يا سليم؟ ايش حطيت لها؟ شنو هو السر؟ شنو هو السر يا سليم؟
3: السر هو تطبيق القانون والإشارات المرورية ووسع باله في الطرقات متاعنا، معنا فهمت؟ واحد يطبق الإشارات المرورية وبحول لها.
1: أخطر حاجة مثلا في السياقة مش ما نعملوش حادث، شنية أخطر حاجة تراها أنت سليم؟
3: أخطر حاجة هي السرعة.
1: السرعة ريتها هذيك هذيك
3: أكثر حاجة، هذيك السرعة فهمت؟ واحد لازم يسايس روحه واحدة وبحول الله لاباس.
1: هذا ما نقولوه، ساعدوا رواحكم كيما سليم تو الله مصلي على النبي من اللي خذا البرمي ما تسبب في حتى حادث، تبارك الله إن شاء الله 100 سنة أخرى يا سليم.
3: بارك الله فيك.
1: سليم انا ربح للوقت باش نمشي مباشرة زادة للهدية، ما نعرفش قالوا لك عندك كادو ولا ما قالوا لكش؟
3: قالوا لي باش يكرمك اتحاد مع بن عبارة، قلت مرحبا.
1: انا شرف لي اللي صفحت خويا سليم وهذا انت كرمتنا كيف شاركت معنا يا سليم محليك سليم
3: بوغر
1: لكن جات اسيورونس جات اسيورونس راهي تهدي لك كارت اسونس كارت اسونس اجيليس نتاع اجيل انرجي فيها 500 دينار 500 دينار يا سليم يا باهي تستحق هذا واكثر
3: عايشك بارك الله فيك وبارك الله في الجات
1: Félicitations, l'Islim Bougra, les charafna, le super conducteur du jour, les charafna, l'Yom, les hauts assurés, Figat Assurance, Agence Tunis, Belvedere, Tunis, Betbeat, El Hal. Merci, Ligat Assurance.
4: يلا جو سي في سني حافلة كدويت
5: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
4: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
5: عندك أورانج
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000
7: بوف كان مازلت ما أكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
9: أكتيف سيفك
5: سيف سني أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو تمتع بالمكالمات أون إيليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الإنترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
10: أريدو طور عالمك
11: جوهرة
12: أف أم بوبليسيتي
13: تسمعوا من الاثنين للجمعة
14: من 6 إلى 9
13: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
15: على جوهرة اف ام تي في موج مع موجة
13: ميتيو على جوهرة اف ام
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضايت والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق ساعدوا لرواحكم يعيشكم وحيدة وحيدة في ثنية راكم توصلوا سلمين غنمين بإذن الله باش نمشيو مع بعضنا لطقس اليوم طقس اليوم اللي من البارحة تقريبا حسينا كونه داخلين في ارتفاع في درجة الحرارة في الأيامات الأولى لهذا الأسبوع ارتفاع نقول ما هيش موجة حر جديدة حسب المعطيات اللي عنا ثبتوا في نشرتنا اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي لطقس اليوم اليوم الاثنين 3 أوت 2026 أيضا تنشوفوا غدوة نهار 3 ونشوفوا نهار 4 كيف باش يكون طقسنا بإذن الله هات نبدأ بطقس اليوم طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط بالإضافة إلى جهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار وتنشوف الأمطار بالضبط ويمشي تكون بعد الظهر الريح راهي جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات كما زادت تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية البحر هذا إلى قليل الاضطراب فتدريجيا متموج بخليج الحمامات. الحرارة في ارتفاع نسبي وتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهورك السيد هذاك هي الشيء اللي باش يظهر لنا محليا. هات نمشي وتوا للخريطة متاعنا ونشوفوا ما يميز ثلاثة فترات، الفترة الصباحية والفترة بعد الظهر زادة، نشوفوا الفترات هذه شو اللي يميزهم كما قلنا من خلال الخريطة متاعنا اللي موجودة على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للرصد الجوي واللي تعطينا كل صغيرة وكبيرة على درجات الحرارة وعلى الطقس وين فما الشيلي ونمشي يكون حار. نبدأ بالفترة الصباحية اليوم معناها في الصباح باستثناء بنزرت اللي نسجل فيها 33 درجة ونابل اللي نسجل فيها 33 درجة وأيضا المهدية اللي نسجل فيها 34 درجة هذا الصباح هي وأيضا 34 في القصرين باستثناء الخمسة ولايات هذوما بقية ولايات الجمهورية 19 راهو فيهم الشهيد ودرجة حرارة في الفترة الصباحية 30 لكن تتراوح بين 33 هي أقل الدرجات اللي قلنا عليها 33 درجة مرورا ب 35 في تونس الكبرى وشهيلي 37 في سوسة وشهيلي هذا الصباح 37 في المستير وشهيلي 37 زاد في سيدي بوزيد وشهيلي تقريبا أعلى الدرجات هي 37 درجة اللي باش نقاوها زاد في توزر 37 وشهيلي وفي برج الخضرة 37 وشهيلي. هذه في الفترة الصباحية اتفقنا بين 33 درجة و 37 درجة مع كما قلت لكم الشيلي وطقس متميز بهذا الارتفاع في درجة الحرارة منذ صباح البكر. في العشي بعد الظهر باش يكونوا عندنا خمسة ولايات فقط فيهم أمطار ساعة سليانة ومعهم الكيف ومعهم القصرين وسيدي بوزيد وأيضا قفصة هذوما فيهم خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة وسخانة تبقى مرتفعة معنا كيف نقول سليانة 41 درجة الكيف 40 39 في القصرين وسيدي بوزيد نقاو فيها 41 هي وقفصة والخمسة ولايات فيهم الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة. بقية ولايات الجمهورية بين طقس فيه الشهيلي إلى طقس حار جدا في زوز ولايات اللي هي توزر اللي نسجل فيها 44 درجة وعلامة من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تقولنا طقس حار، ثم قبلي اللي نسجل فيها 43 درجة وطقس حار. بقية درجات الحرارة باش تتراوح بين أقل الدرجات تقريبا وين الرفيع في نابل 35 درجة 35 درجة ولفما لا إشهيلي لا طقس حار في نابل وصولا إلى أقصى الدرجات اللي الرفيع هي 44 درجة في توسر مرورا ب 43 اللي نقاوها في برشا بلايص في باشا 43 وفي شندوبة 43 والشهيلي اللي هو موجود في كل هذه الولايات باستثناء زوز ولايات قلنا طقس حار فيهم اللي هي توزر قبلي وولاية أخرى 35 درجة فيها نابل واللي لا فيها لا شهيلي لا طقس حار. بقية الولايات كلهم 40 هاو في تونس وطقس متميز بالشهيلي 39 في بنزرت والشهيلي 40 في سوسة والمستير ومعاهم 42 في زغوان والشهيلي 37 في المهدية وشيلي. أعلى الدرجات اليوم هي 44 درجة في توزر و43 في إقبلي وأيضا 43 في باجة وشيلي هي وجندوبة. هذا ما يميز اليوم الليلة هذه. هل الكليماتيزور باش يخدم ولا لا؟ أعتقد أنه باش يخدم لأنه حرارة ثلاثينية توصل تتراوح بين أقل الدرجات نقاها 29 درجة في المهدية الولاية الوحيدة اللي فيها 29 درجة وصولا إلى 38 درجة في توزر مرورا ب 32 في سوسة 31 في المستير 34 تونس الكبرى 32 في بنزرت 28 أقل الدرجات لنابل هي اللي طيح على المهدية طقس مروح برشا في نابل يولي بارابور لبقية الولايات 28 درجة ثم نقاه طقس حار بيتم معنى كلمة كانوا قائلة في الليل به هذا يا ليلا. غدوة نهار الثلاثاء شو اللي عنا نهار الثلاثاء؟ عنا طقس باش يتواصل متميز بارتفاع في درجات الحرارة، ارتفاع ملحوظ باش نوصلوا تقريبا لدرجات تتراوح بين 33 درجة في بنزرت وأيضا في نابل وفمشيشيلي في الولايات هذوما، و 33 في المستير غدوة و 34 في المهدية. بقية ولايات الجمهورية كلهم فيهم الشيلي، بالرغم أنه 31 في صفاقس لكن فيها الشيلي، 37 تونس الكبرى والشيلي، سوسة 37 والشيلي، زغوان 37 والشيلي، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي هي 40 درجة في قبلي و 41 درجة في توزر والشيلي موجود. هذا نهار الثلاثاء، اتفقنا في نهار الثلاثاء، نهار الأربعاء نمشي ونشوفه، نهار الأربعاء تتواصل الحرارة كبيرة نهار الأربعاء وتكون أكثر من نهار الثلاثاء وأكثر من نهار الاثنين، خاصة في الجنوب التونسي، في الجنوب الوسط والجنوب، لكن في الشمال والمناطق الساحلية نعرف بداية الانخفاض في درجة الحرارة وما فماش لا شيلي لا طقس سخون. مثلا نعطيكم المناطق الساحلية، نقاو 38 في بنزرت هي وتونس الكبرى، 37 في نابل، 38 في سوسة، 35 في المستير، 34 في المهدية، 35 في صفاقس، 39 في جابس وما فماش لا شيلي لا طقس حار، 38 في باجة، 38 جندوبة هي زادة، 38 في الكيف، 36 في سليانة، 39 في القصرين. بقية ولايات الجمهورية باش يكون فيهم الشيلي في سيدي بوزيد ونسجلوا فيها 41 درجة هي وقفصة، 47 درجة في توزر ومش الرقم القياسي، لا لا مازال 48 قبل لي هي الرقم القياسي متاع غدوة متاع نهار الأربعاء بلوتو، طقس حار، 45 في مدنين وطقس حار، 46 في تطاوين وطقس حار، وبرج الخضرة 42 وطقس حار. اش معناها؟ معناها غدوة الطقس درجات مرتفعة، حرارة مرتفعة، لكن ماهوش النهار البيك بالنسبة للجنوب، بيك بالنسبة للشمال، الشمال والساحل غدوة سخون والجنوب ما سخون، لكن نهار الأربعاء الانخفاض محسوس في المناطق الشمالية وشمال الغربي والشريط الساحلي، وباش تكون في الوسط وفي الجنوب ياسر سخونة بأتم معنى الكلمة، ونساعدوا رواحنا وخاصة بالنسبة لكبار السن وصغار السن أيضا وحتى المواطنين العاديين يعيشكم والأمراض اللي عنده الأمراض المزمنة، ساعدوا رواحكم وقت نقولوا طقس راهو يوصل 47 و48 هذا يراه في الظل، معناها في الشمس نزيدوا 6-7 درجات، فساعدوا رواحكم ما نعوموش في كل فترة هذيك تولي مضرة، الفترة متاع العشرة حتى يا سيدي الحداش حتى الخمسة به عوموا قبل صباح بكري والعشية مخر، وحاولوا تبقوا في بلايس مهوية هكا وتاخذوا دواياتكم وتشربوا بارشا ماء، وإن شاء الله كل ما يعطينا ربي يعطينا باللطف. مع الملاحظة العامة راهي الزيادة في درجة الحرارة متاع ثلاثة أيام هذوما 2-3-4 عادية جدا، مهاش موجة حر جديدة، وإن شاء الله تتعدى على قد طاقة التحمل متاعنا، نوسعوا بالنا وتتعدى، وبعدها مبدئيا النصف الأول يا سيدي من شهر أوت مش نرجع للمستويات العادية لأوسو. كانت هذه الميتيو خديناها بالتفصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موجة مع موجة.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله طريق سلامة بالنسبة لكل مستعملية الطريق. الآن باش نمشي في هذه المتابعة مع خليفة بن سالم لزيارة غير معلنة بطبيعة الحال البارحة من طرف السيد رئيس الجمهورية لرادس، وباش يكون نظيفنا من نواب الجهة نائب محلي في
2: سيد وسام الشهيدي،
1: هو
2: نائب جهوية
1: جهوي معناه
2: هنا بجهوية عن رادس بن عروس.
1: واضح، نمشي في المتابعة.
0: متابعات
2: طبعا واد مليان مشاكل الفيضانات تقريبا في المنطقة هذيك، الكل الناس كل تعرفها ومتاعب الناس في علاقة بالموضوع هذا، إضافة إلى مياه الصرف الصحي. البارح رئيس الجمهورية كما قلت حاتم في زيارة غير معلنة للجهة تقريبا، وواكبها من ضمن ما واكبوها السيد وسام الشهيدي نائب جهوي عن ولاية بن عروس اللي معنا عبر الهاتف، ونقول له صباح الورد.
3: صباح الخير سي حاتم، صباح الخير خليفة، صباح الخير كل المستمعين على موجات إذاعة جوهرة.
1: هذول الفيضانات احنا ما عشناهمش وسام نتاع واد مليان، باستثناء في الثمانينات تقريبا او بدايه التسعينات فاض الواد وقص الترافيك في فتره قصيره، ما بقاش عامين، قلت عامين نهيرين ولا ثلاثه هكا ولا لا؟
3: صحيح، كانت الفيضانات في اول الثمانينات.
1: أول الثمانينات
3: بدت تغير. أنت بيدك سي حاتم تذكر الساحة الجنوبية وتذكر اللي صار
1: فيها. نتذكر، لكن احنا مشكلتنا في المنطقة هذيك مشكلة أخرى، هالتلوث الخطير جدا اللي موجود في الواد هذا. أعتقد
3: سي حاتم بعد إذنك شوية الصوت بعيد شوية.
1: أي نعم اي نعم، اعطون قوي شويه في الصوت. قلت التلوث الخطير جدا وراه في بقايا منه، لانه العمليه مازالت متواصله، عمليه التنظيف وجهر هذا
3: الواد. جهر الواد مليان. هو السيد الرئيس وقت جاء في 20 جانفي اللي فات بعد الفيضانات اللي صارت، واللي هي مره في ان شاء الله هي باهيه المطر كي تجي، اما كي تجي المطر لازم يكونوا متهيئين لها، يعني عمليه الجهر تكون للواد وتكون للفلوناس والبلديات وكذا. في جات في 20 مرة سيد الرئيس أعطى الإذن باش يتجهر واد مليان اللي سنين طويلة ما تجهرش، الأشجار اللي كانت قصيرة ولات أشجار عملاقة. البارح زيارته الغير معلنة جاء للتفقد الواد، وأنا سمعت بزيارته، يعني مشيت قابلته الحمد لله وحكى معايا، يعني خذيت وقتي بالوافي كما يقولوا، وحكيته على المشاكل اللي صايرة في رادس.
1: شو المشاكل اللي طرحتهم على سيد رئيس الجمهوري؟ بأي فاش تمثل مثلا؟ شو المشاكل هذه اللي موجودة في رادس وانت طرحتها على سيد رئيس الجمهوري؟
3: المشاكل البيئية سي حاتم، انت تعرف الضاحية الجنوبية بصفة عامة راهو عندها مشاكل بيئية، ومش نقولوا مشاكل بركة بيئية، يمكن إرهاب بيئي صاير في رادس.
1: نعم.
3: وفي كل الضاحية الجنوبية. البحر نتاعنا انت تعرف، بحر رادس وبحر الزهرة وحمام لون في برج السدرية، كان من أنظف البحورات، اليوم سامعني في الكلمة من أوسخ البحورات. شنو السبب؟ اللي عندنا 127 معمل تبدأ من دير بشارقة وانت جاي حتىش الرادس، يعني يسبوا في الفضلات نتاعهم في الواد.
1: ليزون انديستريال الكل، ريت ليزون انديستريال الكل اللي قراب منا حتى نوصلوا لزغوان، راهم يسبوا في كل واد هذاك وما غير ما معالجة، ما غير معالجة،
3: ما غير معالجة. هذا هو احنا المشكلة. انا كي حكيت مع مدير الجهوي للتطهير مؤخرا قال لي ثم 4-5 معامل بركة قاعدة تعالج، يعني البقية كل ما يعالجوش، يعني يصب في الواد وكهو، واللي تجي تحكي معاه يقول لك هذاك الموجود. يعني اصحاب المعامل سي حاتم متقوين.
1: ليش متقوين؟
3: حتى هي فيها مسؤولية
1: وعلى حياتنا فيها شنو؟
3: هي تو حكاية المعالجة بتاع المياه فيها مسروق كبير. ما يعالجش، يجي تحكي معاه تقول له كيفاش، ولا تحكي معاه تطهير ولا، يقول له خويا انا ما عادش عندي حتى حل، يعني مش تدخل في التطهير، لكن اصحاب المعامل مش ملتزمين بالقوانين.
1: نعم.
2: هي ما شنية أهم المقترحات في الاتجاه هذا لتلافي مشكلة التلوث اللي معروف به الواد عداء الجهر؟ تمش فرضية أنه يغطيوه كما وقعت في بعض التجارب، يعملوا محطات للرسكلة أخرى، يمنعوا المصانع من أنها تصب معناها الفضلات نتاعها في الواد. شنو الأجرة؟
3: هو منع المصانع بتصب الفضلات في الواد، هذا قانون واجب يجب يتعمل
2: ويجب يتطبق، لكن ما تطبقش.
3: ما تطبقش هذه هي المشكلة. يعني تجي تعليمات ولا تم قوانين باش تطبق وما تطبقش.
1: إلى جانب الزيارة هذه وطرحت عليه المشكل البيئي، هل تحول السيد رئيس الجمهورية إلى أماكن أخرى في الزيارة متاع البارحة؟
3: هو تحول إلى الكنيسية متاع رادس اللي كانت الأشغال متاعها دوما عامين بالتالي وأكثر، لكن وقت الأشغال في الترميم متاعها لقوا شوية أثار واحد، وزارة الثقافة دخلت على خط وهزت الأثار بطبيعة الحال، ما تعرف الأثار خدمة معينة كملت الخدمة متاع وزارة الثقافة، عملنا ورقصتين في تنقلت أنا والمسؤولين الجهويين بصفة عامة الكل والنواب متاع رادس تنقلنا للكنيسية، وعلى أساس باش تبدأ الأشغال بداية من جونك اللي فات، لكن لحد الآن مازال ما صار شيء. يعني مشاريع كلها معطلة كما صاير في بلاد كاملة مش كان في رادس.
2: مازالت ظاهرة أخرى شفتها وفي علاقة ديما زادة بالتلوث، ظاهرة الخنزير اللي هو تقريب في جهة بن عروس، ظاهرة لافتة جدا سيدنا.
3: ظاهرة شنو؟
1: الخنزير هذاك اللي هبط في استاد رادس وهبط في حاوس في الغابة متاع رادس.
3: الخنزير هذاك موضوع كبير، هذاك موضوع كنا قبل نسمعوا به سمع في حمام لمف.
1: اي
3: توا ولد في كل بلاصة الخنزير. الخنزير علاش؟ حتى ربما حتى المواطن ولا الدفاع هم دخلوا للمناطق تاع الخنزير جو، وما تماش الحمايه تاع احنا كل في كوريا تاع رادس تم لي بارير كانوا مسكرين على الغابه.
1: صحيح
3: هذه ما عادش تم البارير
1: تحلت،
3: كانت تم بريود تاع صيد الخنزير. يعني ما باش ينقصوا من العدد نتاعو، تاو ما عادش تم صيد الخنزير، ما تخللوا في مناطقه، خرجنا لمناطقنا.
1: اي صحيح باهي. يعطيك الصحة ويسام على كل هذه المعطيات. النائب الجهوي في عن ولاية بن عروس وتحديدا هو نائب عن رادس وسام الشهيدي اللي كان البارحة تحدث مع السيد رئيس الجمهورية في زيارته اللي تواصلت حتى لساعة متقدمة من ليلة الفاصلة بين البارحة واليوم. يلا نمشي الفاصل قصير ونستقبله ضيف الدنيا وما فيها.
0: قدر الموجة اسمع جونا في المستير والمهدية 89 أربعة. جوهرة
4: بيبليسيتي. قمناشي خرجناشي مشيناشي شرجيناشي بلفيناشي ربحناش
5: بينغو
4: سافرناش بلوشي
6: سيفسني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو، شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اليا اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
7: اريدو. طور عالمك
8: الصيف متسمع التبحيرة، الجو اللمة ولقيت الحلو، وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي، وما تنسيش الكريم سولير، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل برومويت.
9: مونوبري ديما معك.
10: جوهرة بيبليسيتي.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة
11: من 6 إلى 9
0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: على جوهرة اف ام تي في. موجة مع موجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. العباد من البارحة مش من البارحة، هي من نهاية نهار الجمعة ونهار الخميس وقت اللي قلنا فما موجة حرارة، معناها ارتفاع في درجة الحرارة مش موشة.
2: خلنا
1: نسميه الأسماء بأسمائها. العبيد ولد خايف درجات حرارة بشي قص. شنو اللي بشي قص؟ بشي قص الضوء.
2: ملاي على الناس منقسم الضوء.
1: وزيد يمكن يقص الماء، وخاصة في بعض الحاشيات المرتبطة بالضوء مرتبط بالماء والماء مرتبط بالضوء باش ينجموا يخدموا. هذا سؤال نطرحوه حبينا من الناحية العلمية نشوفوا مع مختصين ولادنا متاعنا، المهندس والخبير في الطاقة الأستاذ فؤاد علي اللي هو خريج المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير اختصاص طاقة ومنظومات حرارية.
5: ضيف الدنيا وما فيها،
1: هذا الباش مهندس هك.
11: عايشك
1: أستاذ المهندس فؤاد علي، مرحبا بك.
11: عايشك، شكرا على الاستضافة. ونتمنى أني نجم نوصل مع المعلومات بطريقة معتها.
1: كان أنت ما توصلش معلومات شو وصلوا بخليفة ولا مروة ولا أنا. جبنا المهندس والخبير به. سيدي العزيز، نحب نسأل على أهم حاجة يسأل عليها التونس التونسي وتونس كاملة. فما ارتفاع في درجة الحرارة مقارنة مع الأيامات الفاتت. الارتفاع هذا عادي، ماهيش موجة جديدة،
11: واضح
1: تتواصل اليوم غدوة ونهار الأربعاء تبدأ تخف على المناطق الشمالية شمال الغربي والساحل، في حين داخل الجمهورية وفي الجنوب تبقى مرتفعة جدا حارة جدا. يقص الضوء ولا ما يقصش؟
11: يقص الضوء، يقص الضوء، خاطر في عندما ترتفع درجة الحرارة بالطبيعة معناتها الدوموند للكليماتيزاسيون باش تنزيد. والكليماتيزاسيون هي نص برسك، هي نص الذروة معناتها 50% من البيك هو تاخذها الكليماتيزاسيون. دونك العبيد بالطبيعة باش فما طلب على الكليماتيزاسيون باش ينزيد، وهذا باش يخلي الريزو نتاعنا بكونه الريزو نتاعنا باش معناتها فما معناتها اكيليبر ما بين عرض وطلب. فما انديزيكيليبر، وحبينا معناتها لازم نعرفوا اللي هو الموجة اللي سابقة ما عندهاش برشا. دونك اي ريزو الكتريك في اي دولة عنده انرسي معناتها ماهيش حاجة معناتها تنجم فيسع تعملها الريزيليونس نتاعها دو تال سورت. انا ما نصورش فما برشا حاجة تعملت في معناتها تكنيكمون سي امبوسيبل احنا باش نجمو معناتها اون ادابت الريزو نتاعنا لي دوموند. دونك بروبابلمون باش يكون فما دي كوبور. الدوله نصور الدوله خذيت الاحتياطات باش تكون معناتها اقل حده بتات لي كوبور، مي لي كوبور باش يكونوا موجودين.
1: هذا لما فك الباج نتاع السيك الى حدود البارحه ما عندنا حتى شيء. اخر تنبيه بقطعان الضوء هو في 27 جويلية وقت الموجه هذيك، ان شاء الله ما فماش قطعان ضوء. ان شاء الله احنا قلت انت البيك راهو تصير في ذروة الحرارة مع ذروة الاستهلاك نتاع الضوء في الكليماتيزاسيون.
11: هي الكليماتيزاسيون هي كما نقولوا احنا اللوكوموتيف نتاع الذروة.
1: معناها كان النقص واحنا كان نرشدوا، هل نجموا نمنعوا ما يقصش علينا الضوء؟
11: والله انا راني ضد اسع. اول احنا معناتها وكان الكليماتيزاسيون عدو، راهو الكليماتيزاسيون في 48 درجة في دولة تعيش شانجمون كليماتيك، راهو ما عادش نحكيو على كونفور، نحكيو على سونتي بيبليك. دونك بالنسبة لي احنا يلزمنا معناتها المشكلة في كيفية استعمال الكليماتيزاسيون بالنسبة على مستوى الدوموند.
1: كيفاش نستعملوها؟
11: مثلا انا لاحظت وعبد لاحظوا مثلا فما مثلا لي كوميرس القهاوي حماصة عامل كليماتيزور مثلا والباب محلول. هذه سي تريغو معناتها غاسبياج كبير، معناتها اجا معناتها نحلوا بطريقه موضوعيه. احنا شنو مشكلتها؟ مشكله فما فرق ما بين الدوموند، فما فرق ما بين البرودكسيون الكتريك. اذا اول حاجه شو نعملوا احنا بكون لو سيستيم يزمو برشا وقت باش يصيروا باش نعاود نرجعوا للكليبر نتاعنا. لازمنا اول حاجه اون معناتها فما انجيزمون، فما معناتها جيزمون، فما غاسبياج كبير في الدوموند. احنا لازمنا كيفاش معناتها اون رياكتيف دي بروغرام على مستوى وطني باش نقصوا في الدوموند ديجا. معناتها
2: غاسبياج حددناهش بالضبط قداش نستهلكوا
1: احنا التبذير
11: هذايا نبذروا تبذير كبير على مستوى الطلب،
1: واضح به.
11: وهذايا معناتها فما برامج وطنيه معموله، راهي برامج الوطنيه معناتها على منذ مده للتقليص في استهلاك الطاقه عبر معناتها des campagnes de sensibilisation تاع المواطنين حاسه ما عادش فما دي كومباني دو سونسيبيليزاسيون تاع المواطنين مثلا اكزامبل نجمو معناتها تو المواطن ولا يعرف انه هو ما عرفش كما يقولوا لي زيكونوميست لا تراجيدي دو بيان كومان انك انت تستعمل حاجه انكم معناتها حاجه مشتركة لكن كل عبيد كل تخمم فرد تخميم فما غتور دو مانيفيل عليهم معناتها العبيد معناتها نشوف معناتها ما عرفش انا ده الجيش معناتها نقول لك انا نستعمل الضوء وهاني نستعمل الضوء كل عبيد وكل شيء وكما جاي من بعد في الاخر يقص عليه الضوء واللحم والدجاج نتاعو كله يفسد دونك ولا مضرور هو في حد ذاته في طريقة الاستهلاك نتاعو نتاع الطاقة رجع عليه معناتها بالضرر
1: لكن السيد زاد وسي يقول لك العباد قصد وبيف وما فماش عداله بين ظفرين في القصان بين ظفرين ما نعرفوش هذا نقول فيه اللي يقولوا فيه العباد نعاود لك فيه ويقول لك زاد هي اضرت بمصالحنا وبالليزاسونسور تحصروا فيهم عباد اكسجين قص على ناس مرضى ومشاو للسبيطارات والحمد لله لقينا سبيطارات في الصفوف الاماميه باش قامت بواجبها السلعه فسدت بالاف الدنانير
11: انا نجم نقسم القصان نتاع الضوء الى دو كاتيجوري معناتها زوز مستويات فمستوى الماكرو هو الديليستاج تورنون اللي تعمل فيه ستيك واللي هو جينيرالمون يكون بريديكتيف معناتها يكون فما بروغرام وفما ديكوبور يصيروا دون فاصون الياتوار نتيجه لدي مشاكل على مستوى محلي.
1: مثلا نسالك وانت مهندس وخبير في الطاقه سي فؤاد علي هل معقول ان نقصوا على المستشفيات؟
11: هو ما نقصوش على المستشفيات
1: صارت قصات يقولوا في بعض المستشفيات
11: صارت قصان في بعض المستشفيات
1: لكن ما تولدش والحمد لله باش نكونوا واضحين
11: ما تولدش
1: وما صار حتى شيء زاد هوسي هذا المعطى اللي عندي ما نعرفش كان انا غلط
11: هو سبيطارات اللي معناتها لي سوكوري بار دي جروب بمولدات معناتها كهربائيه في لي سيرفيس اللي هما يكونوا سونسيبل وكريتيك دونك مي دونك فما دي نورم معناتها ما نجموش نعملوا معناتها سكور للسبيطار كامل لكن
1: اقسام معينه اللي حياتيه
11: الانعاش
1: حياتيه الجروب يتحرك ويخدم بقيه الاقسام اللي نجموا
11: نصبروا
1: شويه هل معقول اذا هذه النقاط الحساسة نقصوا عليها هل ما نجموش في كل قصان هذاك من أجل المحافظة على الشبكة أنه رشدوه ترشيد العملية
11: هكا علاش أنا حبيت نحكي على المشكلة اللوكال محلية احنا عاشت تونس معناتها في مده معينه على مستوى معناتها حل سكون ابل ليكسبونسيون اوربان سوفاج صح جيت مثلا فما حومه فاهم معناتها بتتحمل 1000 معناتها دي ترانسفو مجموعين باش يتحملوا 1000 دار في ظرف 15 سنين وليت فما دي كوميرس وليت فما قهاوي وليت فما ديار دوزيام تخوازيام ايتاج هذايا خلى المنطقة اللي سوليسيتي اللي ترانسفو سوليسيتي وفما الكليماتيزاسيون زاد بطريقة عشوائية عمل ديزيكيليبر في اللي فاز في اللي ترانسفو على مستوى الحوم هاك علاش في الكانيكول مع صيحة فما بالنسبة للستيك نتيجة عدم وجود انفستيسمون في المينتونونس اللي جا الكور دو كونت حكى عليها قال لك فما افوندرمون على مستوى المينتونونس وليزاكسيون
1: بريفون شو معناها واحدة واحدة واحدة واحدة

0: يسوي يعطيوهم ويعطيوهم الضوء
1: ويدخلوا الضوء.
0: كيفاش هذه ما غير رخصه ويدخل مقاله الضوء كيفاه؟
1: والله ايش باش نقول لك، فما
2: هذاك اللي صاير،
1: هذاك اللي صاير فهمت. نجم تسال انا بالنسبه انا تجربه بلديه تجربه
0: الاطراف البناء الفوضى وين وصلنا اهو اغزلوا اللي نقولوا راهو البناء الفوضى ومش في مصلحتك يا مواطن. ها وين يوصلك؟ يوصلك انه دخل الضوء وني داكور مشان قلتوا رجلتوا مرك ودخلت الضوء، اما هالاكستنسيون هذه الغير مدروسه تعمل لك لي بان
1: لي كوبور ولي تعمل دي كوبور على ليشيل لوكال على مستوى محلي اليتوار، خاطر وقت يصير شوف الترونسفو ولا تصير له ما نعرفش انا لي فاز نتاعهم يبداو ماهوش بيان ايكيليبري سي نورمال باش يقص.
2: نجمش علمين ينقص قدرته على الاداء الضوء، معناها نقصوا منه باش ما عادش يخدم كلمات زيركا خويا ما تقعد الانبوبه تشعل.
1: بون هذه معناتها تكتيك من التكتيكات هي انك تنقص في الفريكونس، لكن عندك دي ليميت، فما دي ليميت معينين اذا كنت طيحت الفريكونس معناتها ما تنجمش تطيحو، اي ما تنجمش تطيح عند فما دي ليميت تكنيك معينين دونك يعملوها معناتها فالابل الى حد
0: شو اللي صار بين قبل
1: دونك هذاك علاش معناتها الفرق ما بين الديليستاج تورنو بلانيفي وما بين لي كوبور الياتوار يصيروا على مستوى مناطق معينه نتيجه كما قلنا اكسبونسيون.
0: معناها فما راهو قصان ذو مدروس يتم يدور هكا تورنو يدور وفما نتيجه لي عطب تحرق لو انا
1: سير شوف سير شوف صار سير شوف وفما اللي تحرق
0: ناج مصر هذا بعد مكتب المدينه الجديده تروى ثلاثه وين المدينه الطبيه الترونسفو هذا يتحرق قدامي في العام هذا ثلاثه مرات ويجيو يبدلوه يعطيهم الصحه وخدمه جباره.
1: انا والله نحب نشكر زاد جماعه ستيك الحقيقه
0: برافو عليهم،
1: خاطر انا نسميهم دي سوبر هيرو خاطر لي ترانسفورماتور هذوما راهم سير كوموند بصراحه. كيفاش معناتها كيفاش يعمل دي انترفونسيون في معناتها في ترانسفور تحرق الى تيغريي مثلا ويبدلوه، كيفاش يلقاو لي ميم بويسونس وكيفاش
0: وبسرعه ما قعدتش القصه ما قعدتش 24 ساعه.
1: سي ان ترافاي معناتها انورم في برشا معناتها في برشا معناتها امبروفيزاسيون.
0: دونك علاش صار فينا هذا الكل في المده الاخيره؟ قبل ما كناش هكا بيس دو روشونج موجودين، الترونسفوات موجودين، يمكن نستبق زاد احنا نحيوه ولا نصلحوه ولا نقدوه قبل ما يوصل لك الحاله هذيك.
1: مؤسسه عندها 2000 مليار دوديت مثلا فهمت، اذا مؤسسه 2000 مليار دوديت ديجا ام بي دي ام بي كهو
0: 2000 مليار.
1: اذا انت مؤسسه تبيع الضوء ديجا تبيع الضوء اقل من الكود روفيان نتاعو وعندها ديدات عبيد ما تخلصهاش وحتى كي تطلب الخلاص يفون ايشلوني الخلاص
0: بلي مثلا شكون اللي مش يخلص؟ هل هو اللي المؤسسات العموميه ولا المؤسسات
1: الخاصه؟ العموميه من اكثر لي زامبي جاي المؤسسات العموميه، معناتها ستان بروبليم كروازي ديجا هذه فهمت. المؤسسات العموميه ما معناتها هي معناتها هو اكثر
0: حريف مش قاعد يخلص
1: وقاعد
0: يستهلك.
1: وفما زاد الثانيين زاد فما الترونش نتاع المستهلكين معناتها لي ريزيدونسيال زاد الكبار لبس عليهم ونقولوا احنا عنده 7 ملايين 8 ملايين فاتوره ما يخلصش وبعد يقول لك انا جو في ايشلوني
0: جدول هو لبس عليه
1: لذلك
0: في 7 ملايين 8 ملايين
1: 7 ملايين وعنده دار 80% منها فيتري معناتها دي فيتراج. على فكره الفيتراج راهو احنا
0: كريتو بالاور اللي استعملوا انت راهو شاليمو يزيد في السخانه مش ينقص
1: بالطبيعه. هذه امبورتي معناتها هذه نتاع مودرنيتي امبورتي من لوروب من لوروب
0: دو نور يا ودي بارده
1: لوروب دو نور واحنا جبناها في سال استيتيك ومودرن وكل شيء. مي مثلا بارمي لي غرون بوست توا نتاع غاسبياج معناتها تبذير اللي هو لي بي فيتري وديجا حتى في نوفيل ريغلومونتاسيون تيرميك دي باتيمون اللي خرجت ما فهمتش علاش ما ذكروش مثلا اكزومبل ما ذكروش خاطر فما كما نقولوا احنا
0: هذيك الشروط نتاع البناء
1: فما شروط مثلا موجوده في العالم كامل اللي هي نسبه الفيتراج على الانفلوب نتاع الباتيمون. احنا معنا ما تمش ذكرها حتى معناتها في سطر
0: شو يعمل هذاك يولي قال لي اخر مواد

0: مولد السخان يعني يسخن الداخل.
1: انت ما جبتش على الفيتراج وانا مثلا فما معناتها نجموا ان بروجي تري معناتها نجموا نعملوه بشكل متسارع اللي هو تو اون بو سيفونسيوني معناتها
0: نجموا ندعموا
1: الباساج او فيتر
0: دوبل فيتر. عاوني شوية تكلم بالتونسي
1: نجموا ندعموا نجموا تو الدولة تعمل برنامج مستعجل الدعم معناتها استبدال الشبابك النورمال بشبابك دوبل وتريبل فيتراج ونعطيه زاد ايشيونس نقولوا رانا احنا عن
0: هذه
1: عنا بيجي فلاني اللي حب يبدل يبدل معناتها بهذيك النجم نربحوا برشا دي ميجاوات.
0: واضح عنا برشا غاسبياج برشا خسار يقول لك نتاع انتاج نتاع ضو ماشي سبه لا. وعطانا المثال بدينا من المثال الصغير حماس عامل كليماتيزور وباب محلول ومش حماس فقط ما عدت
1: هو راه مواطن عنده بار بقيت كلير لكن ما نجموش هذا نحكيو كان على مواطن نحكيو على برشا حاجات
0: انا جاي انا جاي نحكيو على السيد شي زون نعملوا
1: في برشا ديزانترفونو
0: انا جاي نخرجوا فاصل ونرجعوا معك سي فؤاد علي المهندس والخبير في الطاقه.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
3: Publicité.
4: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
5: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك متاع أريدو تمتع بالمكلمات أون إليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
7: أريدو طور عالمك.

0: حل جو سيف سني حافلة كدويت
1: فصل الجو والشيحات والربح يبدأ رسمياً مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا أكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
0: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليان لجو
1: عندك أورانج
2: تحب روحك ألفاج تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها
3: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينجو
3: سافرناش بلوشي
1: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة بتاع أريدو شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو وإلا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج
5: أريدو طور عالمك
6: جوهرة
7: بوبليسيتي
8: تسمعوا من الاثنين للجمعة
9: من 6 إلى 9
8: الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
10: على جوهرة اف ام تي في موج مع موجة
11: صباح الورد باش نمشي في الدوزيام بارتي مع خليفة بن سالم وضيفكم هذا الصباح المهندس والخبير في الطاقة فؤاد علي اللي هو خريج المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنسير اختصاص طاقة ومنظومات حرارية. نحوصل المواطن راهو عنده يد في عملية تطيش معناها كريمون ننتج الكيلو وات هذاك او اللي تسمى متاع الضوء ونطيشه قاعد يطيش فيه في الهواء فما البعض ما نخبيهش عين الشمس بالغربال فما الاستهلاك ما فيهش ترشيد موجود عندنا لكن مش هذا السبب الرئيسي السبب الرئيسي عرفناه اللي ليكيليبر ماهوش موجود عندنا احنا ويقول المهندس في الجزء الاول فؤاد علي انه فما قصات راهو اليوم وغدوه وحتى يمكن بعد غدوه خاصه في الجنوب لكن مش تكون بالحده اللي كانت عليها المره الفارطه هل صارت حلول بين المره الفارطه والمره هذيه وهذا يدل اللي كان يحكي فيه خليفة معك في اللوف شنو اللي عندنا ولا موجود باش نعدل شوي
12: جبنا البطوات اللي يحكيوا عليهم
13: البطوات
12: التواصل البطوات رجعت الأمور مع الجزائر كما ينبغي بعد هي في وضعية زيادة
13: بالنسبة للانتركونيكسيون مع الجزائر الربط مع الجزائر نصوروا ما ترجع نرجع إلى وضعه الطبيعي حسب
11: أما الربط هذاك مع الجزائر وحده ما يكفيش
13: وحده ما يكفيش بالطبيعة
11: شي لازم ناخذ المرنقية فيها ترونس فوق قالك مهلوك ولا فيها قطعة مهلوكي الباريجات
13: الباريجات زاد راهو ماهيش ماهوش كلي يو اس بي هذيا باش نركبوا في حاسوب معناتها هذه ماكينة تتطلب انستالاسيون معناتها عملية تركيب عملية مراقبة قبل ما تدخل في الخدمة معناتها دونك ما
11: تصورش تاخذ شوية وقت
12: منش عملنا باش تقضوا مع شقص
13: انا حبيت نقول لكم اللي هو المنظومة الطاقية بصفة عامة عندها انرجي معناتها ماهيش في ظرف ماهيش حاجات معناتها في جمعة جمعتين نجم نلقاو حلول وديجا الأزمة الطاقية لازم نواجهوا الوضع الأزمة الطاقية اللي قاعد نعيشوا فيها هذه على مستوى العرض والطلب راهي أزمة باش تواصل لمدة سنوات
11: بربي وينكم انتم يا مهندسين وين يستيق وين المسؤولين على قطاع الضوء اللي من عام 2018 ولا وقتاش بداوا بعض الناس يقولوا ردوا بالكم
13: اجا نرجعوا مال
11: رانا باش نسيرنا ديفيسي
13: نرجعوا للهستوريك لازم نفهموا ساعات نرجعوا للهستوريك الهستوريك كانت عبر سنوات قبيله الشركه الوطنيه نتاع ستيك كانت ديما محضره روحها مع تعمل تشوف الطلب كيفاش باش ينزيد ومعناتها في العوامل المقبله وهي معناتها البلانيفي مع تعمل البيدجي نتاعها وتبدا في ليزانفيسيسمون شو قديمه فما انيكيليبر واضح ولا صارت مشكله شويه بعد الثوره فما طفره نوعيه في الاستهلاك نتيجه
12: التهريب الثوره 16 ناري
13: انا نحكي لك تو نحكيوا الهستوريك نحكيوا الهستوريك دونك صارت شويه عثرا بدركتها خاطر فما ديكليماتيزاسيون دخلت طريقة عشوائية لبلاد وفما تركيب واحد. لكن النقلة النوعية صارت في 2015 مع ظهور قانون الطاقات المتجدد. سلطة الإشراف وقتها البريوريتي متاحها الأولويات متاحها وليت متجهة نحو اللزمات نحو الطاقات المتجددة اللزمات. إذن هي حدت قالت بعدها حدت من من من قدرة الستيك على أنها تعمل ديزانفيسيسمون واستثمارات في المولدات الكهربائية الحرارية التقليدية على أساس أنه فما لزمات.
11: يا سيدي مشينا احنا في الخيار هذا على أساس الطاقات البديلة وما مشيناش في الخيار الكلاسيكي باش نعمل المولدات والمحطات هذه.
13: شنو ما صار
11: اللي صار ما وصلناش حتى في الطاقات البديلة
13: اللي صار
11: ما عملناش حتى 8 ولا 9%
13: اللي صار اللي هو ثم تأخر كبير برشا نتيجة غوفرنانس حوكمة معناتها ماهيش كفأة كما قلوا احنا نتيجة نون ترانسبارانس في معناتها ما ثمش شفافية موجودة في على الأقل موضوع اللزمات فما تأخر كبير. وهذا وقالوا لهم بكونه فما لزمات زادة إيجا زادة نعملوا أنيولاسيون للعقد نتاع الغاز أديسيونيل مع الجزائر مع توين ناخذ الكوتا نتاعنا. وقال لك بكونه باش تدخل لزمات دونك ما عادش يستحقوا غاز بالزيت وهذوما عقود تتم على مدى متوسط وبعيد. اذا كي وخرت اللزمات وما عادش فما الكونترا وليت ستيك تمشي لمارشي سبوت. مارشي سبوت معناتها تمشي لمارشي تاخو معناتها معناتها بطريقه سبوت
11: نحيناه
13: الاديسيونيل دونك وليت تاخو
11: نحيناه مع الجزائر
13: انا ناخذ الكوتا نتاعنا وفوق الكوتا نتاعنا ناخذوه في المارشي سبوت
11: كذا بعد ناخذ الكوتا نتاعنا كنا نطلبوها زاد من عند الجزائر وناخذوها.
13: كان فما اتفاقيه ان كونترا
11: نحات يا لطيف
13: هاك علاش فما مشكله زاد نتاع ابروفيزيونمون في الغاز بالنسبه للستيك دونك وبعدها اللزمه توخرت
11: مشكله نتاع تخزين لكن الى حد الان السوق اكيليبري تخزين تتحدث
13: رغم انه زاد اللزمات هذه ما هوش حل الذروه. علاش؟ خاطر احنا في تونس نعيش ذروه في القايله وذروه في الليل. اللزمات هي طاقات
12: ذروه القايله فهمناها وذروه الليل.
13: ذروه الليل ما معناتها ما تحلش طر المشكله.
12: كيفاش الذروه في الليل وقت اللي انت عندك
13: ما خاطر الكليماتيزاسيون
12: هي ما عندك هي عندك المؤسسات الكبيره تستهلك المعامل الوزارات الوحدة دي كلها
13: هو احنا دولة
12: ساعات يقول لك علاش يتقسم الدولة وقت اللي انت الدولة كلها ما في عطلة
13: الدولة اللوكوموتيف معناتها القاطرة نتاع نتاع اللي تعمل لي بيك هي ريزيدونسيال ماهيش لاندستريال خاصة انه لاندستريال في البريود عندها مدة زمنية فما عملوا مع ستيك دي معناتها دي اتفاقيات نتاع كيفاش يعملوا لي فاسمون معناتها ينقصوا من استهلاكهم خلال وقت الذروة.
11: المؤسسات
13: فما مؤسسات فما دي زونكيت تعملهم ستيك كل عام وتتفق مع
11: لاندستريال. احنا السكني هذا اللي قاعد يسالك برشا انت كخبير كمختص كمهندس شو لازمنا نعملوا؟ كل العباد مثلا مش يستحفظوا على شوية الضوء اللي عندنا
13: احنا نجمو نعيشو على الأقل على المستوى القريب لازمنا زوز معناتها زوز شوانت كبار نعملوهم اللي هي شانتي الأوفر مثلا أول حاجة ستيك لازم هي عملت أوديت إنرجيتيك عملت معناتها تدقيق طاقي طلبة تدقيق طاقي في 2023 كيف ما كانت شارج 1008 23 خرجته معناتها الستيك تو لازمها تحسن في استغلال الأسطول نتاعها هذه مهم جدا ونجم نقول لك انا قادره انها تزيد 10% 7% من القدره الانتاجيه نتاعها نتاع ستيك نحكيو على بريسك 200 معناتها 100 ميجا وات 150 ميجا نجم حتى 200 ميجا وات
11: هذه ما حليناش المشكل لانه الديفيسيت
13: اكثر حوالي ونجمو على مستوى طلب زاد نربحوا 200-300 ميجا وات
11: على الطلب هذا
13: على الطلب دونك
11: كيفاش نقصهم انا
13: النجم نقصهم اول حاجه يلزم لي كونترا مع لي زاندستريال اللي هما بريسك 57% من الكونسوماسيون هاشتي معناتها القدره العاليه والمتوسطه يسول لي زاندستريال الصناعيين. اذا نعملوا دي كونترا دي فاسمو معهم يكونوا كومبيتيتيف. زاد فما معناتها الجري نتاع التاريف معناتها الاسواق لازمها تكون معناتها البوينت البوينت توجع سوم البوينت يوجع
11: باش هو ينقص لاخر في السالك
13: يولي خاطر فما دي لوفي فينانسي معناتها ماليين انك تقوي في التاريفيكاسيون في البوينت انك تعمل دي بونوس وانك تعمل زاد كما قلنا دي مالوس
11: شو انت هذوما
13: شو انت لكن هما يتموا على النجم ويتموا على على على مدى القريب معناتها النجم
11: مدى قريب عامين
13: معناتها
11: هذا القريب راه
13: على القريب عامين نجمو احنا نقصوا نعملوا نقصوا
11: يا سيدي الايامات اش نعمل
13: ديفيسيت
11: الايامات انا كمواطن
13: توا حاليا لازم توعيه المواطنين بشكل كبير وحملات تحسيسيه
11: باش نقولوا المواطن نقولوا الكليماتيزور سكروا يقول لك نموت بالعرق
13: لا لا قلنا احنا الكليماتيزور نحكيوا على سونتي بوبليك ما نحكيوا على كونفور في دوله تعيش ان شانجمون كليماتيك
12: جروبات ماهيش حل الطاقة الشمسية كل واحد
13: هي مشكلة تو ينجم المواطن التونسي في الجروب ينجم يمشي ولا يعمل دي جروب في جروب ولا نمشيو المشكلة أخرى اللي هي ولا استعمال الديزل وتكون الجروبات ماهيش كفأة دونك ولي فما سورس معناتها
11: غاسبياج
13: آخر
11: معناها التضييع المحروقات
13: كما ليبيا مثلا اكزومبل الشعب شال الجروبات معناتها تولي أنت تمشي معناتها تمشي في الكفاءة تمشي في اللاكفاءة إذن
11: لهنا
13: دونك على المستوى الأول
11: التونسي المواطن في النهارات هذوما
13: لازم تشجيع يعني قلت لك الدولة لازمها تعمل برامج وطنية للاقتصاد في الطاقة
11: المحافظة الاقتصاد في الطاقة
13: عن طريق صندوق لفتي صندوق الوطني صندوق التونسي للطاقة الفوند التونسيان فوند ترانزيسيون انرجيتيك صندوق الانتقال الطاقي ولا
11: به صندوق الانتقال الطاقي هو يزم يقوم بالحملات هذه
13: يزم هو معناتها فما يتحط
11: اهم حاجه كليماتيزور في 26
13: اذا كان كليماتيزور في 26 اذا كان كليماتيزور هو عمره ما نعرفش قديم برشا ويخدم بكمبريسور يخدم ما يخدمش ماهوش انفرتر اذا هو هذايا مثلا سورس نتاع مشكل
11: يستهلك برشا ضوء
13: اذا معناتها على المستوى تو هي طرش هي انه ستيك تقوم ديزاكسيون كوريكتيف على مستوى البارك نتاعها مثلا اكزومبل فما معناتها لي توربين المولدات على مستوى ستيك في وقت الذروه تفقد 10% من الكفاءه نتاعها نتيجه السخان فما دي تكنولوجي تو ماتور ناضجه على مستوى العالم قادره انها معناتها نسترجعوا على 10% كي نحكيوا على 10% نعملوها على مستوى 10 سنترالات نجم نحكيوا على 100 ميجا وات
11: قداش من سنترال عندنا اوبيراسيونيل عندنا تخدم في البلاد
13: عندنا اون فانتين دو سنترال
11: حوالي 20
13: اون فانتين
11: اكبرهم رادس سوسا
13: اكبرهم رادس سي دي 450 ميجا وات
11: بعدهم سوسا
13: بعدهم سوسا
11: ومن بعد فما واحده اخرى كبيره سيلسا شنو لا جيبس لا لا
13: هو رادس سوسا
11: الكبار الزوز رادس سوسا مشي ضمن مخي فما بروجي كان باش يصير وما صارش والصغيرة
13: هذاك نحب
11: البروجي هذاك كان صغير
13: بالنسبة لي أنا نحب نأكد أنه هو موضوع اللزمات ما مش حل مش
12: طرق ترشيد الاستهلاك مش
13: نحكيو على كاليتي بتاع
12: فكرة المونجال الذكية ذيك بتاع الضوء
13: هذه دخلة في التطبيق
12: الدفع معناها تاخو كيما التليفونات
13: أنا مش مع مسبق الدفع خاطر بس أنا الطاقة هي حاجة حياتية ما
11: نجمش باش تاخو هكا ما تنجم على كل
13: معناتها فوت الكارتة وانت عندك الماكينة بتاع أكسجين
11: العداد الذكي ماشيين فيه توا الآن في سوسة
13: العداد الذكي ماشيين هذايا ديجا باش يحل
11: لنا الكرم زاد باش يحل لنا برشا مشاكل
13: حلنا برشا مشاكل ونجم
11: قاعدين يقدموا وشوانت مفتوحه نحب نشكرك بربي فؤاد علي على الحضور معنا المهندس والخبير في الطاقه باش نواصلوا رانا
13: لكن حبيت
11: 30 ثانيه بسرعه تفضل
13: حبيت نحكي على انه راهو معناتها فما نقله نوعيه في الاستهلاك باش تصير على مستوى قريب معناتها في الخمس سبع سنين الجايه اللي هي معناتها دخول السيارات الكهربائيه دخول الروبوتات لداتا سنتر دونك فما تحول نوعي في الطلب باش يصير وراهو باش ريكوبيريو باش نعاود باش ريكوبيريو 50 هذه لازمنا راهو ما عندنا حتى حل كان انا نحلوا الديبا على الطاقه النوويه. الطاقه النوويه راهو ان ديبا لازم يتحل على مستوى
11: الوطن ونشوفوا ونحضروا له لانه في 5 سنوات فما تحول كما قالك خيالي ثوره باتم معنى الكلمه على مستوى استعمالنا لضروريات الحياه كما سياره بشليلك الكتريك وكما درشنا وكذا. شكرا لحضرتك، نبقى في تواصل معك ونرجع لك تباعا. شكرا على كل هذه المعطيات. فاصل ونختم الحصه.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. موج مع موجة.
1: قال لي إشاعة، قلت له لا مش إشاعة صحيحة، الحكاية مع فنادق المرادين فما مش إشاعات، فما سلسلة فنادق الفرادي قلت لك الجو مازال كيف بديره ما فيناش، والعطلة الحقيقية تستنى فيكم جميعا. توبوغان للصغار، أنيماسيون نهار وليل، هذه مفتوحة للناس اللي تمشي أون فامي. أحلى الشواطئ التونسية في انتظاركم، بيدون لو من 1 ل 5 أوت المرادي متاعكم بتخفيض

يعطيكم موان 40% مع زاد حويجه اخرى غراتويتي للانفون على السيجورات هذوما على لي سيجور عفوا اللي هما من 1 ل 7 اوت. العرض متوفر في فنادق المرادي، مرادي الحمامات، المرادي سوسه، القنطاوي، المرادي المستير سقانس، والمرادي المهديه، والمرادي جربه. مش هذا برك، راهو اذا كانت ريزيرفي بين 1 و 10 اوت راك تخلط على التخفيض يوصل زاد ل 20% على لي سيجور اللي هما من 8 اوت الى 17 اكتوبر، من 8 اوت ل 17 اكتوبر. شنو تستناو؟ اهربوا من الروتين، انسوا تعب، واصنعوا احلى الذكريات مع عائلتكم باقل الاسوام. ولا لهنا يلزمناش نعملوا بسرعه، نتصلوا بالمرادي عن طريق حاجتي الاولانيه السيت المرادي.com، تلقى كل شيء www.المرادي.com. سارع بالحجز توا وزوروا الموقع اللي هو المرادي.com كما قلت لكم، وايضا اتصلوا على 70 105 720. نعاود 70 105 720، 70 105 720. مرسي المرادي ومرسي لكم انتوما على المتابعة والاهتمام. تلقاو غدوة، باي وتحية تونس.

0: بوبليسيتي
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تاكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
3: اكتيفي سيفك
4: سيف سني اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش
5: اوريدو طور عالم
6: جوهره اف ام
0: بوبليسيتي
7: اخر الاخبار آخر الأخبار على جوهر أف أم منال جبل
8: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري بلدية سوسة تعلن أنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء وذلك في إطار دعم منظومة المراقبة والردع مشيرة إلى أنه سيتم ذلك بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط بما يساهم في حملة الفضاء حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون هذا وكانت أعلنت بلدية سوسة أمس أنه تم رصد مخالفة تمثلت في تعمد صاحب شاحنة إلقاء فواضل البناء بأحد شوارع المدينة وذلك بواسطة الكاميرا المتنقلة للمراقبة وتم حجز وسيلة النقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كما سيتم إلزام المخالف برفع فواضل البناء وإرجاع المكان إلى حالته الأصلية إلى جانب إحالته على أنظار القضاء من أجل ارتكاب جريمة بيئية وذلك تطبيقا للتشريعات الجاري بها العمل دوليا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات وإنها ستبدأ مساء اليوم مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق أيضا بشأن البرنامج النووي الإيراني الهلال الأحمر المصري يفعل خطة طوارئ بعد زلزال شعر به سكان عدد من المدن اليوم فيما قدر المعهد القومي للبحوث الفلكية قوته ب 5.6 درجات وحدد مركزه على بعد 38 كيلومترا شمال مدينة السويس دون تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن ودعا الهلال الأحمر المصري السكان إلى الابتعاد عن المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات ختاماً الحكومة الأسترالية تعلن اليوم تسجيل أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية محلية نتيجة تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في ولاية بجنوب البلاد في تطور وصفته السلطات بأنه مثير للقلق وسط تحذيرات من اتساع نطاق انتشار الفيروس وارتفاع أعداد الحيوانات البرية المتضررة خلال الفترة المقبلة
7: للمزيد من الأخبار
9: www.jawharafm.net

0: الجوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: عسلامة جوهرة فهم. بربي أنا مواطنة بالخارج ونحب نجي نعمل غيكلاماسيون البروبليم تاع الماء خاطرها مش خيز أورجون. واحد قاصص بيه وجاي بصغار وعلى الشهر يروح ما هو استنى هو استنى هو الدراسة عملوا الدراسة اللي باش يعملوا لي إذا نخلص ويجيبوا لي الماء ما فماش لي كونتير ميم قالوا لي نعملوا لك تخلص وما فما تجي تخلص وكل شيء ما فماش لي كونتير كيفاش يا رسول الله واحد يعيش البرة يروح الشهر احنا محكومين بوقت ومحكومين بوضعية نجيب ولادي ونقص بيه فورتين معناها غالية ونعديهم انا ماشي جاي على السونات ويوم بلوس كو سا ما يدخلكش الماء عليه كيفاش.
2: أنا مواطنة من مبطوح تابع المعتمدية أوتيك ولاية بنزر. اليوم قص علينا الضوء ما فقتش بالضوء قص بحضرني حالة الشباك الدنيا سخونة الضوء قص واللي لك بيكي حتى شارج في البريور بالضوء جينا قلي يا ماما رو ضربني الضوء جب ربي معناتها الخطاف اللي ما ضربوش الضوء الضوء قوية معناتها وانا هكاك كملت حطيت الصابون انا خدمت الغساله ما زلت كي حطيت البري وهي دخلت في الوقت ما زلت معناتها انا لا شفت الفريجيدير لا شفت كليماتيزور يخدموا لا الضوء قص ما فهمتش انا توكي اول مره تصير لي تفجعت الحق في بالي فما ماس بربي احنا شنو ذنبنا يا اخي تحرق هي وبرا باش يعاودوا لي انا الغساله انا ما نعرفش اسكو طما الفريجيدير مثل يخدم المكيف اللي يخدم ما نعرفش
3: أنا سعيدة عايزين هاتين تخويا إسلام ستيجي كل كلها مجي حي وخير وربي يخليك لينا وكلها رجلون أحسن إلى حسن اللي هي أخذت الباكس كان وإن شاء الله في المدريس وربي نور لك طريقك وبارك الله فيكم أنتم.

0: يا جوهرة بربي نحبوا نعملوا نداء استغاثة، رانا طبنا من هالتصرفات نتاع شركة المياه، طبنا وعينا والإنسان حتى خريته ما عادش نزم يدوش. يا رسول الله باش يمشي النهار كل مقصوص والليل كل مقصوص، هي الحكاية دي خريبة، حلونا بالقطع حلونا ربع ساعة نص ساعة وسكروا علينا معناها في الدنيا، شنو هي الحكاية هذه؟ راهو عيب يا جماعة الصونان، تلفتوا خدمتكم ووقفوا عليهم، هذايا ماهوش معقول اللي صابتونش.
1: بربي في الإدارات اللي يشدوا فيها الناس، بنك، بريد، بلدية، سبيطار وغيره، أخي ما يجي البال حتى مسؤول فيها يخصص شباك، يخصص جيشي بكبار السن. الله العظيم شيء بهت مسكت، نرى فيهم ساعات يرشوا معوقين بالعوكين ولا في الكاروسة، ساعات بديروا حدهم ما عندهمش صغار ولا خالص، يبدأ يشرشوا بالعرق وهما يستنوا في طريقهم مع الكشة والنشة متاع المواطنين اللي معاهم وحتى أعوان إدارة نفسهم على المرأة ومسمع المسؤولين الكبار برشا يقفونهم ويمرمدوهم زادهم.

الجوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 نتاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين.

0: une fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité.
3: Yalla Jao. Yalla Jao. سيف سني حافلة كدويت
4: فصل الجو والشيخات والربح يبدا رسميا مع اورانج من توا حتى ال 31 اوت شارجي ولا اكتيفي اوبسيون انترنت ب 5 دينارات ولا اكثر تدخل في قرعه باش تربح 1,200,000 شهريه عام كامل دي بون داشا اورانج بقيمه 1000 دينار تلافز وبرشا كدويت اخرين
3: فاش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا يلا جو
4: عندك اورانج
1: جوهرة
2: أفهم. Publicité.

0: جوهر اف ام الدنيا وفيها
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي الخربت في الكلام

0: صوتك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعبر تشكر ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوش
3: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولة بتاع أريدو. شرجي بألفين والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليك على اليا اللي يجيك بار SMS ألعب وربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
4: أريدو طور عالمك.
5: جوهرة
6: بيبليسيتي.
0: تسمعوا بعد شوية بيدونلو مع سالم هني على جوهرة اف ام.
7: بيزنس نيوز.
8: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المرصد التونسي للاقتصاد اعتبر أنه موجة انقطاع التيار الكهربائي اللي شهدتها تونس خلال شهر جويليا كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. ووضح المرصد في تقرير له أنه استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.947 مليار دينار خلال الفترة 2016-2020 إلى 248 مليون دينار فقط خلال الفترة 2021-2025. وتقرير أفاد بأنه طلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021-2025 لتسجل ذروة الاستهلاك مستوى قياسي بلغ 4888 ميجاوات يوم 14 أوت 2024، في حين تراجع نسق تعزيز القدرة الإنتاجية مقارنة بالفترة السابقة. وأشار المرصد لأنه مشاريع لإنتاج الكهرباء تابعة لستيك بقدرة جملية تناهز 870 ميجاوات ما تزال متوقفة منذ سنة 2018 رغم استكمال ملفات طلبات العروض الخاصة بها، وتشمل محطة الدورة المركبة بالصخيرة بقدرة 500 ميجاوات ومحطة رياح بجبل طباقة بقدرة 80 ميجاوات، إلى جانب 6 محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 300 ميجاوات. وأرجع التقرير تعطل هذه المشاريع إلى عدم حصول على موافقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة باعتبارها سلطة الإشراف على الشركة و حسب الأطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية أعلن عن تنظيم 2 تظاهرات مهنية وصناعية من 17-20 نوفمبر تتمثل في صالون قطاع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية سابري 2026 والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الائتلافية، وذلك في إطار دعم تطوير الصناعة وتعزيز استعمال تقنيات المراقبة والاختبارات غير الائتلافية إلى جانب تنمية الكفاءات وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع الصناعي على المستويين الوطني والإفريقي. الديوان الوطني للصناعات التقليدية انطلق في أولى عملية التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المتدخلة للإعداد لتكوين ملف تسمية المنشأ لفخار جلالة، وانعقد لقاء في الغرض بمتحف العادات والتقاليد بجربة حمت السوق بين المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية وممثل المعهد الوطني للتراث بجربة. ويرتكز العمل على منح فخار جلالة علامة مميزة وتسجيله على المستوى الوطني ومنه الدولي بموجب تسمية المنشأ على غرار خزف سجنان ومنتجات أخرى في إطار استراتيجية توخاها الديوان الوطني للصناعات التقليدية تحت إشراف وزارة السياحة بموجب قانون يحمي منتجات الصناعات التقليدية عبر الملكية الفكرية وخاصة تسميات المنشأ لتثمين المنتوج وحمايته حسب المديرة العامة لديوان الصناعات التقليدية. الأخوان التونسيين بالخارج ينظم غدوة بمدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار وموجهة الكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. وتأتي هذه الندوة في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة، وذلك اعتمادا على خارطة القطاعات الواعدة والمجدة على المستويين المحلي والجهوي. وينتظر أن تشهد الندوة حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين على الصعيدين المركزي والجهوي، إلى جانب ممثلي المؤسسات المالية والهياكل المكونة لمنظومة الاستثمار ومزدي الخدمات، لتوفير فضاء مباشر للتحاور وعرض المزايا والخدمات المالية والاجتماعية المتاحة. حساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 31 جويلية المنقضي انخفض إلى حدود 852 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة صباح اليوم على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 30 جويلية في حدود 862 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 31 جويلية فانخفضت إلى حدود 23217 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 92 يوم. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 30 جويلية في حدود 23342 مليون دينار، أي ما يعادل أيضا بأيام التوريد 92 يوما. دوليا أسعار النفط تراجعت بأكثر من 4 دولارات للبرميل اليوم بعد ما أرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران سعيا للتوصل إلى اتفاق سريع من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز. وأصبح اليوم انخفضت العقود الأجل لخام برنت بنسبة 5.08% إلى حدود 83.46 دولار للبرميل. وكان ارتفع الخام بأكثر من 20% الشهر الماضي بعد استئناف القتال بين الولايات المتحدة وإيران. أسعار الذهب ارتفعت اليوم مع تراجع أسعار النفط بعد ما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم جديد على إيران، مما خفف قليلا من المخاوف بشأن التضخم ورفع معدلات الفائدة. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى حدود 4067.06 دولار للأوقية. بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و378 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و940 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و220 مليم.
0: بيزنس نيوز جوهرة تندانس
3: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا، اتبعوا فينا أسبوع جديد مدوه مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة تندانس. اليوم باش نجاوب على سؤال اللي هو يظهر بيزار شوية لكن الإكسبليكاسيون متاعو لي توتالمون سيانتيفيك. علاش كي نسكر التليفون ونخليه محطوط في القجر بعد بمدة نعاود نحب نحل التليفون هذا نلقى الباتري فرغت تماما؟ دونك السؤال واضح جدا والإجابة أوضح، واللي برشا منا يعتقدوا اللي كونه كي نسكر التليفون يعني اوتوماتيكمون توقف استهلاك الباتري، لكن الواقع مختلف. حتى وقت اللي التليفون مسكر الباتري تستمر في فقدان جزء من الشارج متاعها بمرور الوقت، وان كان بمعدل ابطأ برشا مقارنة باباري تخليه يخدم حتى اون مود في. En fait, فما زوز أسباب رئيسية وراء استمرار استهلاك الباتري حتى بعد إيقاف تشغيل التليفون. السبب الأولاني هو وجود دائرة إلكترونية صغيرونة اسمها الكلوك أند ويك سيركويت، وهي تستهلك قدر ضئيل جدا من الطاقة باش تحافظ على وظائف أساسية. أهم وظيفة أساسية تحافظ عليها هي وقت اللي أنت تنزل على هاك البوتون اللي باش تخدم به التليفون. دونك إذا كان ما فماش هل سيركوي هذا كلوك أند ويك راهو التليفون ما عادش باش ينجم يشعل. دونك هذاك علاش تقعد تستهلك في الباتري. حاجة أخرى زادة هي تمكن التليفون من معرفة الوقت والتاريخ الصحاح بمجرد إعادة التشغيل. السبب الأكبر في استنزاف الباتري حتى وقت اللي التليفون يبدأ مسكر سيلف ديستشارج، يعني هي ظاهرة كيميائية طبيعية نلقاوها تصير في الباتري الليثيوم إيون اللي تم استخدامهم في التليفونات الذكية. وحتى في حالة عدم استخدام الباتري نلقاوها تفقد نحو 1 حتى 2% من الشحنة نتاعها كل فترة زمنية معينة، وصديبان من نوعية الباتري اللي موجودة عندك. دونك إذا كان كنت تخطط للاحتفاظ بتليفون دو سكور والأباري قديم باش تخليه مخبي في القجر لمدة أشهر، الخبراء شنو ينصحوك؟ ينصحوك اللي كانوا ما تخليش الباتري فارغة تماما، ومن جهة أخرى ما تخليهاش شارجي بنسبة 100%. مثلا أبل تنصح بشحن التليفون إلى نحو 50% فقط قبل تخزينه، والنصيحة هذه تهدف إلى تجنب وصول الباتري إلى حالة معروفة باسم التفريغ العميق وإلى Deep Discharge، واللي تؤدي إلى تدهور دائم في سعة الباتري، شيء اللي باش يقلل في عمرها الافتراضي بشكل ملحوظ، وتولي ترسلك تبدل في الباتري، وساعات تلقى سوم الباتري أغلى من سوم التليفون بمرور الزمن. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في لمن
2: جوهر FM تندونس.

اسمه بيلو لو مع سلم هني على جوهر اف ام. على جوهرة فيم صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في رونديفو متجدد ديما من بيدون لو اللي يتواصل في البرمجة الصيفية على موجات جوهرة فيم من توا حتى الماضي ساعة. أخبار، فقرات، متابعات وبرشة خدمات ومعلومات باش تلقاوها معنا في بيدون لو. ليكيب الكل تصبح عليكم، إن شاء الله تكونوا متونسين، إن شاء الله تكون وصلتكم نسمية الصيف، طش ميسالش متاع الماء زاد ما فيها باسي ينعوش شوية، دونك إن شاء الله تكونوا متونسين معنا ورفقتكم طيبة. سيرة ثلاثة سوايع من زمان، اليوم ترافقنا سعاد العدو في ستاندار في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، أهلا وسهلا، جهين رحومة في الإخراج التقني، مرحبا، وسلام هني معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. اليوم باش نحكيه بحوراتي بما أنه احنا في بيدون لو، باش نحكيه زيدا غابات وباش نحكيه زيدا اكتب وباش نديه نمهدو البارشة حاجات بيانتو باش يكثر الحديث عليها، دونك خليكم معنا في رونديفو بداية الأسبوع إن شاء الله، أسبوع موافق للجميع، صبحية الاثنين 3 أوت 2026، وعنا زيدا متابعة للأكتواليتي. البداية تكون كالعادة بالموسيقى، ونرجو لكم مع أولى فقراتنا في بيدون لو.

0: فانتسي فيا.
1: قفت اليوم بشنو نجمو نمليوها من خيرات من خضر من غلال، وخصوصا لأحنا في موسم الغلال. كيف كل نهار اثنين اتفقنا شيراز تازركي مباشرة من الأسواق اللي تكون موجودة في ولاية سوسة، واليوم شيراز اختارت أنها تكون موجودة في سوق جنان بحمام سوسة. صباح النور يا شيراز، أهلا وسهلا شيراز. يا شيراز مسيلش نعاودوا نتصلوا بها شيراز. لوطون اللي نتحصلوا عليها بيان سور الخيرات السبعه موجوده حسب التصاور اللي باش تشوفوهم معنا في اللايف فيسبوك مستمعينا. ما شاء الله الخضر الغلال ولد البحر زيدا موجود بكثره اليوم. دونك شنيه الانواع شنيه الاسعار؟ هاني نشوف ديجا فما 38 دينار، فما 32 دينار، فما 22، فما العشرين، فما الاثناش، فما الثمنتاش. بيان سور وكل التفاصيل بشكون بعد شوية إن شاء الله مع شيراز تازركي مباشرة من سوق جنان بحمام سوسة. سينو متابعاتنا احنا بعد شوية في بيي دون لو بشزنا لليزاكسيون اللي يقوموا بها مكونات المجتمع المدني، تقوم بها الهيئات المنظمة، الهيئات المسؤولة اللي تخمم وتبرمج وتقول لك علاش ليه يلزمنا نلقاو رواحنا حاضرين. نحكيو على العودة المدرسية والتحضيرات العودة المدرسية. بتيت خلي بش يسمعوني توا بش يقولوا مازال بكري، علاش من توا؟ ونقول لكم علاش من توا، على خاطر هي نقطة منظمة لتجميع الكتب المستعملة واللي تكون في حالة جيدة، واللي من خلالها نجم نفيدوا برشا ناس ما تقدرش كل عام انها تشري كتب مدرسية جديدة. فممكن من خلال التبرعات، من خلال النقاط هذه المنظمة لتجميع الكتب نأمنوا لهم حاجاتهم من الكتب اللي ما زالت سارية المفعول بيان سور حسب المركز الوطني البيداغوجي، واللي نجموا يقراوا بها صغيرات وخصوصا كيف تكون في حالة جيدة. التفاصيل كل بشقها معنا بعد شوية. خلينا نرجع بكم بالموجة مرة أخرى في بيي دون لو لي بوان مارشي، وقفة الصبحية اليوم اللي باش تكون مع شيراز تازركي. أهلا وسهلا يا شيراز.
2: صباح النور سناء.
1: صباح النور، مرحبا بك.
2: يفضلك.
1: غيبة طويلة يا شيراز، توحشنيك.
2: عايشك يا سناء، يفضلك، حبينا توحشكم.
1: يعيشك لله، مرحبا. دونك شيراز أنت اليوم مشيت لسوق جنان في حمام سوسة.
2: اي مشيت لسوق جنان في حمام سوسه.
1: قبل ما تحكي لي على المعروضات اليوم شنو فما، اني احكي لي على الحركيه، على خاطر من الموفمون الحقيقه والحركه اللي موجوده في المرشي تفهم شنو كيفاش الحركيه اليوم.
2: الحركيه متوسطه
1: بون.
2: قدام المرشي فما شويه حركيه، خاطر فما النصابه والكل. ما في وسط المرشي متوسطه الحركيه،
1: وديما نفس الاشكال يمكن. ديما نفس الاشكال ما تروح مع سوق جنان في حمام سوسه، اللي هما الباعه اللي يكونوا موجودين خارج السوق. دونك كيما نقولوا الشري الكل يخطفوهم من الاول، معناها متدخله
2: صحيح. والاسوام الحقيقه بعيده شويه لبعضها، هما اصلا متقلقين من كان تواجد السوق في حد ذاته، معناتها بلاصتو صعيبه شويه حتى باش تدخل لها بالكرهبه والكل. معناتها
1: اي هو مش نتاع كرهبه الحقيقه، هو نتاع واحد يخلي الكرهبه بعيده شويه ويتمشى على ساقيه، يستمتع بالمدينه العربي والقديمه كما نقولوا، واللنهج الضيقه اللي هي من الخصائص المعماريه اللي موجوده في حمام سوسه.
2: صحيح.
1: دونك ما فيه بس نتحركوا شويه، خاطر الكرهبه سنستنا الناس الكل بالبخل، معناها ماذا بينا وين الكرهبه وين نهبطوا نقضي، الوغ كو ما يلزمش يكون هكا معناها.
2: صحيح، هو مع سخانة الحقيقة ماذا بيه الواحد يدخل الكرهبة المخشية الداخل.
1: مش ممكن هذي بيه شيراز. هاي نبدأ جولتنا للي
2: بيه. اليوم بالنسبة للأسعار سنة فما ارتفاع في العموم في الأسعار بالأخص في الخضرة وفي اللحم. نبدأ بالخضرة سنة. القارس بدأت لي في 500، الفلفل البقلوتي ب 2950، وشعبين ب 3700، البصل ب 980، الطماطم ب 100، الباذنجان ب 2500 الكيلو، الليتو ب 6000 الكيلو، الخس 3700 الكيلو، الطماطم سوغيف ب 3500 الكيلو، البتراف ب 3700 الكيلو، القرع بوت الزينه ب 3700 الكيلو، القرع الاحمر ب 1500 الكيلو، الفنارية بثلاثة دينارات الكيلو، الفول والحمص واللوبيا النفخة بدينار 100 جرام، فلق المعدنوس والكلافز ربطة بخمسة نيه. بالنسبة للغلال اللي متوفر فما الخوخ كتب جاية ب 4900 الكيلو، البطيخ ب 2300 الكيلو، التفاح ما بين 4500 و 5900 الكيلو، العنب ما بين 7400 و 8400 الكيلو، والدلاع ب 7000 الكيلو. بالنسبة للحوم البيضاء، الدجاج المذبوح ب 8500 كيلو، الاسكالوب الدجاج ب 17800 كيلو،

0: فخذ الدجاج بس فخذ الدجاج ب 11500 الكيلو، الجوينة ب 6500، الكبدة ب 14500 الكيلو، القنصة ب 3900 الكيلو، والكركاس بدينار. بالنسبة للداند الاسكالوب 17500، الفخذ نتاع داند 9900، الكبدة ب 15200، والعظم الحارة بدينار. نمشيو للحوم الحمراء. بالنسبة للعلوش ب 53 دينار الكيلو، الماعز 53 دينار الكيلو، الهبرة البقري ب 55 دينار الكيلو، كتلات البقري ب 45 دينار الكيلو، الرقبة ب 45 دينار الكيلو، مخلط البقري ب 35 دينار الكيلو، المرقيز ب 35 دينار الكيلو، الكبدة والقبل ب 65 دينار، والكرش ب 8 دينارات. بالنسبة للأسماك، الشوفغيت ما بين 22 دينار و 25 دينار، الكلامار ب 18 دينار جويد برشا صغير على الأخر، تريليا جويدة ب 12 دينار، والمتوسطة ب 20 دينار، النازلي ب 12 دينار، والأخشين الكبيرة الكعبة ب 28 دينار، القرنيت ما بين 34 و 38 دينار، اللمبوكة ما بين 20 و 22 دينار، التن ما بين 20 و 16 دينار، كلب بحر ما بين 36 و 40 دينار، السردينة ما بين 8 دينارات و 10 دينارات، البوري ب 18 دينار، الوراتة ما بين 22 و 24 دينار الكيلو، البخوزيت ب 32 دينار الكيلو، السوبيا ب 34 دينار الكيلو، السول ب 22 دينار الكيلو، التشولة ب 22 دينار الكيلو، والغراب ب 22 دينار. هذه هي الأسعار متاع اليوم.
1: شكرا لك شيراز تزركي، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار. احنا مشوارنا مازال متواصل في بي دون لو حتى الماضي ساعه. نرافقكم بالاخبار المتابعات والموسيقى.

0: اسمه بيلولو مع سلم هن على جوهر اف ام.
1: رجعنا لكم في بي دون لو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. 10:40 دقيقه على موجتنا من اجواء الاسواق في حمام سوسه. باش نبدلوا الوجهه ونمشيو بكم مش بعيد برشا على ولايه سوسه، نمشيو بكم لولايه المنستير التي تحتفي بتاريخ مميز جدا اليوم اللي هو 3 أوت 2026، اللي هي ذكرى ميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه. وبالمناسبه هذه نلقاو جمعيه الوفاه للمحافظه على تراث الزعيم الحبيب بورقيبه ورموز الحركة الوطنية. ما نسيتش الموعد هذايا وما نسيتش التاريخ هذايا، وتحتفي بهذا التاريخ على طريقتها كيف ما عودتنا توسنين. أكثر تفاصيل بشكون مع مراسلنا وزميلنا وليد الجزيري اللي يحضر معنا في الديريكت، اللي نقول له أهلا وسهلا يا وليد. صباح النور.
2: صباح النور سناء، أهلا وسهلا بيك. جيهان عبد الحميد، سعاد، ناس كل اللي يسمعوا فينا. صحيح تاريخ 3 أوت تاريخ عزيز علينا الناس الكل. اليوم جمعية وفاء للمحافظة على التراث زعيم الحبيب بورقيبة ورموز الحركة الوطنية تحتفي بذكرى ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة، موجودين في نادي الأجيال بالمنستير. ونسمى محاضرة بعد شوية باش تنطلق مع أستاذ التاريخ سيد عادل بن يوسف، اللي باش يقدم محاضرة حول الزعيم الحبيب بورقيبة بمناسبة ذكرى 123 ميلاده. ولو أني حبيت ناخذ سيد عمر حرز الله عبادة سنة، بصراحة السيد هذا ما نعرفش على اسمه، مش موجود في وسائل الإعلام، لأنه هو اللي كان يسافر مع الزعيم الحبيب بورقيبة ويلتقط له الصور. هو المصور الخاص مازال شباب تبارك الله عليه، قاعد وعامل ألبوم صور ممتازين جدا، ألبوم صور ما تلقاهمش بصراحة. يلزم حتى الشباب والعائلات تجي تتفرج على الألبوم هذايا. سي عمر صباح النور.
3: أخير مرحبا
2: في المباشر إذاعة جوهرة.
3: مرحبا بكم.
2: ألبوم صور هذا من إلى من أول تصوير لزعيم الحبيب بورقيبة للفين
3: هي التصور هذوما، هي مجموعة من عمر حرز الله اللي هو مصور في وكالة

0: خدمت مع زعيم بورقيبة، سافرت معه، وهذه أنا عندي مجموعة من الصور وكتب على رحلات بورقيبة اللي أنا ما مثلا نعيد النص الكتاب كامل راح تمتع الخليج كامل. هذه زواجه من هذه زواجه في المسيرة من مسيرة في المسير
1: المسير
0: اكتب الزواج في المرسى وبعد عمره زواج في المسير.
1: هذه زوجته الأولى
0: هذه ماتيل عائلية، هي ماتيلد وابنه بورقيبة جونيور والحبيب بورقيبة مع بعض.
1: وإحنا نحكي على العلاقات التونسية الجزائرية، هذا الباجقة السبسي
0: هي أنا فما صور متاع العلاقات الدبلوماسية والزيارات الرسمية اللي بورقيبة جاو، اللي بورقيبة مشالهم واللي هم جاو لتونس، كما راو هنا ريغن وقت اللي بورقيبة في أمريكا طاح ريغن الصورة هذية أو طاح بدي هزو هنا الحسن الثاني في القمة المغربية في المغرب. هذه في عيد الجلاء، هذه في عيد الجلاء وقت جاءوا ثلاثة رؤساء متاع مصر ومتاع ليبيا
1: عام 64.
0: عام 64 هذا بن بلة والشيخ دريس وجمال عبد الناصر. هذا التكريمات متاع الحرس، عيد الحرس وقت كرم الأمير الحرس.
1: هذا عرفته طه حسين،
0: هذا طه حسين في 56. هذه بورقيبة هو يبكي، تصويرة قديمة ياسر اللي هو يبكي، ما نعرفش علاش يبكي ولكن كان حزين ياسر.
1: هذا قبل الاستقلال، يبكي قبل
0: الاستقلال. هذه في المختلجة ودشن الفاكولتي نتاع الميديسين في المستير
1: عام 75.
0: عام 75 هذه في الزيارات المتحف اللي كان موجود في المستير، كان عندنا متحف محبيب بورقيبة اللي فيه وثائق كبيرة اللي هو كان موجود في حومة طرابلسية في داره اللي هو تو مسكر المتحف هز والكل كان.
1: وكانت الصور هذه مفتوحه للناس الكل يجيو،
0: هي مفتوحه الكل. انا عندي متحف نتاع تصوير اللي فيه 2000 آلة تصوير، فيه 1500 عنوان في التصوير، وفيه تقريبا 4000 صور على تونس وصور على صور تاريخيه وصور الزعيم بورقيبة وصور الكل كان.
2: وليد
1: سي عادل في 30 ثانيه المحاضره على شنو هذه؟
3: حاضرة على كتاب إصدار عمله سعد سلام قلال أحد رفاق درب الزعيم حبيب بورقيبة، كان والي الكاف من 64 إلى 69 وبقى صديق، وكتب هذا الكتاب الرابع اللي عمله على بورقيبة وعلى مذكراته وعلى مسيرته، لأنه متخرج من 56 جامعة الفرنسية وتعين ككاتب عام لجنة التنسيق مساعد بالشاقص. ثم بورقيبة لأول مرة أدخل في جسم الولايات الناس متخرجين حقوق عندهم إجازة، ما عادش من المناضلين والمقاومين، كان من بينهم شعب سالم خلال، هادي البكوشي بن زرت، عبد الملك العريف في جندوبة، تطعيم الثلة معناها من حاملي الشهادات للوحد، هو مازال حي لكن ما نجمش تنقل ظروف صحية. عرفنا معناها الكلمة مش نلقيها مش نقدموا للكتاب نتاعه، فما بيع كيف معناها للكتاب نتاعه.
1: في هذا التعرف في كل ذكرى وطنية نتعرفوا على حاجة، هي عيد الاستقلال، عيد الجمهورية، عيد المرأة، بصراحة قاعدين كل مرة نكتشفوا تاريخ جديد في تونس.
3: بالطبيعة هذا التاريخ ما يوقفش، ما تقولش كتب تاريخ ولا انتهت معناها التدوين، حتى المذكرات كيف إنسان يكتبهم يلقى وثيقة أحيانا أخرى، يلقى شهادة أخرى ينجم يرجع ولا يعدل. هذه تقريبا نقيم التاريخ هو ورشة متواصلة، ما تنجمش تقول نهائيا كتبنا التاريخ الكل، خاصة ما يتعلق بالتاريخ المعاصر والراهن.
1: ما نعرفش هذه كتيبة زعيم الحبيب رسالة نتاع
3: 55 ايوا كتيبته هذه، وكان يمضي قبل وقت الرئيس الجمهوري يمضي باللون الاخضر عنده. هذيك الخاصية نتاعو، حتى البعض الصناعيين والبعض كيما عليهم هني والكل يمضي كيفو بالقلم الاخضر.
1: واضح، يعطيك الصحة اكيد سناء. راهو
2: وانت يا وليد معروفة. يا وليد
1: وي.
2: وانت باش تصحح بين قلم
1: بالنظرك.
2: اسمعني وليد، شكرا لك الحقيقة، مشكور جدا على التدخل مع الضيوف اللي كانوا حاضرين معاك، لكن حبيت نتفاعل معاك مع التصوير الفوتوغرافي والصور الحصرية اللي موجودة عند ضيفنا اللي كان قبيلة يتحدث على الصور الحصرية.
1: عمر حرز الله،
2: ولا السيد عمر حرز الله هو المصور الشخصي للزعيم الحبيب بورقيبة، دونك خممش في رقمنة الصور هذية اللي باش تبقى بطبيعة في الذاكرة الوطنية، وإحنا تو نعيشوا في رقم الديجيتال وعالم الرقمنة، دونك التصاور اللي عنده.
1: باش نسأل عمر زميلتي في الاستديو في المباشر، قالت لك خممش باش ترقمن الصور هذية نجموا نلقاوها.
0: والله هو الكل والمتحف اللي عندي هو 60

0: فالور انورم، ولكن ليش يكون ما زلت ما نعرفش، وقاعد نحاول باش نعمل كتب، ولكن كما تقول ماديا الدنيا ضعيفة شوية. ان شاء الله ان شاء الله ناوي ناوي ناوي فهمتي، خاصة هالكتب اللي هما اللي ولاو نادرين تاع الزعيم بورقيبة فهمتني. انا حاجة اللي باش نجم نقولها، انا ارشيفي الكل خليته في الكلام بلا اختش اذا عندي يعني وما صور تاريخية، دونك ما نجم بنجموش باش يكونوا عندي يعني حتى حد ما يعرف. دونك ديك وقت تدخل ويكال السنباء 35 عام انا صورت ما صورت رحلات متاعه في القمم الأفريقية والعربية والفرنكوفونية والزيارات الرسمية والكل هذوما كل خليتهم في وكالة الأنباء. أخذش غادي كاي كل إنسان ينجم يوصل وياخذ صور من غادي كاي، اللي عنده كتاب اللي عنده معرض اللي عنده باش يعمل رسالش ينجم يلقى. أنا عندي حاجات أخرى اللي في المتحف مثلا، أنا نجمع في الصور القديمة على المستي على تونس كاملة تقريبا، فما عندي 4000 تصويرة وعندي صور نادرة اللي فما مثلا. أنا عندي ألبوم على مدينة تونس مهدي 1903 نسخة وحيدة في العالم. دونك عندي أنا وثائق في المتحف متاعي اللي هم موجودين كان في المستير نادرة فهمتني.
1: صوت واضح صحيح أستاذ، هيك علاش يعني كلمة اللول قلت كيفاش استعمر عبيده ماهوش حرز الله ماهوش موجود في وسائل الإعلام الجيل هذا ما يعرفوش
2: ليه. الذاكرة الوطنية موجود على جوهر فام يا وليد، موجود على جوهر فام، واستمتعنا بحديثه على الصور اللي هو يلتقطها يعني بصفة شخصية بيان سور في رحلاته على تونس والكل. الفكرة جميلة جدا، وإن شاء الله هو قال لشكون باش نخليه هذا، إن شاء الله يخليه لتونس للذاكرة الوطنية التونسية بصفة عامة، ونتصور هذا يحسب له.
1: صحيح صحيح سناء، قلت اللي يحب على الصور هذا ولا المعرض يجي نادي الأجيال في المنسير ساهر راهو في وسط البلاد، لا تاكسي لا لواج ولا كار، في وسط البلاد سنيت القروان من وسط البلاد على يدك لشهر تلقاه نادي الأجيال. نجم تجيبوا صغيراتكم وتكتشفوا تاريخ تونس من خلال الصور هذه.
2: أكيد جدا، شكرا لك وليد الجزيري، يعطيك الصحة على المتابعة هذه الحينية لأجواء الاحتفال بالذكرى 123 لميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية اللي تولد في نهار كما اليوم من عام 1903 في المستير. وكي نقولوا زعيم الحبيب بورقيبة نقولوا أكيد محطات كبرى في مسيرته من خلال النضال السياسي، من خلال رئاسة الدولة التونسية، وهو أول رئيس للجمهورية التونسية بعد إلغاء النظام الملكي في 25 جويلية 1957، وقعد في الحكم حتى عام 87. بني الدولة الحديثة، رئيته للتعليم وأهمية الكبرى اللي اعطاها للتعليم، إصدار مجلة الأحوال الشخصية لتحرير المرأة، تأسيس دولة القانون، وما نجم نقوله كان هذا تاريخ ومن زمنيش ننسوه، احتفاء برموز الدولة التونسية وبنات الدولة الحديثة في تونس. دونك هذه كانت محطتنا في احتفالاتنا بالذكرى 123 لذكرى ميلاد زعيم الحبيب بورقيبة. دونك الفيديو موجود على ذمتكم على صفحتنا الرسميه جوهر اف ام على الفيسبوك، نجموا تتفاعلوا بيان سور. مرحبا بكم الناس الكل، مشوارنا مازال متواصل مع المتابعات والاخبار. بعد شويه زملائنا من قسم الاخبار منال جبلة تكون حاضره في موجز لاخر الاخبار على راس الساعه، واحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانيه من بيدون لو، خليكم معنا.

نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. في رعاية سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

0: تكمل هذا الموجز الإخباري. وحدات الحماية المدنية تقوم بإطفاء 150 حريقاً خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية. الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تحت إشراف وزارة التجارة تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران ستجرى اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، وجاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوماً كان وشيكاً على إيران أملاً في التوصل سريعاً إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. من جانبه، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وتجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. مسؤول إقليمي مشارك في الوساطة يقول لشبكة سي بي اس نيوز الأمريكية إن مقترحا أعلنه ترامب عقب إلغاء هجوم مرتقب على إيران يدعو واشنطن وطهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وقد دعا المقترح إلى وقف الهجمات في المنطقة بما فيها هجمات الفصائل المدعومة من إيران على دول الخليج والأردن، واشترط فتح مضيق هرمز فورا بشكل كامل. ويشمل المقترح أيضا إنهاء ما وصفه ترامب بالتهديد النووي الإيراني بحسب نص المقترح، وفي المقابل على الولايات المتحدة إنهاء حصارها البحري لإيران وسماح لطهران بتصدير النفط. وأكد المسؤول أن الطرفين لم يتوصل بعد إلى اتفاق، لكن جهود الوساطة لا تزال مستمرة. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمع نهار ثلاثة من 8 إلى 9 دوم تيك مع وليد بسبيس. بالدنيا وما فيها
2: برعاية
1: تب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لبلي ماي أريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: رجعنا لكم سي بي دون لو. اهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل. 11:24 دقيقه على موجاتنا، متابعتنا واخبارنا ما زالت متواصله. لقيت هذايا بتشزنا لوحده من المدن اللي موجوده في ولايه المستير، نحكيوا على الوضع البيئي في مدينه المكنين تحديدا بعد الفيديو اللي باش تشوفوها معنا توت سويت على اللايف، اللي الحقيقه الفيديو هذايا توثق حاله الطريق العام قبل وبعد. قبل شنو وبعد شنو؟ قبل قطع الاشجار اللي موجوده بالطريق العام، وكيفاش ولا الطريق هذايا بعد قطع الاشجار وتدخل البلدية للتنفيذ. أكثر تفاصيل باش ناخذوها مع المكلف بتسيير شؤون بلدية المكنين سي مجدي ثابت، اللي حاضر معنا في المباشر على جوهرة فيم. يقولوا له صباح النور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بكم لكم.
0: مرحبا بك سي مجدي. دونك احنا نتفاعلوا ديما مع اصوات مستمعينا، اصوات المواطنين التوانسه، والحقيقه وما نخبيش عليك وانت ديجا على علم بالشيء هذايا، انه فما استياء كبير جدا من عند المواطنين اللي تعديوا من الطريق العام هذايا اللي هو اللي يربط بين مدينه قصره ليل ومدينه المكنين، وقت اللي تم تدخل البلديه وقطع اشجار كبيره في العمر، اشجار مظلله دونك عندها ظلال وافره كما نقولوا، سورتو مع سخانه الطقس ومع الظروف المناخيه هذية. ويتفاجئوا المواطنين انه في نهار وليله يتم قطع الاشجار هذوما. لو كان نفهموا من عندك شنو هي الاسباب اول حاجه.
1: نعم شوفوا انا مرحبا بكم، مرحبا سيد المستمعين الناس كل. حقيقه الاخوات المقيمين هنا راه نحس البيئي والمدني عندهم معناتها معروف، مش من اليوم شفناها في الصرخه، شفناها في الوالد بالرسيل، ديما اشكال بيئي اشكال حقيقي يطرح برشا تساؤلات. وهذا من حقهم وهذا من واحنا واجب علينا ان نساهموا باللي نقدروا باش نتجاوزوا اي اشكال بيئي. بالنسبه لوضعيه الحال، الحقيقه الموضوع مزدوج المعطيات. هو الاشكال شو الاشجار يعني فما اشكال مروري وفما اشكال نتاع انتصار فوضوي. وراه البديل الموضوع هذا كانت عمليه تنفيذيه اكثر منها تقرير او اخذ قرار في الموضوع هذا. الحقيقه انه الاشكال المروري تعرف ممكن تعرف اخت سلام النقطه المرور غادي راهي معناتها حقيقه مشكل مش من اليوم، عنده سنوات وسبب في حوادث وسبب في اشكاليات مروريه كبيره ياسر لخيال في المرور وفي الامن. ديما يتشكاوا الموضوع هذا، ديما مطروحين انه لازم ديجاجيو الطريق هذاك وما صار شيء. والاشكال الثاني وهو اشكال حقيقي هذا كيف وعنده مشكلته هو انتصاب في نص الطريق، ما عادش على التروتوار ولا انتصاب على الطريق جمله واحده، وهذاك هذا كيف سبب اشكاليات في المرور.
0: لهنا الاسباب اللي انت قاعد تحكي فيها سي مجدي هي معقوله لدرجه اللي احنا بكلنا نتقاسموا الهدف هذايا، انه نحبوا السلامه للجميع ونحبوا الامن والامان في الطريق العام للناس الكل. اما خليني نمشي معاك نقطه نقطه. عدد الاشجار هو 12 شجره هكا ولا؟
1: نعم
0: 12 شجره اللينيل كل ما بعضهم عمرهم تقريب اكثر من 50 سنه.
1: لا 50 سنه ايش اظن مدام راهي شد هذيك لوحه فيكيوس، هيك اسمها فيكيوس، ومشجرة هيك معروفة سريعة النمو.
0: سريعة النمو. مرحبا بيه.
1: وتبدا معناتها وقصانها راه احنا ما قصيناهاش، تبدا هيك عملية تجذيب معناتها القصان باش ترجع مرة أخرى. احنا مدام عملناه نفس الشيء كل عام، جا كل بلديات كل عام تقص أشجار تطفيف هذيا اللي أغلبها فيكيوس، وترجع راه في 6 شهور ترجع بنمو اخر، وعام الجاي برا نقول لك قصه جديده كل عام كثره.
0: دونك كيف هي باش تعاود تنمو باش تعاود ترجع والنمو نتاعها سريع والكل، دونك الاشكال نتاع انه باش نقصوا من حوادث الطرقات وباش نحميوا الماره اللي تعديوا من الغادي ومستعملي الطريق، دونك هو مشكل كيما تقولش علينا غميناه مؤقتا وباش يعاود يرجع لنا عام الجاي.
1: لا ماهوش هكاك مش بالضبط كانك راهو اشكال هو اني حاليا واحد من اثنين، هو واحد يا اما نحيها كريمو او على الاقل قصه ما نخليهمش يكونوا يغطيوا الرؤية ويتشبهوا بالحوادث. هذا هو الحل، يا اما تنحيهم بجملة واحدة.
0: حجب الرؤيه احنا الفيديو سي مجدي خليني نتفاعل معاك لو تسمح، احنا الفيديو اللي تحصلنا عليها ومشكورين بطبيعه لخيين في صفحه المكنين اللي ابعثوه لنا، دونك كي شفناهم وهما كاملين الاشجار هذوما هما ديجا مزروعين على الرصيف، وممكن انتم الاشكال الكبير هو كان مع نقاط البيع اللي موجوده غاديكا، التجار اللي قاعدين يبيعوا خلينا نقولوها صراحه وين بنت الجهه راهو نعرفها البلاصه هذيك بالكدا، يبيعوا في الكرموس، البياع نتاع الكرموس اللي قلقوا اكثر هما البياع نتاع الكرموس اللي ينصبوا غادي باش يظلوا من الشمس القويه هكا ولا؟
1: لا ما مش كيك مثلا انت تاخذ بتجي تعرف اكيد تاكد تعرف راهو انتصار بارتو كل موسم وانتصار يهبط البرجيه شو هات البرجان والعنب والدلاع والبطيخ وكل شيء يصبوا على التروتوار وزيها بلوطة يا بلوطة مرة أميرة كنت تشوفها رأي معك تشكيلها تشوفها عن نص النهار ما تعديش بقول وخاصة دين مع خمسة ونص تلتار شيء كيف كيف نفس الشيء وراء كيف قلت لك كانت كبادية مش احنا اللي قررنا العملية دي
0: شكون اللي قرر؟ شكون اللي قرر؟
1: بناء على تقديرات بناء على تقديرات والمعاينات وعلى إشكاليات حقيقية المرور وفي التشكيلة احنا مدام الحل كان انك الجره ذاك يا اما يتحد انت واحد بس كل والا يتقص طريقه اللي هو على الاقل كل 6 شهور كل 8 شهور تقع عمليه زبط تجديده وتقول لي على الاقل حاجه عاديه
0: انا طور نمشي معاك انه القرار ما هوش قرار بلدي وحدكم هو بتنسيق مع السلطه المحليه السلطه الامنيه الولايه والكل لكن ما كناش نجمو نختاروا طريقه مهذبه اكثر معناها خير ما كل منظر هذيك اللي في يربط معناها في كيس رئيسي يربط بين زوز مدن فيهم حركيه كبيره ما كناش نجمو نقصوا فيهم ونستحضوا على شويه ظل حتى للماره وللي باش يوقف كرهبته للي ما نعرفش انا
1: كنا نجمو نمشيو اه طريق هذاك خرج مثلا جاي ما بين مخلين وقصر هلال ماهوش نتاع ناو تجاري ولا فيه محلات مثلا ولا فيه نشاط تجاري وداو نتاع مرور معناتها نتاع مر على تقيل هذاك الطريق جاي في وسط ما بين المدن ماهوش كل حقيقه معناتها ظل ولا كذا هو الظل الوحيد لكن النصاب قال قلت صحيح هو الظل لكن النصاب اللي معاك شاربين
0: معاك شاربين بالتطوار
1: ايه ماهوش راضي في التروتوار هبط امتياز وفي راجل ستات كونستار راه موجود انا كذا كان عندي توصيل فيه في المقبيل راني لاحظته عديد المرات وراه وصلت في عديد المشاكل وحتى ما صارت لنا برشا اشكاليات ثم حاولت صارت فيه انا الحل مش حل مثلا انك قص الجرد كم كاريموت تلغيهم هذا مش باهي على الاقل تنقص منهم الماكسيموم تنقص منهم تنقص من الاشكاليات
0: المدارية انتم ما نقصتوش منه يا سي مجدي انتم نحيتوا الخضار الكل معناه خليتوا كان الجذع نتاع الاشجار معناه اللي هو بالحق يعني حتى في المنظر ماهوش منظر مزيان معناه به بالطريقه هذه انت قلت هما يوفروا كان في الظل للبيعه المتجولين اللي ينصبوا الغديكه واللي ما اكتفاوش بالرصيف ولا هم مقدمين للكياس مازالوا موجودين البيعه هذوما ولا ما عادش؟
1: لا هو عادوا هو بدل بلاصه اخرى للحال فما لا شيء كرر وفرر مثلا الواقع البلدي هذا كرر وفرر القصاب اظن لي لا خلصوا بلديه لا خلصوا استرالي رصيف وينصبوا بون هما حالات اجتماعيه مو بتكون حالات اجتماعيه احنا عندنا في المقدين وهذا قولوا لك لمعلوماتك راه عندنا سوق يوميه ممكن الوحيده في الجمهوريه راه سوق يوميه مهيئه منظمه مغطيه فهمت فلوس وراه مازال احنا عندنا اشكاليه كبيره مع الامن اللي الراجل حطوها في البطريق وعديت مره في دول يشوف شخصيا مع العمليه هذه مع الامن باش نوريهم اللي احنا عندنا مكان انتصاب لايح محترم للنشاط اليومي.
0: دونك اللي يحب يتفضل يتصل بالبلديه ويخلص اموره ويريق الامور ويولي عنده نقطه بيع قانونيه ومنظمه.
1: يا ولدي مجاني احنا مجاني سوق اليومي خلص مكياس وكو معناتها مجاني البلديه ما ناخذش معلومات يمشيوا للسوق هذه المهيئه اللي هي كانت قبل كان سوق جمله معناتها بالشاربونت وبالتروتوار هي في وسط البلاد راهي في وسط المدينه
0: خليني نقول لك تساؤلات المشاهدين اللي قاعدين يتبعوا فينا على الديجيتال تو انت قلت الاجراء هذا هو دوري دونك عم ناول قلت عم ناول صار نفس الاجراء خليتوا نفس القرار في الاشجار هذوما
1: احنا كل عام نعم نقص احنا في المقرين عن 1800 شغل
0: لا انا نحكي على هذوما بالذات
1: شويه يعني نحكي لك هو راه انك انت لما يصير كل عام العين المقاول ويخصه ساعات مرتين في العام لانه يجي يكبر فيه ساعات بالنسبه للاجار الاتومي معناتها نقصوا بارتي وخلي بارتي كل عام بالتداول كل يجي مره ذي قصده برشا ليش يكون الكلام صحيح والله مو كنا موجود
0: نحيتوا الخضار الكل سي ماجد نحيتوا الخضار الكل والفيديو توثق معناها تقولي نقصوا بارتين ونخليوا بارتين احنا توا نعمروا فيها البلاد ونخضروا فيها ولا الاخضر نحيوه زاده شفتوا
1: ثم موازين باش تقدر الامور انا الروح البشريه ولا الفوضى خير زعما
0: هي الروح البشريه اهم الحقيقه اما زاد حتى جماليه المدن نتاعنا ونحافظوا على النسيج البيئي نتاعنا وننقذوا ما يمكن انقاذه على هذه الارض خصوصا مع الاختناق البيئي اللي عايشينه من جهات الكل يظهر لي زاد ما فيها بس كي ناخذوها النقطه هذه بعين الاعتبار.
1: انا مره عارفه شجرت على 1800 ما نصورش ما تاثر برشا على المنظر الجمالي وعلى 1800 شجر مقبيل حطوا بوست ذات كول
0: كيما جوج. اسمع سي مجدي، انت قلت انا باش نخلي مستمعينا ومشاهدينا اللي يتفرجوا في الفيديو يقولوا اسكو ياثر على المنظر الجمالي ولا لا. ان توكا مشكور جدا سي مجدي ثابت، يعطيك الصحه، المكلف بتسيير شؤون بلديه المكنين، على توضيح النقطه هذه في علاقه بقطع الاشجار اللي موجوده في الطريق العام. دونك مستمعينا الفيديو على ذمتكم، تنجموا تتفاعلوا، ومرحبا بكم بيان سور، ولو انه الحال نعرف مش كان في المكنين بركة، موجود في برشا نقاط بلديه، موجود في برشا مدن في علاقه بجذب وتقليم ولا مانيش عارفه قطع، ما قيتش ساعات حتى الكلمه شنو باش نقولها. بالنسبه لي اللي ريت ونسميه كان قطع، وقت اللي يتنحى الخضار كله يقعد كان جذع الشجره فقط. ولكم التعليق. مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعه، بعد شويه متابعتنا باش تهزنا وتخلينا نحكيوا على الدراسه والتكوين الجامعي.

0: اسمه بيدولو مع سلم هن على جوهرة اف ام.
1: مشوار في بي دون لو حتى الماضي ساعة. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم الاثنين 3 أوت 2026. اللي مهتمين بالموضوع هذا نقول لهم ونذكرهم اللي اليوم هو آخر أجل لتعمير بطاقات التوجيه الجامعي بالنسبة للناجحين في بكالوريا 2026 حب على تكوين متميز على طاقة تشغيلية عالية وعالية جدا. تكوين جامعي مدرج في دليل التوجيه الجامعي اللي بين يديكم انتم اللي نجحتوا في بكالوريا 2026 ومعترف به لدى عمادة المهندسين. نحكيه بأكثر تفاصيل على قيمة التكوين الهندسي في الإعلامية في المدرسة الخاصة للتقنيات بسوسة إيكول بوليتكنيك دسوس. وسعيدة جدا باستقبال وكل ترحاب بالدكتورة فيروز حمداوي أستاذة جامعية مختصة في الإعلامية بالإيكول بوليتكنيك دسوس. صباح النور فيروز. أهلا وسهلا.
2: صباح النور مدام سناء.
1: نورتنا. مرحبا فيك.
2: نحييك ونحيي كافة المستمعين.
1: يعيشك يا للا. دونك اليوم اللي يحكي على قيمة التكوين الهندسي في الإعلامية يقول لادغيس نيميرو 1 اللي هي ليكول بوليتكنيك دو سوس. انت بيان سور باش تجاوب كل مستمعينا علاش يتقال الكلام هذايا وشنو التكوين الهندسي شنو فيه بالضبط في البوليتكنيك.
2: احنا في ليكول بوليتكنيك دو سوس الحق فرحانين برشا انه براتيكمون توا من 2009 توا 15 عام كل عام قاعدين يتخرجوا المئات من المهندسين في اختصاصات متعدده اللي عندنا كيما باغ اكزومبل جيني سيفيل جيني الكتروميكانيك وجيني انفورماتيك اللي اليوم باش نحكيوا عليها باكثر تفاصيل. ان فيت في ال 15 عام هذوم لي زيتيديون تاعنا اللي قاعدين يتخرجوا المهندسين تاعنا الحاجة اللي بتتخ مهمة برشا في 15 عام إنه من تقريبا 2019 كنا من السباقين اللي نكونوا أكريديتي أكريديتاسيون إيريس. باش نبسط هو اعتراف أوروبي دولي إنه الشهادة متاعنا ذات قيمة ذات جودة الفورماسيون في حد ذاتها الكاليتي حتى متاع الإيكوسيستيم اللي قاعد موجود في الليكول بما فيها الادمينستراسيون لي زانسيغنون تاعنا والبلان ديتود اللي قاعدين نقريو بيه. دايوغ كل 3 سنين براتيكمون قاعدين نعملوا في دي ميزا جور حسب كيما نقولوا الدوموند في المارشي سواء في تونس ولا البرا. هذه حاجه بتات تزيد الطمن. الحاجه المهمه برشا زاده في الاكريديتاسيون انه ما خديناهاش على 6 سنين بكالوريا اللي هو كنا متسبقين ولكن كملنا نواصلوا في موندا اخرى يعني زادوا في الاورغانيزم اللي هو انترناسيونال انديبوندون عمل كيما نقولوا لوديت نيسيسير باش يعطينا لاكريديتاسيون تمديد في لاكريديتاسيون على مده يعني 12 عام نجم نقول واللي احنا اونكور فيهم واللي هي الحق كنا متسبقين في هذا والحمد لله. هذه خدمه كيما نقولوا نتاع ديريكسيون نتاع ستاف اكاديميك نتاع ستاف ادمنستراتيف ولي زيتيديون نتاعنا اللي هما في حد ذاتهم valeur ajoutée par rapport à la formation. Allez, نجمو نأطروها في الفيزيون نتاعنا. En fait, l'étudiant هو فاعل في الباركور اللي قاعد يقرا فيه. كيفاه؟ الفورماسيون صحيح فما des enseignants, فما كيما نقولوا cadre des laboratoires, فما تقريبا 20 laboratoires équipés. هذا الكل يوفر له باش يقرا وياخذ formation académique de haut niveau. ولكن زادا نوفروا له un autre contexte اللي هو les compétitions par exemple. اللي هو يكون فاعل l'étudiant باش يطور من الفورماسيون تاعو à travers le travail en équipe, le fait qu'il y ait l'organisation des compétitions à l'échelle internationale. Il y a l'expérience, il y a le networking. L'exemple de TCPC, le Collegiate Programming Contest, il y a une des compétitions, on a pris comme exemple. L'école polytechnique est le partenaire officiel exclusif depuis pratiquement 5 ans. Il y a ولا 4 ans plus tôt où on شوف اللي هذا واحد من لي زانديكاتور اللي يوري انه ليتوديون تاعنا هو فاعل وشريك معنا في الفورماسيون في حد ذاتها.
1: بالضبط. وانا نحب نربط مع النقطه هذه انت كي قلت ليتوديون هو فاعل وشريك بتيتر زيد اللي يخليه انتغري بالباهي ليتوديون معاكم هما لي جورني بورت اوفيرت لي سيسيون دادميسيون اللي يصيروا خاطر كيف يصيروا دي سيسيون دادميسيون ولا دي جورني بورت اوفيرت فما نوع من لونتروتيان اللي انت ما تفيقش بيه يصير معناها باش لي زونسيون اللي موجودين يفهموا البروفيل نتاع ليتوديون يمشي في الاختصاص هذاك ولا خاطر اليوم زيد ما لازمناش نستسهلوها للدرجه هذه معناها مهندس في الاعلاميه دونك حك راسك مهندس في الاعلاميه.
2: ليه effectivement كلامك صحيح برشا ودايور كان نجم نقدم الدعوه معنا للناس كل اللي يسمعوا فينا نجموا يجيو بحذانا لي جي بي او لي جورني بورت اوفيرت اللي يصيروا كل نهار اربعه ينجموا يلقاو دي اكسبير في الدومين ينجموا يزيدوا يسالوهم علاش خاطر راهو لهنا جيني انفورماتيك الشهاده الوطنيه للهندسه في الاعلاميه اللي قاعدين نوفروا فيها واللي هي معترف بها على ليشيل ناسيونال انترناسيونال في ليكول بوليتكنيك دو سوس فيها تقريبا خمسه اختصاصات موفروها معناها سيكل انجينيور نتاعنا العام الاول يكون جامعه مشترك ثم يتوجه في واحد من الاختصاصات اللي باش نذكرهم اللي هما جيني لوجيسيال سايبر سيكوريتي انتليجنس ارتيفيسيال اي داتا ساينس فما زاد البزنس انتليجنس اللي هي واحده من السبيسياليتي دوموندي برشا واللاي او تي اللي هو الانترنت اوف ثينكس لهنا ممكن كان نركزوا شويه على الجيني انفورماتيك في سبيسياليتي جيني لوجيسيال علاش خاطر هي واحده من السبيسياليتي مدام سناء اللي مطلوبه برشا على الشال ناسيونال وحتى البرا ولكن توا بوجود الاي اي ولا عندها لون آخر طابع آخر على خاطر ولا الدبلومي انجينيور نهار تالي يدخل في الشركة باش يستعمل سيغتانمون لي زوتي اي اي احنا قاعدين اون انتيغ فصل القراية متاعنا كيفاش يكون عنده لسبري كريتيك كيفاش يكون عنده لسبري انه كي يلقى الاوتبوت من ان اوتي اي اي هو الجوج ويتعاون معاه باش يكون اسيستان معناها فورماسيون تاعنا تركز برشا على كل ما هو فوندامونتال باش يكون هالقدره هذه خاطر ماهيش يسمحني هكا ماتيير باش نقرا هي كومبيتونس كيما نقولوا انجكتي في لي ماتيير الكل والبوان الاخر اللي مهم زاده برشا ممكن باش نزيد نركز عليه اليوم لي ماتيير يكونوا فيهم بريباراسيون على سيرتيفيكاسيون على خاطر تحبوا لا تكره لا فورماسيون مهمه جدا لازم يكون فما دوتغ بروف اللي هما يمشيوا مع الفورماسيون مهو لي سيرتيفيكاسيون ما شاء الله عندنا بانوبلي اللي هما دي كيما نقولوا سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل جانسيست فما دي سيرتيفيكاسيون اكاديميك دي سيرتيفيكاسيون بروفيسيونيل دوموندي في المارشي التونسي ولا البر
1: معناها اللي يتخرج من عندكم بشهاده شهاده وطنيه لمهندس في الاعلاميه دونك ديجا سي في معبي
2: ديجا سي في معبي بلي سيرتيفيكاسيون حابين نحكيو على لا سيرتيفيكاسيون على لي كومبيتيسيون اللي نوفروها على هل ليكو سيستيم كامل اللي افيك لي بارتنير معانا في تونس ولا البرا عندنا دي بارتنير مثلا في كندا في اليو اس اي في فرنسا ما شاء الله ليتوديون تو ناخذ حتى اكزامبل جوست ممكن هكا باش ما نطولش برشا لي بروجي فان ديتود باغ اكزامبل فما بانوبلي يعني ياسر متنوعه و لي ستوديون تاعنا ما شاء الله قاعدين هما يل ديكروش دي سوجي اللي هما اتيبيك علاش على خاطر الفورماسيون كيما قلت انت معبي دو سورت ما شاء الله لي سوسيتي يعطيو فيهم الثقه باش يكونوا ديجا معناها ستوديونات يخدموا معاهم انترنشيب نتاعهم ويكملوا معاهم ما شاء الله تقريبا 95% من لي ديبوشي نتاعنا قاعدين يخدموا براتيكمون قاعدين في تونس وفي البرة يثبتوا اللي هما ياخذوا دي كيما نقولوا دي ميتي ان بو ديفلوبي عندهم التكنيسيتي هذاك تحصيل حاصل اما قاعدين ياخذوا في دي بوزيسيون كيما ان شيف دو بروجي كيما باغ اكزومبل هنا نحكي على شويه دي ميتي اللي موجودين باغ اكزومبل انجينيور ديفوبس ينجم يكون باغ اكزومبل تيستور جيمينغ اللي هما واحدة من الميتيه اللي زاد لي دوموندي واللي توفرها من الفورماسيون تاعنا
1: ممتاز جدا دونك مهندس في الاعلاميه ممكن يولي حقيقه ماهوش حلم بركه سورتو وقت اللي نفهموا الاختصاص اللي واتينا واللي يتماشى مع احلامنا وقدراتنا ومتطلبات سوق الشغل على خاطر لي بلون ديتود نتاعكم ديما فيهم ميزاجور دونك يظل الكونتاكت ديريكت ما خيرش منه باش نزيدوا نفهموا روحنا خاطر انت قبيله سميت سايبر سيكوريتي داتا اناليست
2: داتا اناليست ولا داتا اناليست باش نحكي واذا كان فما سبيسياليتي اي اي وداتا اناليست وبعد عندنا البزنس انتليجنس عندنا الاي او تي قلنا الانترنت اوف ثينكس وعندنا جيني لوجيسيال اللي هو كيما نقولوا العمود الفقري نتاع انا انجينيور
1: ممتاز جدا دونك يتواصلوا معكم بصفه مباشره في ايام التوجيه المفتوحه ولا لي ميركودي دورينتاسيون اللي يصيروا كل نهار اربعه
2: ينجموا يجيو بحذانا وكما قلت انت يلقاو دي زيكسبير اللي ينجموا يفهموا كل كانديدا ويوجهوا خاطر كل انسان عنده قدرات معينه وعنده احلام معينه وعنده طموحات معينه اللي نجموا نفهموها ونوجهوهم من خلالهم هنا زاد نجموا ندعوكم اذا كان تحبوا اكثر تفاصيل تتصلوا على النمرو 99 277 877 ومرحبا بكم كل نهار أربعة ولا أي نهار في ليكول بوليتكنيك دو سوس
1: اللي هي الكامبوس البيضاء في الغوت سانتور
2: في الغوت سانتور
1: فوالا فوالا دونك حطيتها الادريس الحقيقة دونك 99 277 877 على ذمتكم. شكرا لك دكتورة فيروز حمداوي أستاذة جامعية ومختصة في الإعلامية في ليكول بوليتكنيك دو سوس, يعطيك الصحة على كل المعطيات هذيا والتفاصيل هذيا. إن شاء الله مستقبل كبير يستنى الطلبة اللي يلتحقوا بكم في ليكول بوليتكنيك دو سوس. مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو حتى الماضي ساعة. أخبارنا متابعتنا بعد شوية زيادة باش تهزنا مرة أخرى للشأن البيئي واللي هو مهم جدا وخصوصا مع التغيرات المناخية, وكل التفاصيل تلقاها معنا بعد أخبار نصف النهار.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وزارة المالية تنشر معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية. وإيران تنفي إجراء أي مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن. وفي تفاصيل أخبارنا، وزارة المالية تضبط في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 26 و2000. ويتضمن القرار الصادر عن وزيرة المالية في الرائد الرسمي معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها المتعلقة بمختلف أصناف المساعدات البنكية. وينص القرار على نشر معدلي نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى من سنة 26 و2000، وتحديد حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من السنة ذاتها، وذلك فن من القروض البنكية. لأي مفاوضات حاليا مع واشنطن، والمتحدث الإيراني ينفي إجراء أي مفاوضات مع واشنطن في الوقت الراهن إلا عبر الوسيط الباكستاني، مؤكدا أن مباحثات مسقط تركز على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني، مضيفا أن بلاده تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات، مؤكدا أنها ستنطلق مساء هذا اليوم. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن اليوم غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية في جنوب لبنان، وقوات الاحتلال تطلق نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب بلدة النقورة في جنوب لبنان، حسب ما أعلنته الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية الرسمية. على صعيد آخر، وعشية أحياء لبنان الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وأصاب أكثر من 6000 آخرين بجروح، اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن صدور القرار الظني في القضية بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء إلى إنصاف الضحايا، وشدد على أن القضاء اللبناني مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الضحايا. وتيرة التصعيد العسكري المتبادل بين روسيا وأوكرانيا تتواصل اليوم، مع إعلان السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى جراء هجمات أوكرانية، في وقت قالت فيه موسكو إنها كثفت ضرباتها على منشآت لوجستية وعسكرية تابعة لكييف. ختاما، مسلحون يختفون ما لا يقل عن 52 شخصا بينهم أطفال في هجوم وقع في ولاية شمال غربي نيجيريا، بحسب ما ذكرت اليوم مصادر محلية دون تقديم تفاصيل أخرى. وقال سكان إن المهاجمين اختطفوا في البداية أكثر من 100 شخص قبل أن يطلقوا سراح عدد منهم.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: FM.
1: جوهرة FM.

0: رجعنا لكم في بي دون لو. اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. ساعتنا الثالثه متواصله بالاخبار البيئيه واللي هي اخبار ساره للناس اللي تهتم بالمجال هذايا، ومن باب نصيحه يلزمنا بكلنا نهتموا به المجال البيئي ونحافظوا على الكوكب نتاعنا ونحافظوا على المحيط نتاعنا قد ما نقدروا. ديما في الصيف يكثر النشاط اللي هو في علاقه بمعالجه والا مداوات والا حمايه السلاحف البحريه، كيما زاد تفقيس اعشاش السلاحف البحريه والعودة متاحة ولا إنها تاخد طريق متاحة الطبيعي نحو البحر. أكثر تفاصيل اليوم بشكون من خلال متابعتنا ورصدنا لنشاط جمعية أحنا هنا We are here الثقافية والبيئية ببوفيشة، وتلتحق بنا في المباشر مدام ريم الكيفاجي اللي هي منسق عام الجمعية اللي نقول لها صباح النور. أهلا وسهلا مدام ريم.
1: أهلا بيكم، شنحوالك؟ أهلا بيك سناء، شنحوالك؟
0: شنحوالكم أنتم؟ إن شاء الله تكونوا بخير.
1: والله الحمد لله، الحمد لله.
0: فما برشا هكا فرحه وبرشا ايموشن في من خلال اللحظات اللي انتم توثقوهم وتتبعوهم وتوعيه، وسختو الصغيرات اللي موجودين معاكم في الجمعيه في علاقة بحماية السلاحف البحرية. دونك بين أمس واليوم عندكم نشاط على شط السلوم في بوفيشة باش توثقوا من خلاله تفقيس لأعشاش السلاحف البحرية.
1: بالضبط، احنا البارح بدا اول عش نتاعنا، بدا سيف فقسوا كل الوليدات الصغار نتاعنا نقولوا لهم احنا بداوا يخرجوا عنا من البارح. البارح بدينا واليوم زاد كيف كيف نفس العش، خاطر هو كل عش يقعد 3-4 أيام هو يخرج في نفس الصغار، يخرجوا على دفعات. دونك من هنا ان شاء الله الاخر اوت ان شاء الله نكملوا العشوش اللي عندنا اللي موجودين في الزون نتاعنا اللي هي تمتد.
0: قديش فما من منطقه، خلينا نقول محميه، باش نوصلوا هكا السلاحف هذوك ما لبلاصتهم؟ قديش عندكم؟
1: احنا الزون نتاعنا اللي قاعدين نعيش عليها من تمتد من الحمامات حتى للمدفون، نقولوا المدفون اللي تبع نفيزه قبل بشويه.
0: دونك من الحمامات الجنوبيه حتى للمدفون هكا.
1: ايه غاديك، كل ما نكتشفه عش نمشي ونباشره نشوفوه نعينوه نقيدوا البوان جي بي اس نحسبوا له معناتها قداش، معناتها نبداو نعرف عليه قداش من النهار معناتها باش نبداو حاضرين ان شاء الله وقت التفقيس نتاعهم.
0: ميسيلش خلينا ندخلوا معاكم شوية في الأجواء العلمية وانتم ممكن أكثر دراية منا، قديش يلزم الوقت وانتم وقت اللي تلقاو الأثار متاع السلحفات على الرمل اللي هي مشيت حطت البيضة متاعها غادي؟
1: بالضبط.
0: كما قلت انتم تحدوا المكان، تحدوا الموقع بالجي بي اس وتحميوها لبلاصة هذيك، قديش المدة؟ قديش تحب لهم
1: تفقسوا؟ هي أول ما يجينا الأخبار نمشيو ساعة نحدوا العش نلوجوا عليه نلقاوه نحدوا البوان جي بي اس نتاعو نحطوا لي سيني، ومعناتها لي سيني اللي نبداو مقمرين به العش باش ما يضيع الناش، ومن حتى نحطوا ديزافيش على العش باش أون كاو يجي حد من المصطفين ولا حاجة بحذا البلاصة هذيك يعرف اللي هو البلاصة هذيك ما لازمهاش تتمس. فهمتني؟ معاملين على الوعي المواطن. نقعدوا نتبعوا فيه العش، هو نورمال ما يقولوا من 50 ل 60 يوم، لكن في سخانة متاع توا وظهر لي على خاطر السخانة فما عشوش توصل حتى 60 يوم. توصل حتى 70 يوم بتاتا فما شكون.
0: انتوما مازال عندكم الموسم كما نقولوا حتى لاخر الصيف هكا
1: ان شاء الله، من هنا لاخر اوت ان شاء الله بحول الله.
0: فقط ريم نحب نتفاعل معك زيدا بخصوص الفيديو اللي تم توثيقها لسلحفات بحريه ضخمه الحجم يعني كبيره، ذيك حاله نفوق ولا شنو بالضبط؟
1: فما حاله نتاع سلحفات كانت دهشه شويه تبعناها، قعدنا نتبعوا فيها فين تمشي هي فين احنا معاها نتبعوا فيها، معناتها اللي بعد معناتها ريكيبيرات شويه ورجعت للماء وقعدنا نتبعوا فيها اللي معناتها دخلت هذيك.
0: دونك نقولوا احنا خرجت على الشط بعد حاله اجهاد هكا، بعد حاله تعب واجهاد ورجعت للماء هكا.
1: بالضبط. وحالة أخرى، الحالة الثانية اللي هي كانت بلعت خيط في النار كريمو، والخيط القناة اكتشفناه اللي هو خارج من المخرج نتاعها والكل. دونك بشرنا مع الانستيتيو و خرجناها بيان سور وحطيناها في في البانو الكبير وكل قاعده نحافظين عليها ونتابع فيها والكل. وكلمنا جماعه لانستيتي جي اتصلوا بينا وجاوا جابوا الكهرباء بيان سور وهزوها لغاديك وقعدوا تحت
0: الرعايه نتاعهم
1: فوالا.
0: وتوا لاباس
1: قالوا لنا اللي هي لاباس ونستناو ان شاء الله مش نعملوا لها ايفينمون نصيبوها في البحر
0: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. دونك انتم بالنسبه لتفقيس الاعشاش من ايمس بديتوا في النشاط نتاعكم اليوم؟ فما
1: هو النشاط نتاعنا الحق يبدا راهو من اخر ماي الشطر الثاني نتاع ماي حتى الشطر الثاني الشطر الاول نتاع جويليا وقنا نلوجوا على الشوش ونلوجوا على الفكارن ونلوجوا على التراس نتاع الفكارن اللي خرجت على البحر. فهمتني معناها توت العنصريه هذيك كلها واحنا قاعدين نمشطوا في البحر نتاعنا من الحمامات حتى قول العين الرحمه وسطوا عين الرحمه. فهمتني الدنيا ديك دونك نلوجوا على شوش ونقمروهم ونحطوا لهم البوان جي بي اس نتاعهم وكل فهمتني. ومن بعد طول البريود هذيا في الليتاب الثانيه يبداو يخرجوا الوليدات الصغار ونتبعوا فيهم ونعملوا لي ستاتيك نتاعنا ونشوفوا معناتها التيدريتيك نتاع كل عش.
0: يعطيكم الصحة يا ريم، مشكورين جدا على التوعية البيئية زادة اللي قاعدين تنقلوا فيها حتى للمستفيدين اللي يكونوا موجودين على شطوط. واني أكثر حاجة تهمني هي الأجيال الصغيرة الأجيال الجديدة يعني كل الأطفال والتلامذة
1: هذية ديجا عاملين احنا جورني سيتوين كل نهار أربعة توت لون بيريود نتاع جويليا أوت كل نهار أربعة عاملين حملة نتاع تمشيط نتاع تنظيفة للبحر في الميداني ومعاهم معناتها حملة تحديثية للوليدات الصغار اللي يبداو موجودين غاديكا في البحر ومعاهم المصطفين اللي يجيو للأفواج من الكشافات اللي يزوروا المركز التخييم في السياسي ببوفيشة.
0: يعطيكم الصحة، هذا
1: الحملات التحديثية
0: هذا المطلوب يا للا اللي احنا نصيفوا نتفرهدوا نتمتعوا بشطوط نتاعنا وميم طون زادا نزرعوا في صغيراتنا وفي الأجيال الجديدة الحس البيئي والتوعوي اللي يلزم يكون موجود عندهم في الحفاظ على البيئة بكل عناصرها مش كان السلاحف البحرية بركة، بالعكس احنا نحبوا الوعي والحس البيئي يكون موجود عند الصغار في المجالات الكل وفي القطاعات الكل. مشكورة جدا ريم، يعطيك الصحة. الكفاجي المنسق العام لجمعية احنا هنا وي ار هير الثقافية والبيئية ببوفيشة، يعطيكم الصحة على نشاط نتاعكم واحنا في متابعة زيدة لكل الاخبار. مشوارنا مازال متواصل نصف نهار و32 دقيقة على موجاتنا، خليكم معنا بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.

0: اسمعوا بيلو لو مع سلم هن على جوهرة اف ام.
1: رجعنا لكم في بي دون لو نصف نهار و43 دقيقة نحكي شأن مدرسي تنظيمي عائلي إذا نجم نقوله. دونك الحقيقة هي الحملة جميلة جدا وبي إنها بديت على بكري باش نتفادي وكل حالات اللي احنا نلقاو كتب مدرسية مطيشة في القمامات, نلقاو كتب مدرسية مطيشة من هنا ومن غادي, على خاطر في بعض الأحيان وفي أكثر من مرة المرأة التونسية وفي العائلة تقول لك تعبيت علي الدنيا بالكتب ما قيتش لشكون نعطيهم, تعرفوش شكون بربي هاو باش نعطيكم لي بون بلون باش نجم تتبرعوا بالكتب المدرسية متاعكم كي تكون في حالة جيدة وصالحة للاستعمال.

0: لسنة دراسية أخرى. نحكي على الأكسيون هذية لجمع الكتب المدرسية مع سي علي الدين بن صالح رئيس جمعية أكودا زمان اللي حاضر معنا توتسويت في المباشر. نقول له صباح النور. أهلا وسهلا سي علي الدين.
1: صباح النور أختنا، مرحبا بيك ومرحبا بكيف العمل معك.
0: يعيشك يا سيدي، مرحبا بيك. حتى انت معنا في بي دون لو. دونك اليوم نحكيو على اكسيون في علاقه بالكتب المدرسيه. نعرف برشا من المستمعين ديجا من اول البروغرام حكيت لهم عليه، نتصور هكا كانت عندهم رده فعل ديجا نحكيو على الكتب. اي نجمو نحكيو على الكتب وقت اللي تكون فما اكسيون سيتويان مزيانه نعاونوا بها التلامذه والعائلات المحتاجه، وخصوصا كيف تكون ادواتنا سليمه وصالحه للاستعمال. هكا ولي
1: effectivement بالضبط بالضبط.
0: اي دونك شو اللي عندنا بالضبط في مدرسه علي حتى باكودا؟
1: دونك احنا السنه السابعه على التوالي بالشراكه مع مجموعه من نيدي ليدك جمعيه اكودا زمان تقوم بحمله تجميع وتوزيع الكتب. مش بشرط هي للناس المحدودين دخلك هورا، واحنا ما عندك كيما تربينا واحنا صغار، دونك خذ من عند ولد عمك اعطي لولد خالك، دونك باش نخفوا شويه على الولي معناتها فيو الكتب معناتها عمال ماشيين عمال يغلاو. قبل كنا نحكيو على رونتري ب 70 80 الف، توا نحكيو على 500 فما فوق. دونك ما فيها باس، اللي يبدا عنده كتب مازال في حاله جيده يجيبهم وينجم ياخو معناتها سويفون لو ستوك اللي موجود عندنا احنا.
0: دونك انتوما في نقطة التجميع هذه هي مدرسة علي الحطاب بكودا، دونك مفتوحة من إلى مخلي العباد تعرف حتى وقتاش تنجم تمشي بحذاكم؟
1: احنا متواجدين صيف كامل، في العادة من سنتين نعملوا كوز سوف كوز سنة معناتها الأقبال ما كانش برشا كيما الجماعة الكل يظهر لي كيما البرنامج نتاعك مازالوا بي دون لو. دونك ان شاء الله يا ربي معناتها نكونوا متواجدين معناتها من الاثنين للجمعة ومن 9 نص النهار. متواجدين على ذمتهم، اللي يحب يجيب اللي يحب ياخذ كتب، حتى لي باراسكولير زاد كيف كيف معناتها فما الموجود، واللي يحب يجيب باش يعطي لعباد اخرين معناتها مرحبا بهم.
0: صحيح، وهي حتى الكتب الموازيه فيها سوق كبيره وكبيره جدا، العباد تقبل على الكتب الموازيه تخدم مش بضروره الكتاب الكل، ساعات تلقى يعني ثلثي الكتاب ماهوش مخدوم لعده اسباب، دونك هذاك نستفيد به صغير اخر صغير، معقول جدا. باهي سي علي الدين بن صالح، انا باش نخلي لك كلمه ختام اللي انت توجه الميساج على طريقتك، ونعرفك ما شاء الله يعني عندك القبول هكا وعندك شعبيه كبيره برشا، باش تشجع العباد انهم يلتحقوا بكم. كما قلت انت احنا اليوم 3 اوت سي فغي قلب الصيف، معناها عندهم الحق باش يكونوا بي دون لو، اما راهي الحكايه ما تاخذش برشا وقت. هكا ولي
1: بالضبط بالضبط، راهو جوست معناتها سا برون با دو تروا مينوت معناتها جوست معناتها ناخذوا من عندهم الكتب، واذا كان باش يهزهم شوفوا الستوك اللي عندنا احنا. العام اللي فات معناتها عملنا تقريبا 5000 كتاب. جوست العام الثاني معناتها مازلنا ما وصلناش حتى ال 10% تاع عام ناول، مازال الصيف طويل هو صحيح، اما على الاقل باش نتفاداو الزحمه. مرحبا بهم الناس الكل. بور توت انفو اذا كان نجم نخلي النومرو
0: بالطبيعه ما يسالش،
1: إذا كان 98 29 22 29 مرة أخرى.
0: باهي نعاودوا الرقم 98
1: بن صالح بورتو تنفو. مرحبا بكم الناس الكل، على القليل نعاونوا قصص والزوالي ولا مش زوالي، اللي جيبوا الكتب وخذوا الكتب. مرحبا بكم الناس الكل
0: بالضبط. فقط نعاودوا الرقم سي علي.
1: 98 29 22 29 مرة أخرى.
0: واضح يا سيدي، واضح. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت، وإن شاء الله الاتصالات تكون مكثفة في علاقة باللكسيون هذية.
1: إن شاء الله يا ربي، احنا متواجدين على ذمتكم، ما عندناش كليماتيزور، دونك بربي يجاوب حدانا. مرحبا الناس الكل.
0: يعيشك يعيشك يا سي علي، شكرا لك.
1: بارك الله فيك.
0: وإن شاء الله يلتحقوا بكم التلامذة والأولياء زادة، والناس الكل اللي كما قلنا عندهم كتب ينجموا يتبرعوا بهم وينجموا يحطوهم على ذمة مستعملين آخرين، وينجموا زادة هما يهزوا كتب يختاروها وتساعدهم في مسيرتهم الدراسية، وإن شاء الله بالتوفيق ليهم الكل. مازلنا معكم في بيدون لو، خليكم معنا.

يسرى محنوش بالاجواء هذيا تكون وصلتنا نصف نهار و53 دقيقه في بي دون لو. ختام الموعد باش يكون مع اخر البلاغات والخدمات اللي نجموا نقدموها لكل مستمعينا. بلاغ ويوصلنا من الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ستيغ اللي قالت فيه اللي هي باش يتم اللجوء الى القطع الدوري للكهرباء اليوم الاثنين 3 اوت 2026 دونك ما بين ماضي ساعه والخمسه متاع العشيه وعلى فترات متقطعه على ان لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة. أكيد اللي يسمعوا فينا بش يقولوا أي أنا هي المناطق المذكورة دونك المناطق المعنية بقطع الكهرباء بصفة دورية هي تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي والوسط وصفاقس والجنوب والجنوب الغربي. قريت حرفيا ما ورد في البلاغ هذا وستيك قالت أنه الضوء يرجع يخدم دون سابق أعلام وتدعو الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها دونك في ظل ارتفاع لدرجات الحرارة. هذا البلاغ قريته لكم من عند ستيك واللي تلقاو أكثر تفاصيل على موقعنا www.jawherafm.net. بالخبر هذا نكون ختمنا موعدنا اليوم من بيدون لو. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 متاع الصباح حتى التوا. تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنيم هني رافقتكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. نخليكم توت سويت مع موزيكتنا وغنيتنا في الانتظار تتواصل البرامج على جوهر FM. متابعة طيبة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم سعيد. باي باي.

عندك ما تقول. كان تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتفوتك.

0: 24 بخلاف 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. لبنى حميدة،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من المناطق، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبحسب ما تفرضه وضعية الشبكة. وسيكون الانقطاع وفق بلاغ صادر عن الشركة إلى حدود الساعة 5 مساء، وعلى فترة متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، مع عودة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق إعلام، داعية حرفاء في المناطق المعنية بالانقطاعات إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد في بلاغ لها بأنه ابتداء من اليوم 3 أوت وإلى غاية 30 سبتمبر القادم سيتم فتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات، وعلى راغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد. رويترز تنقل عن مصدر إيراني قوله إن قيادة طهران خلصت إلى أن محاولات إبداء المرونة في السابق لم تسفر إلا عن مزيد من الضغوط من جانب واشنطن، مما عزز الاقتناع بضرورة فرض واقع يمنحهم أوراق قوة قبل البدء في أي مفاوضات مجدية. مخاوف أوروبية من تأثير أزمة هرمز في الرحلات الجوية، بينما شددت المفوضية الأوروبية على أن الأوضاع ما زالت مستقرة حتى اللحظة، في حين أكد خبراء أن الاحتياطات الموجودة حاليا قد لا تكفي لفترة طويلة. وختاماً، السلطات الفرنسية تعلن عن اعتقال حوالي 380 شخصاً على خلفية الحرائق الضخمة التي تجتاح المناطق الجنوبية من البلاد في حصيلة هي الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
0: عزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوه سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
0: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
0: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.

ساعة الماني ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني. يومكم سعيد، بداية أسبوع موفقة للجميع. سعيد بتجديد لقانا اليومي معاكم طيلة الصيفية هذه على جوهرة FM دائما وأبدا في المحقق بلوس، قصص وقضايا مع السخانة هذه اللي نعيشوا فيها. ما نعرفش عاد تزيد سخانة على سخانة ولا تخليكم تسرحوا معاها شوية في عالم الإجرام وشنو ينجم يصير فيه. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل، وموعدنا معاكم كل يوم من ماضي ساعة حتى الماضي ساعتين. واليوم نرجع بكم لمثل قديم يقال أنه الانتقام طبق يؤكل باردا. شو معناها؟ يعني راو عادة الانتقام يصير بعد مدة طويلة من الأحداث، بل أحيانا تكون فما أجيال بين اللي صار عليه الحدث واللي قام بالانتقام. أما المنتقم ديما يحاول يستنبط أفكار تخليه يرتكب ما يتصور أنه جريمته مثالية، كما باش يصير في حكايتنا لليوم، كنز في الحائط. متابعة طيبة للجميع. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكايتنا لليوم تهزنا لمصر لمحافظة بني سويف، تحديدا قرية الفشن، وترجع بينا لنهار 23 سبتمبر 2012. نهارتها دخلوا مجموعة من الشباب لمركز شرطة المدينة يبلغوا على اختفاء خوهم رجب سيد طه، عمره 30 سنة، يخدم حداد في المنطقة. إخوة رجب باش يأكدوا للمحاقين اللي خوهم هذا اختفى توا عنده قرابة نهارين، فركسوا عليه في القرية بكلها، قلبوا الدنيا، ورجب أرضه كانت له بلعة. باش يأكدوا الإخوة زادة للمحاقين اللي اختفى خوه مستحيل يكون طبيعي، خاطر السيد معرس وعنده 3 صغيرات، 2 أولاد وبنية يحبهم ومتعلق بيهم بشكل كبير، ومستحيل ما يسهلش عليهم هالمدة هذه الكل. لمنين أخذوا أوصاف رجب، أخذوا كل المعلومات اللازمة عليه، وانطلق البحث رسميا في قضية الاختفاء. أول حاجة بطبيعة الحال بدأوا بها السماعات، باش يعرفوا وين آخر مرة تشاف رجب، والأهم مع شكون تشاف أخوته. باش يقولوا لي آخر مرة تشافها رجب كان مع صاحبه أحمد بوبكر طه، واللي باش يحكيوه الإخوة للمحقين على أحمد ورجب الحقيقة ملفت. أما قبل ما نجيو للتفاصيل هذه، خليني نعرفكم على المحيط اللي يدور فيه أحداث القضية. القرية اللي احنا فيها الفشن كانت معروفة بين الناس بحكايات غريبة متوارثة من سنين طويلة. برشا عباد كانوا مقتنعين أنها أرض ترابها سخون، وأنه القرية هذه مخبية كنوز ومقابر فرعونية كبيرة. هذيك علاش الأغلبية كان ماشي في بالهم أنه تحت أغلب الديار القديمة فما أثار وكنوز مدفونة. هالإشاعات هذه كانت جزء من الموروث اليومي في هذه القرية. لكن بالنسبة لأحمد صاحب رجب، الموضوع ما كانش مجرد إشاعة، كانت حلمته الوحيدة يوصل الجزء من هذا الكنز. أحمد في 30s من عمره ما نجحش في القراية وما لقاش خدمة مستقرة، لكن عائلته كانوا واقفين معاه. بعد وفاة جده وجدته ورث سيد أحمد دار جده، وبقيت أفراد العائلة الحق ما كانوش مهتمين بها وخلاوها يتصرف فيها، خاصة وأنها دار قديمة بطبيعتها. أما دار قديمة فيها القرية معناها كنز محتمل. بالنسبة لأحمد، الدار ما كانتش مجرد إرث، بل ولات مشروع لعمر. في المدة الأخرى أهالي القرية لاحظوا أنه أحمد ورجب ولاوا ديما مع بعضهم، حاجة استغربوا منها الأهالي، خاطر يعرفوا مليح أنه الاثنين ما كانوش أصحاب، بل وصلوا لفترة عداوة كبيرة ياسر. لكن فجأة ولات علاقتهم قوية برشا. أخوة رجب باش يقولوا للمحاقين أنه نهار من نهارات أحمد قابل رجب وقالوا لي هو جاب شيخ باش يفحص دار جده، والشيخ أكد له اللي هو كان شاكك فيه. أي قال له دار جدك تحتها كنز كبير، فما الذهب وفما الأثار الفرعونية وفما كل خير. لكن أحمد باش يستشير رجب وقلوا أنا الحقيقة ما عنديش الثقة فيها الشيخ هذايا، حسيته دجال ويحب على الفلوس وبرا، عندكش أنت يا شكون تعرف وثقة ويكون عنده خبرة في استخراج الكنوز؟ رجب باش يستفسر من أحمد إيه وشنية مربوحي أنا من الموضوع، وأحمد إجابته كانت واضحة، أي واحد باش يساهم في استخراج الكنز عنده نسبة ملي باش نلقاوه. إرجب وافق، ومن وقتها بدأت أول خطوة في البحث على الكنز المفقود. عدت الأيام ورجع إرجب لأحمد وقال له لقيت الراجل اللي حاشتنا بيه، راجل تيشيخي يسميه هما، معروف وعنده تجارب في استخراج الكنوز، أما عنده شرط. أشنو هو؟ قالوا إذا لقى الكنز راهو قالك نقسمه بالشطر، نسبة كبيرة. لكن أحمد وافق ما نقش برش، بالنسبة ليه نص الكنز خير من ما فماش كنز. بعد أيام وصل سيدي الشيخ للدار، وصلوا معاه زوز مساعدين. أول ما دخل طلب منهم يطفيوا الضوء وقال لهم نحب السكيت، خلي البيت وخليهم البرة. أحمد ورجب كانوا واقفين يسمعوا في أصوات غريبة، طلاسم وكلام مش مفهوم. دقائق من بعد خرج الشيخ فرحان قال لهم عندي ليكم خبر يا الأولاد بمليون جنيه. الدار فيها كنز تلاه، مش كنز واحد، فيها زوز. أيوة. الأول موجود تحت الأرض. أيوة. أما الثاني مخبي في حيط الدار، وهو من نوع اللي يسميوها الكنز الدفين. كيفاش في حيط الدار؟ هاي فما ناس قال لهم قبل لقاوا الكنز وخباوه في حيط الدار. على الأغلب جدك يا أحمد لقى كنز هاي ودفنه في الحيط. جدي دفنه في الحيط الله يهديه. بعد الكلام اللي سمعوه من الشيخ عينين أحمد ورجب حوالت، وكانوا طمعين يلقاو كنز ولا زوز كنوز. الشيخ باش يأكد للشباب الزوز أنه استخراج الكنز ما يكونش بالحفر برك، راه ما كانش الأمور سهلة. أم شنو؟ لا، قال له فما طقوس معينة يلزم تتعمل. أيوة. والطريقة الوحيدة حسب كلامه هي أنه يحذر الجن باش يدلهم على البلاصة الصحيحة. الشيخ أعطاهم ليستة بالطلبات، مثلا دم غزال،
2: هاي
1: انواع معينه من البخور، ويلزم يجيبوا له بنيه صغيره زهريه مش باش يعملها شيء، باش يقرا عليها. قال لهم تعاويذ تساعدوا على التواصل مع الجن. والطلبات هذه كانت تتكلف بطبيعه الحال، واحمد ما غير تفكير ولا تردد دفع عليه المهم يخرجوا الكنوز الزوز. نهارين من بعد رجع الشيخ للدار، هو جيب هالبنية الصغيرة هذه، سكروا بيبان الدار، طفوا الضوء وانطلقت الطقوس. البخور عجعاجي، وكالشيخ بدأ يرش في دم الغزال في بلايس من الدار، والبنية واقفة وساكتة. من بعد حط يده على راسها وبدأ يردد في آيات من القرآن بطريقة غريبة. أحمد الحقيقة مات بالخوف وقال رجب، قالوا أنا تعرفش كيفاش، أنا باش نخرج، خليك أنت وسيدي الشيخ وتوكي تكملوا تو نرجع. خرج، لكن كيف رجع أحمد بعد أكثر شوية من ساعة للدار، حل الباب وإذا بيه يتفاجأ الدار فارغة تماماً، لا فما حس لا حركة حتى شيء. قلب بك الدار بيت بيت، لا فما شيخ لا فما رجب لا فما بنية، لا هم يحزنون. هز تليفون وكلم رجب، مرة اثنين ثلاثة التليفون مسكر. أحمد واقف في الدار، لعبت عليه الدوخة والشك بدأ يأكل فيه. والمشكل إنه الشيخ هذا هو ما يعرفوش، لا يعرفه منين، لا يعرف حتى اسمه، لا يعرف وين يعيش، لا يعرف نمره تليفونه، ما يعرف عليه حتى معلومة. شكون جابه؟ تما وجابه رجب. أيوة هذوما أكيد لقاو الكنز، هزوه وهربوا. وخرجت أنا بيدي على راسي باش يقول سيد أحمد. من غير تفكير أحمد خرج قلب القرية على رجب، وهو يفركس عليه ريحته ما فماش، سل عليه ما عارفه شي حد ما شافه. أهنا اتأكد أنه رجب سرقه وجاب له الشيخ هذا ولعبوا له اللعبة مع بعضهم. في الأثناء وهو يفركس على رجب يتفاجأ بخور جب زاده يفركس على أخوه. خور جب باش يقول لأحمد لي مرت خوه كلمته وخايف على رجلها وقتلوا لي روح، خرج معاك انت يا سيد أحمد الصباح ولتو ما روح. أحمد أحكى الخور جب اللي صار الكل واللي كنت نحكي لكم فيه الكل، هو حكاه الخور جب. في العادة أهالي القرية إذا اختفى شكون وهو كان يحفر على كنز ولا عنده علاقة بالأثار عائلته ما تبلغش الشرطة. علاش؟ تيماو يخافوا إذا القاوة من بعد باش يتشد ويتحكم عليه بتهمة التنقيب على الآثار. هذيك علاش عادة اللي يختفيوا في التنقيب على الآثار ما يبلغوش عليهم، وهذيك علاش عائلة رجب صبروا أيام حتى يظهر شي مرة أخرى. لكن شيء رجب أرضه كانت له بلاعة، العائلة اتوجهوا كما قلنا لمركز الأمن وقدموا بلاغ رسمي في اختفائه، وحكاوا للمحقين الحكاية اللي حكاها لهم أحمد واللي كنت نسمعكم في تفاصيلها. أول شخص باش يتم استدعاءه للتحقيق هو شكون إذن؟ صحيح، هو أحمد. جاسي أحمد لمركز الشرطة وعاود للمحقين نفس الكلام اللي قالوا للعائلة، قال لهم راني رجعت للدار لا نلقى رجب لا نلقى الشيخ. وين مشى؟ أشنو صار؟ الله أعلم. لكنه مش يأكد للمحقين اللي هو عنده شك في زوز فرضيات ترهقوا لنا. قال لهم يا ما الشيخ هذايا لقى الكنز وعمل العملة في رجب وهرب، هاي يا ما الشيخ ورجب بتفاهموا مع بعضهم عليا وهزوا الكنز وهربوا مع بعضهم. هاي والشيخ هذا وين؟ ما نعرفوش أنا الشيخ ما وجابوا رجب. بعد سماع أقوال أحمد قوات الأمن تحركت مباشرة لدرجة أول ما دخلوا لقوا حفرة كبيرة وعميقة، كان واضح أنه فما شكون كأنه حاول يردمها بعد ما تحفرت. أول فكرة خاطرت ببال المحقين يكون شي رجب مدفون في هالحفر، وانطلقت عمليات الحفر. وبعد ساعة تقريبا تأكدوا أنه ما فما حتى شيء في الحفرة. لكن أثناء عملية الفحص متاع الدار المحقين لقوا بقايا دم في القاعة. كيسألوا أحمد عليهم شنو ينجموا يكونوا هذوما، قال لهم سيد المحقق هذاك دم الغزال، ما وجبنا السيد الشيخ جبنا له دم الغزال باش يتواصل مع الجن. لكن وهما يحكيوا واحد من الأعوان لاحظ حاجة غريبة، فما حيط في الدار فيه بقعة كبيرة ما زالت كتعملت كأنها اللقة متاحة بسيماء، واضح أنها جديدة، الدار قديمة ملي مات الجد ما تعمل فيها شيء وحتى حد ما كان يسكن فيها ولا حيوت خايخة. علاش الحيط هذا بالذات معاود؟ سألوا أحمد على الحيط، قال لهم أي ما هو الشيخ اللي جاء قال الدار فيها زوز كنوز، واحد في الأرض والثاني في الدفين، خبيه جدي في الحيط. قال لهم أكيد هذاك الجماعة كسروا الحيط خذوا الكنز وبعد عاودوا سكروا الحيط باش ما يتسلقوش بيهم. مع ذلك المحققين قرروا يهدوا الحيط وبدأت عملية الهدم، وفجأة إذا بواحد من الأعوان يشوف في ساق خارجة من الحيط. كملوا الهدم مرة هذه بأكثر حذر، وهنا ظهرت بشوية بشوية جثة. سيتضح أنها جثة رجب كانت مدفونة في الحيط. تم استخراج الجثة وأرسلت للطب الشرعي، تم تطويق ما أصبح إذن مسرح جريمة، تم رفع البصمات من أدوات الحفر، خذوا عينة من بقايا الدم اللي موجودة في الدار، دم الغزال، وتحول التحقيق من قضية اختفاء لجريمة قتل. المحققين عندهم مشتبه به واحد في هذه الجريمة إلى حد الآن اللي هو أحمد، لكن أحمد مصر أنه فما الشيخ اللي جاب ورجب هو اللي أكيد سرق الكنز وقتله. باهي وينو الشيخ اللي تحكي عليه يا من يقولك ما نعرفش سيد المحقق رجب هو اللي يعرفه هو اللي جابه. قرروا إذن المحقين استجواب الجيران وأهالي القرية فمشي ما يلقاو شكون يعرفوا هذا الشيخ اللي يحكي عليه أحمد. الجيران باش يأكدوا أنه صحيح انتشر الخبر في القرية على وجود كنز في دار جد أحمد. أكثر من هكا قال اسمعناهم يحفروا في الفترة الأخرى ولينا نشوفوا أحمد ورجب ديما مع بعضهم. أما الحق الحق سيد المحقق رانا احنا مستغربين من الصداقة الفجائية هذه بين أحمد ورجب. هي علاش مستغربين؟ هي ما هو سيد المحقق شبش نقولك ما هو سنوات التالي يقولوا اللي رجب اعتدى على أحمد، اعتدى عليها يزيكها. أكيد خبر كيما هكا انتشر بصفة كبيرة في القرية، وبسبب هالموضوع هذا أحمد ولا مصدر للسخرية والاستهزاء في القرية، وبطريقة ما ولا يحس للناس تخزر له بنظرة دونية. وأحمد كان منك الوقت وهو يحاول يصلح الصورة اللي ماخذينها عليه الناس لنفس الأسباب. دايور ذولي سيد المحقق العائلات اللي تقدم لهم أحمد وخطب بناتهم الحق الحق ما عطاهوش البنات. جميع أهالي القرية كانوا متأكدين أنه علاقة الأصحاب هذوما وقتها كانوا أصحاب اتقطعت من وقت الحادثة، لكن عمرهم ما كانوا يتخيلوا اللي باش يجي نهار ويشوفوهم راجعين مع بعضهم. البحث متواصل، وإذا ببنية عمرها 15 سنة تدخل لمركز الأمن، بنية اسمها آلاء ربيع، تقول المحققين اللي هي عندها ما تحكي بخصوص جريمة قتل رجب. أيوة. آلاء هذه كان أحمد تقدم لخطبتها أي، لكن بوها رفضوا لزوز أسباب. أولا قال لهم بنتي ما زالت صغيرة، وثانيا ربما والأهم ماك تعرف قلنا عاد سمعة أحمد في القرية وحكيت الاعتداء اللي تعرض. المهم في شهادتها قالت آلاء للمحققين، قالت بعد ما بابا رفض أحمد، أحمد ما قبلش الرفض وتواصل معايا بشكل خاص وعرض علي نعرسه عرفي ونحطه الجميع قدام الأمر الواقع، لكن قالت أنا ما حبيتش ما نجمش نعرس عرفي. وقتها قال لها أحمد اللي هو ورجب قاعدين يخدموا عندهم أيامات ويحفروا باش يخرجوا كنز من دار جده. قال لها راه باش نولي لاباس عليا والنجم نوفر لك اللي تحلم به الكل، المهم توافق على العرس. بالأمارة كان ماكش مصدقة ايجا عمل طلة وتأكد بنفسك اللي احنا قاعدين نخرجوا في الكنز. فعلا ألام شيت لدار جد أحمد باش تشوف حكاية الكنز هذه. دخلت للدار وشافت بعينها رجب يحفر، من بعد خرجت من البيت. قالت أنا وقفت أنا وأحمد في صالة الدار، وفجأة دون سابق إنذار أحمد لفت لي وقال لي أكيد عادة راك أنت زادة سامعة الكلام اللي يتقال في القرية عليا، وممكن هذاك علاش بوك ما حبش العرس بيناتنا يصير، لكن ما تصدقش الإشاعات يا أخي رجب بذاك ينجم يوصل يمسني أنا، أنا نجم نعمل فيه اللي نحب وهاو باش نوريك كيفاش. قالت ليه بعد ما قال الجملة هذيك دخل البيت فجأة نسمع كان في صوت الضرب. دخلت نجري نلقى أحمد واقف وشادد في يده بالا، ورجب طايح في القاعة وراسه كله دم. ألام الفجعة قالت تمسمرت في بلاستي، لكن أحمد كمل يضرب في صاحبه حتى أقضى عليه. من بعد كركره وحط جثته في الحفرة اللي حفرها في الحيط. من بعد تلفت الآلاء وقالها شفت شنيا النجم نعمل، ما نحب حتى كلمة على ريت وتخرج، وكانت كلمت باش نحطك في بلاصتك. اللي قالت للمحقين بعد اللي صار هربت نجري لدارنا، ومن وقتها ما ريتش أحمد. وسكت سيد المحقق، سكت خاطر خفت منه وخفت من بابا لا يقول لي وانتي شمهزك الغادي، لكن من بعد ضميرها أنبها وقررت تقدم شهادتها. بعد مواجهته إذن بكلام آلاء قرر أحمد يعترف أخيرا باللي صار. سيد المحقق قال لا فم كنز لا فم شيخ لا فم والو، قال أنا تعبت من الذل والإهانة في القرية بسبب الكلام اللي يتقال على اللي عملوا رجب فيا. في الأول حاول يسمع أهالي القرية الكل اللي فم شيخ قال له عندك كنز في دار جدك، وأوهم سي رجب فعلا اللي هو الماضي مشي على روحه واللي ماذا بيهم يتعاونوا باش يخرجوا كنز، واللي راهو فم كنز في دار جده وهو باش يقسموا معاه 50-50. لكن الهدف من هذا الكل كان أنه يقضي على رجب. قال أحمد بعد ما خليت رجب يحفر الحفرة جبت آلاء للدار وخليتها تشوف شنو اللي باش نعمل فيه، لكن الأمر كان لازمه يكون مخطط وأنه يعمل سيناريو لعائلة رجب من بعد. وقتها جات البالو الرواية اللي سمعتها، فما شيخ مجهول جابوا رجب، اتفاهموا مع بعضهم وسرقوا له الكنز وهربوا. أفراد العائلة باش يدخلوا للدار يثبتوا وباش يشوفوا الدم وباش يشوفوا الحفرة في الحيط. هذيك علاش زاد في الحبكة الدرامية قال لهم اللي راهو الشيخ رش دم غزال في الدار، باش يلقاو الدم ما يمشيش في بالهم اللي هو دم ولدهم. وزيد قال فما كنز مدفون في الحيط. كيفاش فما ناس تدفن في الكنوز في الحيط؟ ما هو للحبكة الدرامية عاد، ما لو يمشي يحطه هو، خاطر قال ساهل كان ندفنه تو يحفروا يلقاوه، ما يجي البال حد اللي هو دفن الجثة في الحيط. أحمد كان متأكد أنه العائلة مش باش تبلغ على اختفاء رجب، بيخافوا عليه، ينجم يكون بالحق هرب بالكنز متاع أحمد ويتشد ويتحبس. موضوع الكنز في الحقيقة ما كان إلا طعم استعملوا أحمد باش يجر رجب للمكان اللي حذر فيه كل شيء. كان يعرف نقطة ضعفه هذا يا رجب، ويعرف أنه فكرة الثراء السريع والكنز المدفون مش تخليه ينسى كل شيء ويجري وراء الفلوس. أحمد كان يكن لرجب حقد كبير، وكان ماشي في باله أنه التخلص منه باش يبدل نظرة الناس ليه، وباش يثبت أنه راجل وقوي عمل جريمة قدام البنية اللي حاول يكسب إعجابها. في جون في 2014 أدين أحمد بوبكر طاها بجريمة القتل العمد، وحكم عليه بالإعدام شنقاً.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

0: حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد، مواصلين معاكم في المحقق بلوس. وبعد قضيتنا الأولى اللي كنا فيها في مصر، أدعوكم المرة هذه أن نمشيوا لفرنسا في هذه القصة الجديدة اللي تسمعوها على جوهرة FM وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. حاضرين؟ يلا سيدي ننطلق في الحكاية. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم تهزنا لفرنسا وتحديدا مدينة بلفور وترجع بينا نهار 17 نوفمبر 1998. نهارتها عصباح يوصل تليفون لشرطة المنطقة من عند مرأة صوتها يرعش من الخوف وهي تبكي وتصيح. اللي نجموا يفهموه منها أفراد الشرطة اللي هي شافت من شباك دارها راجل طايح في الباركينج وحوله فما برشا دم. دقائق من بعد سيارة الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان. يلقاوا فعلا راجل طايح على كرشه وسط الباركينج، عنده ضربة في رقبته من تالي غارقة. خلال تمشيط المنطقة ومش بعيد على الجثة، بما أنه السيد كان متوفي، سيتم العثور على فاس كلها دم. على ما يبدو الفاس هذه هي سلاح الجريمة. بحث الفاس كانت فما زادة سكينة كبيرة طولها قرابة 30 سنتي. بالمعاينات الأولية وعلى بعد خطوات سيتم العثور على أشكارة صغيرة يلقاو في وسطها المحققين تصاور عادية بين ظفرينا لكنهم مقطعين. محققين استغربوا ساعة سبب وجود هالتصاور في مسرح الجريمة، ولحد اللحظة مش فاهمين هل عندهم علاقة بالجريمة؟ هل الجاني حب يوصل رسالة معينة من خلالهم؟ ولا ما عندهم حتى علاقة أصلاً بهذه القضية؟ بتفتيش الضحية المحققين لقاوا سطوش في بطاقة الهوية متاعه. الضحية هو محمد سلامي، عمره 67 سنة، هو جزائري الأصل متقاعد، وهو صاحب بار معروف في منطقة سوشو. انطلق إذن التحقيق باستجواب أهالي المنطقة. غريب أنه ما كان فما حتى شاهد على اليسار، رغم أن الجريمة صارت في حي سكني كبير وبلاصة فيها 4 عمارات وكل عمارة فيها أكثر من 15 طابق. ما فما حد لا شاف لا سمع حتى شيء، الشيء اللي خلى المحققين يحطوا فرضية أنه الجريمة ربما صارت في الفجر وإلا الساعات الأولى من الصباح. احنا في شهر نوفمبر، الطقس بارد، الضباب كثيف، الناس شدة ديارها وتقريبا الرؤية منعدمة بسبب هالضباب. حسيل تبعثت الجثة للطب الشرعي وصدر تقرير الأولي لأكد أن الضحية مات بعد حوالي 10 ضربات تلقاها بالفاس. الضحية ما كانش عنده جروح دفاعية، يعني أنه لم يقاوم أصلا، وهذا يعني حاجة من الاثنين. يا إما الضحية ما شافش الجاني وقت اللي هو أهجم عليه وأهجم عليه من وراه، يا إما الضربة الأولى كانت كافية باش تخليه يفقد الوعي، أو ربما كانت ضربة قاتلة من الأول. أكد زاد تقرير الطب الشرعي أنه الجرح اللي في الرقبة صار بعد وفاة الضحية. الجاني ربما ما كلمش اللي يعمل فيه في هالرقبة خاطر سمع صوت كرهبة جاية، ولا شاف ضو شعل، فجأة ربما خاف وهرب. في الأثناء صدرت نتائج التحاليل اللي صارت على الفاس وعلى السكينة. الملفت للقاو لا بصمات لا حمض نووي. على ما يبدو الجاني كان قاري حسابه مليح. جاء الوقت توا بالنسبة للمحققين باش يتعرفوا أكثر على الضحية محمد سلامي. كما قلنا هو من أصل جزائري، عرس في عمره صغير وأنعم عليه ربي ب9 صغار. عام 1970 قرر ينقل عائلته بالأخص أولاده لفرنسا. بعد فترة من الاستقرار محمد حل بار كما قلت لك في سوشو، ولي مع الوقت تعرف مليح، وكان ديما يملأ ويفرغ خاصة في العمل متاع معمل البيجو. خلال استجواب ولده سعيد باش يزود المحقين بمعلومات مهمة على أبوه، قال لهم بابا كان إنسان معروف برشا في المنطقة، محب للحياة، سيتان بون فيفان، يحب السهريات ويحب خاصة النساء. كان يتنقل من سوشو لبلفور باش يسهر غادي، وخاصة باش يقابل السيدات. هذاك علاش ديما كي يخرج في الليل يبدأ يجيبه معبي بالفلوس باش يصرف مليح. هنا المحقين تفكروا أنهم لحظة تفتيش محمد سلامي ما كان في جيبه حتى فرنك، وهنا ظهرت أول فرضية، هي فرضية السرقة ولا البراكاج. أي ما علاش اللي باش يعمل براكاج يحاول يقص راس الضحية. في الأثناء فريق آخر من المحقين

ساعة كانت الشرطة أمام شقة مياسة. مياسة للمعلومة كانت تعيش في واحدة من شقق العمارات المقابلين مسرح الجريمة. مياسة حلت الباب وهي مستغربة من الشرطة قدامها، بداية باش يوريوها الأمنيين التصويرة اللي لقاوها في مسرح الجريمة، وهي فيها تصويرة لمجموعة من الأشخاص، هي بيناتهم لكن محمد السلامي ما كانش موجود. بسؤال على سبب وجود التصويرة في مسرح الجريمة، أكدت لهم مياسة وما عندها حتى تفسير للموضوع. وقتها وراوها المحققين الإذن بالتفتيش، وانطلق مباشرة تفتيش دارها. المحققين قلبوا الدار، الخزاين، السال دو بان، الكوجينة، البيوت، حتى لين تم العثور على سروال وصبات متاع راجل فيهم بقايا حمراء، بقايا كأنها دم. تبعثت طبعا العينات للمخبر، والنتيجة كانت مخيبة لأمال المحققين. البقايا الحمراء كانت مجرد دهن. هكا في لحظة المحققين رجعوا لنقطة الصفر. مياسة ما عندهاش مبدئيا حتى علاقة بالموضوع، وهما لا عندهم لا شهود لا بصمات لا اعترافات ولا حتى مشتبه فيه. وتتعدى هكا 4 أشهر كاملة. التحقيق في مقتل محمد سلامي وقف، كل باب تحله الشرطة يتسكر سريعا قدامهم، وكل فرضية ما توصل لحتى نتيجة. لكن نهار 3 مارس 1999 كل شيء تبدل، وقت اللي وصل التليفون لمركز الأمن في سوشو. تليفون المبلغ يقول فيه اللي فما راجل دخل عليهم للبار وهو ينزف، وكان يسيح ويقول هو تعرض لهجوم في الشارع بفيس. فيس تذكرك بشيء؟ هاي بعد دقائق وصلت الدوريات للبار. أول واحد استقبلهم كان سعيد. سعيد شكون؟ ولد محمد سلامي. ما والبار اللي صارت فيه الحادثة كان البار متاع محمد سلامي الضحي. المحققين أول ما دخلوا لقاو راجل طايح في القاعة، وجهه كله دم ومضروب في راسه، عنده جروح عميقة. قدموه لهم الناس اللي غادي على أساس أنه سي أمان بن ماضي شهرة ماكس. المسعفين حاولوا يوقفوا النزيف، وفي الأثناء المحققين بداوا يوجهوا في أسئلة لسي ماكس هذايا، على وعساي تصير له شي حاجة من بعد قبل ما يموت. عمره 31 سنة ماكس، وهو جزائري الأصل. باهي سي ماكس تعرفش شكون يهجم عليك؟ وهو قال لهم اي نعرف، بورابا. محقق ما فهمش وعاود يسأل سعيد مولا البار شكون هذا بورابا؟ اي قالوا سيد المحقق هو محمد فالح، يعيطولو بورابا ولا بوغابا. باهي عندكش فكرة وين يعيش؟ سعيد خرج معاهم للشارع وراهم عمارة مقابلة البار. مباشرة المحققين توجهوا إذن لدار محمد فالح، وأول ما وصلوا تفاجئوا بقطرات دم موجودة في مدخل العمارة تمشي للدروج وصولا لباب دار سي محمد فالح. باب الدار داير اللي كان محلول. دز المحقق الباب ودخل، وغادي يلقى روحه أمام منظر مريب. وراء الباب كانت فما بقايا كبيرة من الدم، وبجنبها كاسكيت مقطعة مرمية في القاعة، هي بيدها كلها دم. الكراسي مقلوبة والشي فوق بعضه، كأنه صارت عركة في وسط الدار، كأنه الدار هذه هي مسرح اعتداء. داير بالنسبة للمحققين الاعتداء على ماكس ما يكون كان صار في الدار، عكس كلامه وين قال لي هو تعرض للهجوم في الشارع. المهم بطبيعة الحال المحققين ما لقاوش هذا سي محمد فالح، لكن بعد معاينة المكان وتفتيش الدار انطلق رسميا البحث عليه. من غدوة الصباح توجهوا المحققين للسبيطار وين ماكس كان ما زال يخضع للعلاج. في استجوابه المرة هذه المحققين باش يوريوها تصاور الشقة متاع محمد الفالح، وطلبوا منه
يحكي لهم اللي صار بالضبط من غير لف ولا دوران ومن غير ما يخبي الحقيقة باش ينجموا يعاونوا.

0: وهنا ماكس بدأ يحكي للمحققين التفاصيل. محمد فالح أعرض على ماكس بش يبيع له حشيش زطلة بسوم رخيص. قال ماكس على ذلك الأساس مشاله للدار. قال دخلت قعدت في الصالة وفجأة جاء سي محمد ومد لي لانيوير تليفونيك. لانيوير تليفونيك الكتاب القديم دليل الهاتف فيه نوامر تليفونات. قال لي فركس على نومر فلان الفلاني. هي النوامر موجودة، نوامر الديار ونوامر الخدم. قال له اسمه، أعطاه اسمه باش يفركس عليه قبل هذا الانترنت وقبل تروكالر وغيره. السيد هذا هو اللي بيع في الحشيش. قال له راول توا ما زال ما جابلوش السلعة، كلمه. ماكس طبس راسه وبدأ يفركس، وإذا بيه قال نحس كان بحاجة قوية تهبط على راسي من تين. قال ماكس ما فهمتش شنية صار في الأول، لكن نجمت نهز راسي وغادي شفت محمد واقف وفي يده فاز بكل هدوء، حط يده على فمه كأنه يقول لي أسكت. وفي أقل من ثانية جباد أعطاه الضربة الثانية في وجهه. قال ماكس وقتها حسيت بالموت قدامي، قلت هذه آخر لحظة في حياتي، لكن رغم ذلك نجم يقاوم ونجم يخرج من الدار وبقى يجري حتى للي يوصل للبار. هكا بالنسبة للمحققين محمد فالح ولا متهم مش كان في هذه القضية بل في القضية الأخرى. علاش؟ الهجوم اللي صار على ماكس وجريمة قتل محمد سلامي زادة الاثنين صاروا بفاس. صحيح الجرائم صاروا الاثنين بفاس، وصحيح زادة اللي هما صاروا في مناطق مختلفة، واحدة في سوشو والأخرى في بلفور، لكن التشابه ما بيناتهم رهيب. أما السؤال المطروح توا في كل الحالات باش نثبتوا من هل هو نفس المجرم ولا لا، لازم نوصلوا له وينه سي محمد فالح. الشرطة علقت تصوره في كل المراكز في كل الدوريات، وبدأت تفركس عليه في المحطات في الفنادق في القهاوي وفي الأماكن اللي نجم يتخبى فيها. نهارين فقط بعد الاعتداء على ماكس يوصل تليفون آخر للمحققين. راجل كان ظاهر من صوته الخوف وقاعد يبلغ على اشتباهه في العثور على جثة. قال في اتصاله اللي هو شم ريحة خايبة جاية من سشيات ملوحة في جنين الدار مهجورة. الريحة لا تطاق سيد العون. الشرطة تحركت بسرعة وبعد دقائق وصلوا على عين المكان، وفور معاينتهم لها الاكتشاف القاو جثة مقسمة على أجزاء ومفرقة على 5 ساشيات. بعد معاينة المكان تبعثت الجثة للطب الشرعي اللي باش يأكد للمحققين في تقرير أولي أنه قبل ما يتم التقطيع فما ضربات قوية على الرأس لهذه الضحية، والضربات كانوا بفاس. صحيح في اللحظة هذه المحققين ما عادش عندهم شك بل ولا عندهم خوف، كونوش في مواجهة قاتل متسلسل بفاس. الطب الشرعي نجم يحدد هوية الضحية الثالثة، هو عبد القادر شمروخي عمره 60 سنة، هو مغربي الأصل وأب لثمانية صغار مازال كيف تقاعد من شركة بيجو. عائلته بلغت على اختفاء وعندهم 3 أسابيع. وهنا اكتشفوا المحققين معلومة مهمة، قبل اختفائه بأيام قليلة عبد القادر ربح مبلغ محترم من الرهانات متاع السباقات الخيل، لكنه فلوس اختفت ولا أثر له. نفس السيناريو تقريبا، الضحية يكون عنده مبلغ مالي يتقتل بطريقة وحشية وفلوسه بح. المحققين واللي مقتنعين إذن أن محمد فالح هو المجرم، وأن محمد فالح كان يقتل باش يسرق الضحايا متاعه. لكن السؤال يحيرهم، إذا السرقة هي الهدف عليش كل هالعنف؟ عليش الفيس؟ الوحشية هذه كانت أكبر برشة من مجرد عملية سرق، وفي الوقت اللي كانوا فيه المحققين ما زالوا غارقين في الأسئلة اللي بلاش أجوبة، صارت حاجة ما كان حد يتوقعها. راجل دخل مركز الشرطة في مونبولي، تقدم للاستقبال وقال بكل برود: صباح الخير، بونجور، أنا محمد الفالح، أنا الشخص اللي تفركسوا عليه. بونجور سي محمد. محمد الفالح دخل المركز على أساس باش يفسر للمحققين سبب العركة اللي صارت بينه وبين ماكس، وقال للمحققين قال ماكس هو اللي هجم عليه بالأمارة. وين صار الهجوم؟ في داره. قال هو جاني لداري دفاع عن النفس، وقال جاني بفيس، وقال في وسط العركة تعثر هو في الزربية وطاحت الفيس من يده. وقتها قال محمد: أنا صحيح هزيتها وضربته بها، ما راني كنت ندافع على روحي، سيد المحقق راهو جاي باش يقتلني بفيس. المحقق بعد ما سمع سيناريو محمد فالح على حادثة الاعتداء على ماكس سكت شوية وقال له: بيه، ماكس هجم عليك بفيس، وعبد القادر شرموخي شكون؟ عبد القادر شرموخي ما نعرفوش، وبش يصر على أنه الاسم هذا ما يعني له شيء، وأول مرة يسمه. وراوه تصويرته، ثبت في التصوير، بعد قال: ما نعرفوش سيد المحقق. لا يا هانا، لقينا دمه في دارك. محمد فالح ما كانش يعرف وقتها هل المحققين عندهم أدلة ضده في قضية مقتل عبد القادر. ما هو التحاليل اللي صارت على الدم اللي تلقاه في دار محمد فالح أثبتت أنه بعض من عينات الدم ترجع لمحمد شرموخي. لكن محمد هز كتافه وأصر، قال: ما عندي حتى تفسير سيد المحقق، ما نعرفش دمه شنو يعمل في داري. مع مواصلة إنكاره كان لازم على المحققين يحلوا الكتاب عليه ويفهموا شكونه بالضبط سي محمد فالح. هذا السيد على ما يبدو قاتل زوز وحاول يقتل الثالث، زعما ما عندوش جرائم قبل. محمد فالح مغربي، مواليد 1944، معرس في عمر 27 سنة، هاجر من المغرب لفرنسا واستقر في سوشو وخدم في مصنع بيجو. كان في العادة يخدم بالليل في ورشة متاع قطاع محركات الكرهب، موتورات الكرهب. ظروف الخدمة كانت صعيبة، وكان ديما يعبر الأقارب اللي هو ندم أنه هاجر وخلى بلاده وتغرب وتمرمد. فالح معروف بين الناس المحيطة به أنه شخص منضبط في الخدمة، اجتماعي فدلاك، لكن معروف زادة بإدمانه على زويز حاجات، الساعة القمار بكل أنواع، وبالأخص رهانات سباق الخيل والبوكر. وشوية شوية بدأ محمد الفالح يدخل في الديون بسبب القمار، لدرجة أنه صدروا ضده أحكام لعدم خلاص مبالغ مالية حتى بالنسبة لمؤسسات بنكية. ثاني حاجة كان سي محمد مدمن عليها هي العلاقات النسائية. رغم الديون اللي كانت عنده، محمد كان معروف بكلمته. إذا خسر في اللعبة وطلب من شكون يسلفه فلوس، يرجع له فلوسه في الوقت اللي تفاهموا فيه على دير ملي. لكن بما أنه يحط في شاشيت هذا على رأس ذاك، ولا ما عادش لاقي منين يخلص ديونه. هنا فهموا المحققين ما يمكن أن يكون دافع محمد فالح من الجرائم اللي قام بها، خاصة بعد ما ولد عبد القادر شرموخي أكد لهم أنه نهار اللي أبوه ربح الفلوس في سباق الخيل كان معاه صاحبه. شكون صاحبه؟ محمد فالح. إيه هو يقول ما يعرفش، بوك ما يعرفوش، يكذب سيد المحقق. أثناء بحثهم المحققين باش يجمعوا ملفات كل جرائم القتل الغامضة والمسجلة ضد مجهول اللي صارت في نفس المنطقة خلال السنوات اللي فاتت. شبيك راهو الراجل توا عنده ثلاثة. بنجم يكون عنده ناس أخرى. وإذا بيهم وصلوا الملف جريمة صارت عام 95، ضحية مرها 83 سنة، اسمها أنا راتي، كانت خارجة من البنك بعد ما جبدت 15,000 فرنك فرنسي، 15,000 فرنك فرنسي وقتها قبل ما فرنسا تولي تخدم باللورو، ما يعادل قرابة 12,000 دينار تونسي. من وقت اللي خذت الفليسات ما عاد شافها حد. ساعات من بعد تم العثور على جثتها في كرهبتها. تاريخ 29 سبتمبر 1995، وقتها وليد صغير يلعب في الكورة في الحومة هو اللي اكتشف جثتها. أنا كانت متعرضة لتسعة طعنات وبجنبها سكينة طويلة كأنها سكينة ززار. بطبيعة الحال الفلوس بح. المحققين هما يراجعوا في ملف هذه القضية اكتشفوا أن وقتها فما كاميرا مراقبة متاع البنكة هي اللي صورت راجل كان يراقب في الضحية، أخذوا التسجيل وغادي كانت المفاجأة. شكون اللي يظهر في كاميرات المراقبة؟ صحيح، صديقنا محمد فالح. لكن رغم كل ذلك الفالح ما حب يعترف بحتى شيء وقت اللي زادوا وراوه هذه الفيديوهات القديمة. مزي فجأة رسالة توصل للمحققين من سجين عدى معاه محمد الفالح فترة الإيقاف متاعه. السجين يأكد أنه الفالح حكاله على الجرائم اللي قام بهم، حكاهم له بالتفصيل، حكاله على جريمة قتل عبد القادر شمروخي اللي حب يسرقوا في فلوسه اللي ربحهم في سباق الخيل، حكاله على جريمة قتل محمد سلامي اللي كان كاريله الدار في العمارة المقابلة للبار وما خلصوش في فلوسه، وسلامي هدده باش يشكي بيه إذا ما يخلصوش في حق الكراء. حكاله زادة على محاولة قتل ماكس، وحكاله على جريمة قتل آنا. السجين في رسالته قال المحققين اللي هو ليلة اللي حكاله سيلفالح هالهدرة ما نجمش يرقد من الرعب. قال لهم كنت خايف لنكون أنا جاي في الليستة متاع سيلفالح. لكن رغم كل هذه المعطيات المحققين حط في بالك ما زال ما عندهم ما يعبر عليه بالدليل المادي، حتى دليل مادي على جرائم محمد فالح اللي في الأثناء مواصل الإنكار. وحتى أثار الدم اللي تلقات لا تعتبر بالضرورة كافية لاعتبارها دليل مادي. حسيلو مع ذلك رغم إنكاره تاريخ 23 مارس 2003 انطلقت محاكمة محمد فالح بتهم قتل عبد القادر شمروخي وجريمة محاولة القتل في حق ماكس، خاطر هذوما كما قلنا الوحيدين على الأقل يلقاو دمهم في داره. تاريخ 28 نوفمبر 2004 تم الحكم على محمد فالح بالسجن المؤبد في جريمة قتل آنا. وبعد سنوات طويلة من التحقيقات والمحاكمات في أكتوبر 2015 اصدر حكم نهائي جديد في حق الفالح، السجن المؤبد في جريمة قتل محمد سلامي.
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم من جديد، احنا هكا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بالنسبة لليوم، بضعة لحظات تفصلنا على ماضي ساعتين في استوديوهات جوهرة اف ام. نشكركم جميعا على حسن المتابعة والاستماع، ونذكركم انكم دائما وابدا نجموا تلقوني وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. شكرا على حسن المتابعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة، الى اللقاء.

0: يحقق بلوس مع حمزة البلومي. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
2: بينجو
1: سافرناش بلوشي
3: سيت سنة اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا بتاع اريدو شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو والا كليكي على اللين اللي يجيك بار اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج
4: اريدو طور عالمك
5: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ال 16 اوت كريمة تختيني سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
6: مونوبري ديما معك
7: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو
8: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض كلمك متاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي
9: أكتيف سيفك
3: سيف سني أكتيف سيفك بأقوى أفار مع لوفر كلمك متاع وريدو تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش
4: وريدو طور عالمك
10: Jawara Sport
11: avec l'équipe Sport sur Jawara FM.
3: برعاية
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
4: اريدو طور عالمك
10: جوهر سبور
12: مدي ساعتين ودقيقة على جوهر سبور على جوهر فام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور البداية بأخبار النجم الرياضي الساحلي وكلمة رئيس الهيئة التسييرية كريم العكروت اللي حذر من خطورة الموقف وأكد أنه الفريق في مفترق طرق وفي حاجة ماسة المبلغ مليار من أجل المشاركة في البطولة وأكد أنه الفريق مهدد بالنزول لرابطة الهواة
13: توا رانا في مفترق الطرق يا اما الحلم هذه اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها يا اما الموضوع باش يتسكر راه الموضوع يتسكر واللي ما نكونوش واعيين به راهو ليطوار تيح للهواد ماهيش كذبه ماهيش تخويف قلناها برشا مرات نعاودها كلكم مسؤولين احنا مسؤولين وانتم مسؤولين من ناحيتها عملنا الواجب متاعنا وزيدوا نسعاو 8 أيام كان جمهور نجم ماضي ساحل عظيم من الجمش يوصل مش يحقق 7000 أبونمون في 8 أيام وقتها نجمو أمي أم كيستيون برشا حاجات ونقولوا نتسألوا على برشا حاجات عنا ثقة فيكم 8 أيام هما حسن مش حطوا دي كونتور 3000 أبونمون كرادان 2000 شنوة 2000 فيراج ولا 2000 فيراج نعرفهم الجروبات اللي هم يسكرون 8 أيام قد تربي هذاك متأكد منه يقعدوا 3000 جرادان و2000 شنوة وقد تربي سامع عليم ناس يلول وناس كل هبة واحدة شاملوا الكونتور خلينا مع بعضنا نتعدوا المرحلة الصعيبة هذية وخلينا مع بعضنا نبنيوا الحلمة البنية هذية وخلينا مع بعضنا نرجعوا لطوال بلاصتها وخلينا مع بعضنا نعملوا سكتراسيون وقدموا مع بعض
12: من جهة أخرى لجنة فض النزاعات نجحت في غلق الملف رقم 11 ملف اللاعب حمزة الجلاسي المقدر ب 281 مليون الملف القادم هو ملف المدرب السابق لفريق النجم الرياضي الساحلي فوزي البنزرتي الفريق كان فاز البارح وديا على الترجي الرياضي الجرجيسي بنتيجة 2-0 في أولى وديات الفريق بقيادة المدرب الفرنسي كريستيان براكوني أهداف النجم سجلها متوسط الميدان أسامة عبيد في الترجي الرياضي التونسي، الفريق يواصل التدريبات تحت إشراف المدرب ريغي كاف. من المنتظر أنه يلعب غدوة مواجهة ودية ضد الحزم السعودي اللي دربه جليل القادري على الساعة 5 في البارك بي. الفريق في مفاوضات مع سوفيان بوفيل، ومن المنتظر أنه يعلن على صفقة يوسف البليلي وأيضا الريبيرو. النادي الافريقي إنكانغ المهاجم المالي في طريقه إلى تونس للإمضاء على عقد مع الفريق. نذكر إنكانغ مهاجم سابق للملعب المالي، وكان سجل 5 أهداف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا، وكان سبق له أنه خاض تجربة أوروبية مع نادي بورتو البرتغالية. الأولمبي البيجي انطلق اليوم في تربص في تبرقة بقيادة المدرب الأسعد معمر بقائمة ضمت 23 لاعب. الفريق كان أعلن البارح على انتداب جديد هو محمد ذيوف، ويواجه اليوم في تبرقة أولى المقابلات الودية ضد أولمبيك خاكبو انطلاقا من الساعة 6 مساء. أمل حمام سوسة أيضا انطلق البارح في تربص في تبرقة يتواصل إلى غاية 12 أوت، وكان أعلن على صفقة متوسط الميدان ملك بعاي ومتوسط الميدان السابق للنجم الساحلي ونادي سموحة المصرية. مستقبل سليمان جدد عقد حارس المرمى، الحارس المرمى معز بن شريفية اللي كان الموسم الفارط مع الفريق. بن شريفية حارس مخضرم 35 عام 261 مباراة في البطولة، 128 كلين شيت مع جل الفرق اللي تقمص أزيائهم. محمد صلاح في طريقه للانضمام إلى نادي ترابزونسبور بطلب من جماهير الفريق. عدة عروض كانت موجودة لمحمد صلاح من أتليتيكو مدريد، من نادي بشكتاش وأندية أمريكية، ومن نادي الهلال والاتحاد السعودي، لكن محمد صلاح يقترب من نادي ترابزونسبور التركية. هذا كل ما عنا في ثاني نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.
2: تسمعوا نهار 3 من 8 ل 9 دوم تيك مع وليد بسبيس.
14: بالدنيا وما فيها
15: برعاية
16: تحب ما أحسن؟ تعدل ما خير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق.

0: staying in power.
1: Žauhara.
2: The Summer Station.
3: Muž mal muža.
1: تسمعوا من الاثنين للاربعاء في المكان
4: من ماضي ساعتين للاربعاء
1: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في موج مع الموجة موج مع الموجة
5: ساعتين وثمانية دقائق في استوديو جوهرة اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. موعد جديد من باراسول، موعد مزيان برشا، موعد فيه برشا موسيقى غنيه حلوة. اخترنا لكم فقرات متنوعه كما عودناكم، كوكتيل صيفي مع تيوا برتاندر سمر سار. اليوم يكون معنا الممثل التونسي صابر الوسلاتي باش نحكيو زادا على جديده وكيفاش قاعد يعدي في الصيف. زادا البونيمور معنا الدكتور اسامه العجمي، وفقراتنا متنوعه كما اتبعوها ديما. ما تنساوش السمر ميكس في ساعتنا الثانية. تحية ليكيب الكل، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سمية صغير في الخراج. سمية اهلا وسهلا، نرجس قلالة نرجوسها في الديجيتال. يلا نبدأ تسويت مع الموسيقى.

0: météo des plages.
1: Satine, Othina, Chine, Trikar. J'en ai marre comme je dis, Dima, Fille Parasol, à la Jaure FM. Météo des plages, Otawakat, le Jaoui, le Shawat, le Tunsi, et Dakat, Barmajeka, et Bahbiha, Fita, Pira, Mziana, à l'Echelen, Atik, Darash, le Harara, Ta, Shawat, Fille, Sewahan, le Kolo, Nabdab, Sewahan, le Wassat, le Sharqi, Erglal, Kantawi, Boujafar, Ouskanes, Ouchat, Marim, Zed, Arbain, Daraja, Benesbal, Mahdi, Ourjish, Ouchéba, 37 درجة أبرد شوية السواحل الشمال الغربي تبرقة 41 درجة راس أنجلة سيدي سالم والرمال 39 درجة بالنسبة لسيدي علي المكي 35 درجة سواحل خليج تونس رواد قمرت المرسى سيدي بوسعيد وكرتاج وبرج السدرية 38 درجة وبالنسبة لشواطئ خليج الحمامات الهوارية 38 حمام الغزاز 34 قليبيا 34 زادة كيف كيف قربة 35 هي والحمامات وخليج جابس سخونة شوية اليوم الشفار وجابس وجربة وجرجيس 40 درجة يلا صحة لكم الكل انت وين تحب تعوم خلينا كومنتير زادة على الباج اوفيسيال في ببليكاسيون زادة على اللايف تاعنا تابعنا واسمعنا مع الموسيقى والغنيات هذا راغب علامة Tout de suite.

هذا رامي صبري فلتا نوصلوا معاه للساعتين و36 دقيقة. مرحبا بكم من جديد ديما في باراسول. مازلنا مع الموسيقى سينون. زاد نذكركم اللي عندكم موعد مع الربح اليوم في باراسول، نجموا تربحوا معنا دو تيكي لعرض يونجر زيد، رابر يونجر زيد في استاد بوالي الحوار. العرض اللي باش يكون العشرة بتاع الليل في إطار مهرجان القنطاوي، الدورة 42. تبعتونا يونغ ولا يغريغ كيما يونغر زيد على 85 990، وعندكم زادة 4 تيكي يعني زوز فايزين. العرض آخر عرض باش يكون غدوة في مسرح الهواء طرق سيدي طاهر سوسة، عرض مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي صبريار ولا زادة الديناري في راجوش. العرض هذا باش يكون في دار مهرجان سوسة الدولي دورة 67. بعد موجز أخبار مطلتة باش يكون معنا صابر الوسلاتي زادة في حوار خاص بجوار FM، خلنا نحكيه على مسرحية بابا نويل. يلا نرجع للموزيكا مع توليت عشان حبيبتي.

تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر اف ام بوبليسيتي. اليوم كل شيء تبدل، لا تكنولوجي، لا ميتي، ومستقبلك انت اللي تصنعه. وفي البوليتكنيك دو سوس ما نعلموكش برك، احنا نكونوا مهندسين يعرفوا يفكروا يبتكروا ويقودوا مشاريع ويخلقوا حلول. شيب ايكول بوليتكنيك دو سوس تلقاو دي فورماسيون مودرن، انكادرمون دو كاليتي، ودي ديبلوم اكريديتي اوراس باش شهادتك تكون معترف بها محليا ودوليا. اذا تحب تبني مستقبلك على اسس صحيحه كلمونا على 99 277 877، ولا مرحبا بكم في الكامبوس GFI, القلعة الصغيرة سوسة. École Polytechnique de Sousse, le succès commence par un bon choix.

قايتكم مع الكوكتيل الصيفي سمعنا قبلها لبينا بايلا ماريا. السلام عليكم لكل اللي اخترتوا العشويه معنا والقيلوله معنا في باراسول على جوهر اف ام. نحبوا نسلموا برشا على ريان العيادي ونهنيوه بعيد ميلاده جويز انيفيرسير. كل عام وانت حي بخير ريان. ديديكاس كبيره هكا تجيك من عند امك اللي تحبك برشا انصاف وتقول لك ربي يخليك ليا يا حبيبي يا نور عينيا. والله لا يحرمني منك اغلى واول حب في حياتي هذا قلب الام. ربي يخلي لك ريان انصاف. زاده تحيه ليك وريان ان شاء الله العقبه لميات السنه. وقيت توا مع الكوكتيل وقيت مع تيوا بارتاندر. اليوم عندنا كوكتيل بنين برشا جماعه, فيه برشا حاجات هكا لورانج وفيه الكيوي وفيه البنان. تيوا اهلا وسهلا مرحبا. تيوا يسمع في الموسيقى. وينو تيوا؟ هو قالنا كوكتيل بنين راهو مش يكون كوكتيل بنين. خلنا نعاودوا نكلموه تيوا على كل مش مشكل. خلنا زادا نذكركم اللي عندكم تيكيات للربح العرض مسرحيه بابا نويل محمد صابر الوسلاتي باش يكون معنا في الساعه الثانيه. المسرحيه دي باش تكون غدوه في مسرح طلق سيدي ظاهر سوسه بالسماس. صحيت صحيت تبعثوا لنا جي كيما على الجوهر على 85 990 باش نحكيو على مسرحيه بابا نويل في ساعتنا الثانيه. جي على 85 990. جي كيما جوز هذا راهو. والله ناخذوا معنا تيوا نشوفوا تيوا كان نجمو يكون معنا في المباشر توت سويت ونحكيو على لورانج بانان كيوي جوس. تيوا اهلا وسهلا مرحبا تيوا. نعود ونكلموه تيوا على كل. نمشيو للموزيكا لاتزارو زومبي توت سويت. خليكم معنا ونرجع لكم.

0: نسمعوا بلا صوت مع غازي خليل.
1: رجعنا معكم جديد في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل مرة أخرى, ونعطيكم ما بلغ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز اللي تعلم أنه اليوم باش يتم اللجوء القطع الدوري للكهرباء اليوم 2-3 أوت في الفترة المتراوحة بين نص النهار والخمسة بتاع العشية, وعلى فترات متقطعة أنه ساعتين من زمان بالنسبة للفترة الواحدة في مجموعة من جهات البلاد. بالنسبة لجهة تونس الكبرى, المروج, بن عروس, مكرين, منوبة, عين زغوان, النصر, سكرة, سيدي فرج, مدينة الجديدة, برج الطويل, صنهاجة الجديدة, زادة جديدة, البحيرة, وحدائق المنزة, مع عودة الكهرباء دون سابق اعلام. زاده هذاك علاش يلزم ناخذوا الاجراءات الوقائيه الكل. باش نمشي لجهه الشمال الغربي, نفزه وشتاته الروحيه, مكتر, غار الدماو, واد مليز, بوسالم, قبلات, قعفور, القلعة الخصبة, سيدي اسماعيل, مجاز الباب, تجروين, وجريسة, وغيرها من المناطق بالنسبة للشمال الغربي. في جهة الوسط زادة رقادة, بوحجلة, عين جلولة, نصرالة, منزل المهيري, أولاد عاشور, السهيلات, سبيبة, العلاه, هرقلة, بوفيشة, المنطقة الصناعية في النفيذة, حمام سوسة, أكودة, الحي الجامعي, القلعة الصغيرة, جمال, زاوية قنطش, بمبلة, مساكن, بوحجر, ساحلين, منزل كامل, الشابة, البقالطة, شربان, رجيش, سويسي, كركر, سيدي بوعلي, القلعة الكبيرة, خزامة, سهلول ثلاثة, أولاد شامخ, والمنطقة الصناعية الجم, طوزة, وزادة بالنسبة لمناطق أخرى حتى في الجنوب. مش نقاو زادة كيف كيف قطع التيار الكهربائي اليوم, زادة كيف كيف بالنسبة لجهة صفاقس, المحرس, العامرة, تينا, صفاقس الغربية, صفاقس المدينة, ساقيت الزيت, ساقيت الدائر, جبنيانة, حنشة, منزل شاكر, صفاقس الجنوبية. في الشمال بالنسبة للوطن القبلي, السمعة, قربة, بني خيار, المعمورة, قليبية, منزل تميم, نابل, والمرازقة, زغوان, الزريبة, جبل الوسط, بير مشارقة, النظور, زغوان الجنوبية, بنزرت, منزل عبد الرحمن, الزواوين, غار الملح, أوتيك, ماتلين, سجنان, جرزونة, والجنوب الغربي زادة نصر الله, بير الحفايل, مكارم, دقاش, أم العطام, السبالة, السوق الجديد, الروحية, الرقاب, الفج, قفصة الشمالية. وفي الجنوب زادة بالنسبة لجابس, جربة, قبلي, تطاوين, جرجيس, بنقردان, ومدنين. وزادة في القائمة كما قلنا ما هيش قائمة نهائية. وبالنسبة للتبليغ على أي طارئ ولا مزيد المعلومات, فما رقم اللي هو 71-239-222, وبالطبيعة تقدم اعتذاراتها استيق للحرفاء الكل وتعول على تفهمهم الكرام, هذا هو, وتعاونهم زادة. بون إن شاء الله ديما نقولوا احنا بقل وبخف لذرة. نمشي للدياب بعد شوية باش يكون الموعد مع موجز أخبار مطلتة, ونرجع لكم احنا في الساعة الثانية من باراسول.

0: استماعي لجوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. في مونوبري جونا بروموات وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما مع
1: جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
1: مرحبا بكم. أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز عن إمكانية اعتماد القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن الانقطاعات ستكون بين الساعة منتصف النهار والخامسة مساء، وعلى فترات منقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة بحسب ما تمليه وضعيات الشبكة. ويمكنكم مستمعين الاطلاع على قائمة الأماكن المعنية بقطع الكهرباء عبر موقعنا جوهر.fm. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه له لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. وقررت الدائرة وفق ما فاد به مصدر قضائي في تصريح لوكالة صفريق الأنباء إحالة المتهم على الحالة التي هو عليها بحالة فرار على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في مقاضاته من أجل ذلك. تتعلق وقائع القضية بتعمد المتهم إيداع مبلغ الهبة الصينية المقدر بمليون دولار بحساب بنكي خاص مفتوح لدى أحد المؤسسات البنكية باسم خارجية خاصة. وقد ثبت من الأبحاث المجراة في القضية أن المتهم المذكور عمد للتصرف في مبلغ الهبة الصينية خارج الأطر القانونية وعدم توجيهه إلى الصالح العام، وإنما لخاصة نفسه من خلال توليه الإقامة بعدة نزل بالبلاد التونسية وخلاص معاليم الإقامة بواسطة صكوك بنكية مسحوبة على الحساب البنكي المذكور، وتدخيل إقامته بالنزل المذكور على كاهل الميزانية العامة للدولة دون موجب ودون نشاطات رسمية للدولة تقتضي إقامته. هذا وثبت أيضاً سوء تصرفه واستيلاؤه على المال العام من خلال تعامله مع مزودين ومزدي خدمات دون احترام الترتيب الجاري به العمل، والتعاقد مع مقداد الماجري

0: تغطية أنشطة تابعة لوزارة الشؤون الخارجية دون إجراء طلب عروض أو مناقصة عمومية، وخلاصهم بسكوك مسحوبة على حساب وزارة الخارجية المذكور وفق نفس المصدر. في أخبارنا العالمية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها تتحلى باليقظة وهي مستعدة للقيام بأي مهام تكلف بها، وهي جاهزة لدعم السفن التجارية الراغبة بعبور مضيق هورمز، كما ساعدت منذ مطلع شهر مايو الماضي أكثر من 1000 سفينة على عبور المضيق. شكرا على المتابعة واللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: cité.
1: يلا جو
2: يلا جو سيفسني حافلة كدويت
3: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى ال 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين
2: فيش تستنى خاطر سيفسني حافلة كدويت ملا يلا جو
3: عندك أورانج
0: جوهرة أفهم
4: بيبليسيتي

0: 23 دقيقة مازلنا معكم في باراسول على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نذكركم ما زلتوا تنجموا تبعثوا حرف جي على 85 990. عندنا أربع تيكيات للمسرحية الحدث غدوة في مسرح الهواء طلق سيدي دار سوسة، مسرحية بابا نويل المحمد صابر الوسلاتي اللي باش يكون معنا توت سويت. سامر ستار اليوم في باراسول هو السامر ستار، حبينا نحكيه معاه على مسرحية بابا نويل ونحكيه معاه زادة عصيفية كيفاش قاعد يعدي في الصيف، كيفاش قاعد يتمتع خلي نقوله احنا بجو الصيف بالعطلة ولا بالتحضيرات زادة للمسرحية. ولد الدار كما قلنا صبريار في جوهر اف ام وفي برامجنا على الدنيا وما فيها، اكيد عرفتوه زادة في رجوج شخصية ديناري، برشا اللي تفاعلوا معاه برشا اللي حبوه اكيد. صابر اهلا وسهلا ومرحبا.
1: اهلا وسهلا، اهلا بك غازي خويا، تحيه كبيره ليك هذا داري هذا ليا جوهر اف ام وعائلتي، تحيه على عائلتي الكل في جوهر اف ام، من الاداره من الموظفين من الزملاء من المقدمين من التقنيين، ونكن لكم محبه كبيره كبيره كبيره برشا، وليا شرف اني نكون معاك زاد غازي تويكا في البرنامج خويا، وشكرا ليك على الاستضافه خويا الغالي.
0: يعيشك خويا، فرحنا برشا لي صابر من تجربه اعلاميه في صبريار، من تجربه تلفزيه زاد في رجوج وفي أعمالك اللي قدمتها الكل في التلفزة التونسية، نرجع بيك حتى الأعمال اللي قبلها زادة حتى الأورجانس وقت إسعاف
1: مع محمد أمبيلانس وقتها ودار العزاب مع لسعد صديقي
0: زادة شفناك حتى في السينما زادة باراسول كما اسم البرنامج
1: كيف اسم البرنامج اكزاكت هو اسمع يتخلصني خلصك على الاسم
0: احنا قبل
1: انت قبل يا اخوي نخلصك انا نخلصك يا اخوي
0: خويا وعندنا زاد فيلم اخر ان شاء الله هذاك اللي يفرحنا برشا كي راوك زاد في المسرح توا ومش غريب عليك انت ولد المسرح اكيد ولد مدرسه كبيره زاد مدرسه التياتر وتوفيق الجبالي هذا توا نحكيو عليهم بعد شويه زاد خلينا نحكيو ساعه على الفاكونس شويه بديت تفهم في الفاكونس ولا شيء مادام فما تو بابا نويل مازال وقتها
1: لا الحق متاع ربي مازلت ما بديتش في الفاكونس لا يبدو اني باش نبدا الفاكونس بعد ما نكمل التورني اللي عندي بعد ما نكمل لي دات اللي انجاجي معاهم دونك الصيف مازلت ما صيفتش لبس نص يد لبس شارت ما يوم مازلت ما لبستش الحق متاع ربي مازلت ما صيفتش
0: باهي مازال
1: دونك هاني نستنى خاطر المسرحيه ديجا ماخذت لي برشا وقت وفي كل عرض خاطر هو كل عرض في بلاد يصير معروض في دقه عرض في منظره في كل بلاصه نعرض فيها تقريبا نحضر العرض معناتها ادابتي وموالم للبلاصه هذيك معناتها كل عرض نخدمه وحده تقريبا معناتها باش يكون فيها في كل عرض برشا اضافات وبرشا تغييرات معناتها اللي باش يتفرج في العرض الاولاني مش كيما يتفرج في العرض اللي من بعد ومش كيما العرض اللي من بعد وتقريبا ديما ثم ثم ثم تغييرات معناتها هذاك علاش ديما عندي وقت للكتابه عندي وقت البرايف دونك ديما اونجاجي في الخدمه في المسرحيه.
0: نتصور عرض سوسه غدوه زاده عنده التغييرات الخاصه به
1: طبعا طبعا بطبيعه الحال دونك عرض سوسه باش يكون زاده عرض موالم لسوسه زاده معناتها باش يكون ثم حاجات ابروبري لسوسه أبروبري الجمهور سوسة دونك ما يشبش يكون نفس العرض بحذافيره كما العروض الأخرى.
0: نعرف أنه بابا نويل القصة أنه هو بابا نويل خرج من القطب الشمالي سوا ديزون هكا باش يفرق الكادوات وجاء لتونس وهنا تصير المفارقات والمفاجآت اللي يتعرض لها.
1: وي بالضبط هو بابا نويل هو قرر أنه يخرج من زون دو كونفور نتاعو. حب يقول قال ما تهي بالنسبة لي هو الكادوات كما نعرف احنا ما تهي بابا نويل ما ترى وما ما تهي هي رمزية وبرا ما تهي رمزية الشخصية التجارية هو بابا نويل أصلا شخصية تجارية ما تهي يعملوا بها البوب ويعملوا بها كذا دونك هذيك الرمزية متاعهم على أساس أنه مسماتها هو يفرق في الكادوات لكن جاء قال أنا إلى ما تابش أقعد نفرق في الكادوات في الدول اللي لاباس عليها والدول اللي غنية حتى النيفو متاعهم طلع ما عادش الكادوات متاعي عندها أهمية الغادي عندهم فقال علاش لا يا خويا ما نمشيش أنا للدول النامية للدول اللي شعبها بالحق يسحق الفرحة ويسحق الكادوات فيقرر أنه بيجي لتونس ويكتشف أنه تحط في ورطة لأنه بشلقة معناتها مجتمع مش ما يشبهش المجتمعات اللي عاش فيها باش يلقى حالات ما عمره ما شافهم، باش يلقى روحه في وضعيات عمره ما شافها، باش يلقى روحه في بلايص عمره ما شافها، باش يلقى روحه في وسط حمام، باش يلقى روحه يتبراكه في بلاصه، باش يصيروا له حاجات في المطار، واللي هما راهم باش يصيروا له برشا حاجات بابا نويل اللي تصير كل يوم في تونس. لكن نحن ولينا تقريبا ما عادش نعيروها اهتمام لانه طبعنا معاه ولات حاجه عاديه، معناتها كي تشوف اي حاجه اي ظاهره اجتماعيه ولات تظهر لنا عاديه لان نحن نعيشوا فيها كل يوم. لكن بابا نويل بالنسبه لهم مش عادي، وهذيك المغزى من الحكايه. احنا علاش اخترنا بابا نويل بالذات؟
0: اي علاش؟
1: لانه شخصيه محايده، شخصيه ما يعرفش تونس، شخصيه ماهوش يحب تونس، مش يكره تونس، تاتر جاي يشوف في تونس وباش يحكي لنا على اللي شافه في تونس. وبالنسبه له هو برشا ما اي مصيبه تصير له خاطر هو ديما جاي على اساس انه جاي على نيه طيبه، جاي باش يفرق الكادوات. لكن باش يدخل تونس من نجم يفرق حتى كادو لانه كل بلاصه يمشي لها باش يفرق فيها الكادوات تصير له ازمه، تصير له مصيبه. والغادي وين نصنع الطرفه نحن والمصايب اللي بالنسبه لبابا نويل بالنسبه لينا نحن هي حاجات يوميه تصير لنا، مازق يوميه تصير لنا. خاطر بابا نويل باش يدور برشا بلايص، باش يمشي للاداره التونسيه، باش يدخل للحوانت، باش يدخل للقهاوي، باش يدور في كامل تراب الجمهوريه، وباش يكتشف برشا حاجات في المجتمع بتاعنا اللي نحن نعرفوها لكن باش نعاودوا نشوفوها بعينين بابا نويل، وباش نكتشفوها وكأننا نكتشفوها كاول مره. باش نحسوا بها قداش بلادنا تستحق ان نخدموا عليها، قداش بلادنا تستحق ان نغيروها، ان قداش ثم برشا مظاهر اجتماعيه تستحق ان نطوروا فيها ونحسنوا فيها. دونك هذا هو المغزى، معناتها هي الحكايه ما تحكيش اساسا على بابا نويل، لا، بابا نويل هو ما هو الا شخصيه معناتها جبتها باش نحكي بها على تونس، نحكي بها على التوانسه. معناتها هي المسرحيه تحكي علينا نحن، ما حبيتش صابر وسليتي هو اللي يحكي، حبيت نجيب شخصيه نتقمصها ونحكي اترافير الشخصيه هذيك.
0: وهذا الجانب الهادف في المسرحيه وقت اللي انت كنت تو تحكي تفسر لنا بالضبط، يعني حتى شنو باش يشوف الجمهور اللي باش يجي غدوه ان شاء الله في مسرح اللي تلقى سيدي ظهر سوسه، شنو باش يتبع، شنو باش يكتشف؟ يعني فما رسائل، فما نقولوا احنا الدروس نجم نقولوا علاش لا، من وقعنا، من حياتنا اليوميه، من الفيكو بتاعنا، هكا ولا
1: بالضبط؟ وهذا هو معناتها هو راهو احنا اذا بدي كنقول معناتها هي مسرحيه معناتها بممثل واحد او ما يقولوها بال او ما يسمى بالوان مان شو. لكن انا بالنسبه لي انا ما نراهاش مسرحيه معناتها في سياق الوان مان شو المتداول. ماهيش معناتها مسرحيه، اوكي هي مسرحيه كوميديه طبعا، لكن الكوميديا ما هي الا اليه وما هي الا مطيه باش نبلغوا بها برشا رسائل. معناتها انا بيدي معناتها حتى في خدماتي الكل اللي في المسرح قبل غازي، ممكن انت تعرف برشا حاجات اللي خدمته في المسرح وحتى في التلفزه زاده. معناتها ديما الضحك ماهوش هذاك الهدف الاول،
0: نضحك ونتعلم مع صابر الوسيم، نضحك ونتعلم، نضحك ونفهم الحياه شنيه، ولا المغزى ماك الموقف هذاك راهو فما وراه حكايه يلزم نعرف كيفاش نتصرف بعدها.
1: اكزاكتومون، دونك هذاك هي كيما حتى في الكرونيك اللي مستمعي جوهره استانسوا بها ديما في نفس النفق تقريبا، معناتها في الكوميديا السوداء انك باش تضحك لكن كي باش تخرج بعد المسرحيه ما تحسيش انه الجمهور يخرج يقول والله ضحكنا وكهو. معناتها لا، نحب نقول الجمهور انه راهو ضحكنا، لكن ثم برشا حاجات حكينا عليهم اليوم، برشا حاجات شفناها المسرحيه، عريت برشا حقائق، المسرحيه كانت جريئه، المسرحيه صحيح. كانت تحب تصلح، كانت نقديه. دونك هذا هو معناتها بالنسبه لي انا العمل الشامل، فيه الضحك، في الكوميديا، فيه النقد، فيه زاد البناء، لانه في اخر المسرحيه باش نحاولوا نبنيه، باش نحاولوا باش تخرج لنا شخصيه اخرى بخلاف شخصيه بابا نويل اللي باش تحاور مع بابا نويل اللي هو شخصيه مساعديه،
0: شخصيه
1: مساعديه، لانه فوالا، لانه معناتها في اخر مسرحيه كي باش نعطيه العبره وباش نعطيه النصائح، ما حبيتش بابا نويل هو اللي يعطينا النصائح، بابا نويل شخص اجنبي، فالنصائح حبيت يعطيها لنا واحد تونسي منا فينا، واخترت شخصيه بوسعديه لانه زاد كيما بابا نويل عنده رمزيه هو ثقافيه غربيه، بوسعديه عنده رمزيه ثقافيه واسطوريه كذلك تونسيه، فهو اللي حبيته هو اللي يخرج يحكي مع بابا نويل ويتناقش هو بابا نويل، وهو اللي يعطي العبرة كيفاش نجمو نعملو باش نصلحو بلادنا، كيفاش نجمو نعملو باش تونس تولي خير. دونك المسرحية هي تدعي انها مسرحية نقدية، مسرحية ساخرة، مسرحية كوميدية، ومسرحية منها نحبو نحن نصلحو بلادنا، ومنها نحب نحبو نحطو اصبعنا على الداء بالضبط، نقولوا شنو هي المشاكل اللي عندنا في تونس وكيفاش نصلحوها بتبيع بطريقه كوميديه، بطريقه ساخره، بطريقه خفيفه، باش زاد تتعدى الرساله، والجمهور زاد كيجي ماناش باش نعطيوه رساله سطحيه، لا باش نعطيوه رساله فيها ابعاد مختلفه، فيها كوميديا وفيها برشا سخريه
0: ان شاء الله. والموعد غدوه 10 بتاع الليل في مسرح الهوايه طلق سيدي ظاهر سوسه.
1: غدوة إن شاء الله. دونك ديجا نشكر الجمهور اللي توا موجود إقبال كبير والحمد لله، مازالوا بعض التذاكر إن شاء الله زاد الجمهور مهنا الغدوة يكملوا التذاكر في آخر وقت. خلينا نعملوا سهرية هايلة برشا مع بعضنا مع جمهور سوسة، نعرف جمهور سوسة جمهور ذواق، نعرف جمهور سوسة أنه يعرفني زاد في الإلكترونيك في جوهرة. دونك إن شاء الله غدوة نعمل سهرية هايلة مع بعضنا في مهرجان سوسة، ونشكر زاد من حق إدارة مهرجان سوسة أنه هي متى اقترحت أنه العرض يكون موجود في سوسة، وشدت صحيح باش أنه العرض يكون موجود في في في في, في سوسة، وحتى في البرمجة الحق برمجة تاع مهرجان سوسة نراها برمجة مختلفة وبرمجة متميزة، ونعرف انه خاطر حكيت مع إدارة مهرجان، ونعرف انه إدارة مهرجان بالحق ما مش رمي ورود، تعرفني ما رمي ورود حتى حتى عبد، لكن الحق عباد تخدم على روحها، يعني قاعد نقارن بين المهرجانات ونقارن بين البرمجات، نحترم برشا كي مهرجان يحترم الجمهور نتاعو، كي مهرجان يحب يقدم للجمهور نتاعو برمجة محترمة، برمجة ما فيهاش حاجات مبتذلة، وبرمجة ترتقي بالجمهور،
0: ويحترم الفنان التونسي اكيد زاد،
1: ويحترم الفنان التونسي طبعا.
0: ميرسي بوكو صابر، موعدنا غدوه ان شاء الله كما قلنا 10 بتاع الليل مع بابا نويل. يلا
1: شكرا، الى اللقاء.
0: ميرسي بوكو، الى اللقاء. نرجع للموسيقى مع رامي جمال وسعد المجرد، ليله ورا ليله توت سويت.

0: نرجع معكم جديد ديما في باراسول على الدنيا ما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحية ونمشي وتوت سويت مع النصائح الصيفية. بونيمور لندي ديما سبيسيال برشا خاطر أول الجمعة هكا وخاطر الطقس سخون اليوم زادة. اليوم باش نحكيو على السعادة. ينعم السعادة مهارة وكيفاش ندربوا مخنا عليها. اليوم معنا الدكتور أسامة العجمي مختص في الطب النفسي ومعالج نفسي مختص زادة في العلاج المعرفي السلوكي. دكتور أسامة أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا
1: وسهلا سيف عزيز. شنحوالك؟
0: لاباس
1: الحمد لله. شنحوالك؟
0: باهي الموضوع. أيوه. اليوم باهي. أيوه. السعاده لازم نعيشوا سعاده.
1: حاب نقول شويه دو سوجي. دونك اليوم نحب نسالكم سؤال بسيط. شكون فينا ما يحبش يكون سعيد؟ اكيد الناس الكل، الصغير الكبير، طالب اللي يخدم واللي متقاعد، الكلنا نسعى باش نعيشوا حياه فيها راحه وطمانينه ورضا. اما السؤال الحقيقي هو شنو هي السعاده؟ هل السعاده معناها نضحكوا ديما؟ معناها حياتنا تكون خاليه من المشاكل، من الحزن، من القلق، ولا حاجة أخرى؟ في الحقيقة ليه برشا منا يخلطوا ما بين الفرحة والسعادة، أما في علم النفس فما فرق مهم بينتهم. الفرحة مش نبدأ بها اللي هي إيموسيون، إحساس ولا عاطفة تجينا في لحظة معينة، نفرحوا كي ننجحوا في حاجة، كي نسمعوا أخبار به، كي نشوفوا شخص عزيز علينا، ولا كي نحققوا هدف كنا نستنيو فيه. أما كيما المشاعر الكل، الأجواء اللي هي الفرحة طبيعتها مؤقتة، معناها تجي نعيشوها ومن بعد تهدأ. تنديس كو السعادة اللي هي البونور أعمق من الفرحة. السعادة مش مجرد إحساس لحظي يجينا ويمشي، أما هي حالة من الرفاه النفسي. إيش معناها؟ معناها الإنسان يحس أن حياته عندها معنى، يعيش حسب قيمه والمبادئ متاعه. عنده علاقات طيبة ويعرف كيفاش يرجع للتوازن حتى وقت اللي يمر بصعوبات. يعني نجم يكون اليوم تكون حزين على موقف صار لك، وهذا ما يمنعنيش بالضرورة أنك مش إنسان سعيد، وتنجم زيادة تفرح مثلا بحاجة صارت لك وبنجاح بانيفينمون به، وبعد أيام ترجع كما العادة، وهذا طبيعي. دونك الفرحة لحظة، أما السعادة هي مسير وطريقة نعيش بها حياتنا. وهنا يجي سؤال مهم غازي، اللي إذا كانت السعادة مش مجرد حظ، هل تكون مهارة؟ هل نجم ندربه مخنا عليها؟ وهذا الموضوع اللي مش تحكيه فيه بالكدي بالكدي اليوم. دونك بعد ما فهمنا الفرق ما بين الفرحة والسعادة، البونور والأجواء، خليونا نشوفوا شو يقول العلم على السعادة. في السنوات الأخيرة علم النفس ما عادش يركز كان على فهم المرض النفسي وتقليل المعاناة، أما زيد اهتم بسؤال آخر مهم، اللي هو شنو يخلي الإنسان يعيش حياة فيها رضا ومعنى ورفاه نفسي. وهذا مجال مهم على الآخر، واللي نسميه احنا بالبسيكولوجي بوزيتيف، أي علم النفس الإيجابي، اللي يحاول يفهم العوامل اللي تساعد الإنسان يعيش بطريقة أفضل. العلم اللي هنا يقول ان السعاده عندها سبب واحد، الظروف تلعب دور كيما الصحه والاستقرار والعمل والعلاقات، اما الظروف وحدها ما تفسرش كل شيء. برفوان نلقاو زوج اشخاص يعيشوا نفس الظروف المتشابهه، اما واحد فيهم يحافظ على التوازن والرضا مع الاخرين، وفما وعبد اخر ما يعيش اللحظه اللي يعيش فيها. دونك الفرق يكون زيادة في طريقه تفسير الاحداث في المرونه النفسيه وفي الاحساس بالمعنى في الحياه. اما شنو علاقه المخ هذا بالمخ؟ معناها المخ متاعنا عنده وظيفة أساسية اللي هو يحمينا. عبر آلاف السنين الإنسان كان ينتبه للخطر والمشاكل، كان عنده معناها كان الهدف متاعه أكثر للبقاء، لذلك المخ بطبيعته عنده ميل أنه يلاحظ السلبيات والمخاطر أكثر من الحاجات الإيجابية. يعني ممكن يصير نهار كامل فيه برشا حاجات بيا، أما في آخر النهار نبقى نفكره في موقف واحد ضايقنا أو كلمة جرحتنا. هذا ما يعنيش أنه الإنسان سلبي أما أو ما يعرفش يفرح، أما هذا جزء من طريقة اشتغال المخ. في نفس الوقت المخ عنده قدرة على التعلم والتغيير، وهذا اللي خلى علم النفس يهتم كيفاش الإنسان ينجم يطور طريقة تعامله مع أفكاره ومشاعره ويبني أحساس أكثر بالرضا والسعادة. إذا السؤال ما عادش هل أنا سعيد فرحان ولا ليه، أما سؤال كيفاش نوليو نطور القدرة متاعي باش نعيش السعادة بطريقة أعمق. دونك لهنا إذا كانت سعادة مهارة، معناها كما أي مهارة أخرى تحتاج تدريب وممارسة. دونك لهني المستمعين نحاول نعاونوهم كيفاش ندربوا مخهم على السعادة، مش تعطيهم أدوات علمية من العلاج السلوكي المعرفي، خاصة الجيل الثالث اللي باش نحكيه على بعض العادات البسيطة اللي تنجم تعاوننا نطوروا الرفاه النفسي في حياتنا. نبدأ بالنقطة الأولى. أول حاجة ندربوا مخنا نشوف الحاجات اللي بيها. اسمعني، المخ بطبيعته كما قلنا يلاحظ المشاكل بسرعه، لذلك لازمنا ديما نرجعوه للتوازن ونخليوه يلاحظ الحاجات الايجابيه. مثلا شخص يرجع من الخدمه يقول نهار كان خايب، اما كنسالوه هل كنسالوا مخنا هل فعلا نهار الكل كان خايب، يمكن يلقى اللي صار زاد حاجات بيهين، كما كلمه طيبه من زميل، قهوه استمتع بها، لحظه جميله مع العائله ولا مع الاصدقاء. هني التمرين البسيط اللي نحطوا عليه المستمعين نتاعنا، اللي قبل ما ترقد اسال روحك حاجه، قول شنو ثلاثه حاجات هي صارت لي اليوم. مش لازم تكون حاجات كبيره، راه الهدف مش انكار المشاكل، اما تدريب الانتباه باش يشوف الصوره كامله، اللي فما حاجات بيا فما حاجات ما تعديش كما نحبوا. دونك هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه اللي احنا لازمنا نعيشوا اللحظه الحاضره. اش معناها؟ معناها برشا مرات نكونوا موجودين بجسمنا اما مخنا يا اما في الماضي يا اما في المستقبل. مثلا نشربوا قهوه واحنا نفكروا في مشكله، ناكلوا في حاجه ولا قاعدين مع العائله واحنا مشغولين بحاجات باش تصير غدوه. في العلاج السلوكي المعرفي من الجيل الثالث، الاهتمام باللحظه الحاضره مهم برشا. دونك التمرين هذا اللي مش نقترحوه للمستمعين، اللي لازمنا خذ تقاس كل نهار، ركز على التنفس نتاعك، على الاصوات اللي حواليك، على الاحساس بالجسم وعلى اللحظه اللي انت فيها. حتى وانت مثلا تخدم ولا انت تعمل في قهوه ولا انت قاعد تعمل في مارش، خاطر الدقيقه هذيك تعيش الحاضر وتبعد بعضك على القلق. والسعاده ساعات ما تكونش غايره، اما انتباهنا هو اللي يكون بعيد عليها. دونك النقطه الثالثه اللي لازمنا نعملوا حاجات عندها معنى. اش معناها؟ كما قلنا السعاده مش فقط المتعه والفرحه، الانسان يحتاج يحس انه حياته عندها قيمه ومعنى.
0: دنيا سونس سافي معناها.
1: اكزاكتومون، معناها كلمه طيبه لشخص او مساعده انسان او قاعده مع العائله او ممارسه هوايه نحبها تعطي معنى وقيمه للحاجات اللي قاعدين نعيشوا بها. دونك الاكزرسيس اللي نقترحوه لكل صباح، ماذا بينا نشوفوا شنو هي الحاجه الصغيره نجم نعملها اليوم وتكون موافقه للقيم نتاعي. الحاجات الصغيره اللي عندها معنى نجم تصنع احساس اعمق بالرضا وشعور بسعاده اكثر. دونك ماذا بينا كل نهار نحاولوا نعملوا حاجه عندها معنى، حتى حاجه بسيطه، راهو مثلا هوايه نتاعنا، نكلموا صديق، نطلعوا نعملوا اكتيفيتي. دونك هذه مش تكون عندها تاثير كبير. النقطه الرابعه، ماذا بينا نبدلوا الطريقه اللي نحكيوا بها مع رواحنا. اش معناها؟ معناها برشا ناس يحكيوا مع رواحهم بقسوه كبيره. ديما الانسان يكون ناقد لروحه، معناها بعد غلطه يقول ديما شخص انا فاشل، اما انا غلطت والغلط. معناها الهدف نتاعنا نبدلوا الفكره هذه،
0: جلد
1: الذات. اكزاكتومون، جلد الذات. صحيح هو راهو معناها شيء انستركتيف كي يبدا العبد هكا سوتو كريتيك وكل، مي لازمنا نكونوا رحماء مع رواحنا، ما نكونوش قاسين. هذا يسمى باللطف مع الذات، وهو من اهم المهارات اللي اثبتت الدراسات العلميه انها تزيد في الرفاه النفسي. تمرين بسيط على الاخر، احنا ديما نسال رواحنا لو كان صاحبي العزيز هو اللي صار هذا معاه شنو النجم نقول له. معناها كان دونك تشتي في بلاد صاحبك وحاول تعطي لنفسك نفس التفاهم، خاطر انت مش تكون متفاهم مع صاحبك وتكون رحيم معاه، دونك لازم تكون رحيم زاده مع روحك. دونك لا ديستونسياسيون هذه، ونبعدوا شويه على الموضوع ونروه بانجل اخرى، ونديري صديقنا هو القاعد يمر باللحظات ولا بالايفينمون هذوكم، يعاوننا باش نفكروا بصفه موضوعيه اكثر. الحاجه الخامسه اللي هي مهمه زاده، اللي لازمنا نستثمروا في العلاقات. العلاقات الانسانيه من اهم عناصر السعاده، والانسان بطبيعته يحتاج للناس، مش المهم في عدد الناس اللي نعرفوهم، المهم وجود علاقات فيها ثقه ودعم ومشاركه. وهنا ماذا بينا كل نهار نختاروا شخص واحد ونتصلوا به، نسالوا عليه ونعبروا له عن التقدير، والحركه هذه راهي تعمل فرق ليا وليه. دونك ماذا بينا احنا نكونوا اوني بوزيتيف بعضنا. معناها دونك في النهايه نحب نختم برساله بسيطه، السعادة مش معناها حياة بلا مشاكل، ولا مش معناها نكون فرحانين طول الوقت. السعادة هي أن نتعلموا كيفاش نعيشوا حياتنا بمعنى، ننتبهوا للحظات الصغيرة واللحظات البسيطة، ونرجعوا لتوازننا وقت كي تصير لنا أحداث ولا صعوبات. يمكن ما اختاروش كل الظروف اللي تصير لنا، أما نجموا نتعلموا كيفاش نتعاملوا معها. دونك السعادة مش صدفة ولا فرصة، السعادة مهارة تتبني نهار بعد نهار.
0: يعطيك الصحة، برافو، ميرسي بوكو. لا بالحق مهارة وماهر برشا الدكتور أسامة العجمي، تحية كبيرة ليه، ميرسي. نتلقاو معاه الجمعة الجاية كالعادة. هكا باش نكملوا رونديفو باراسول لليوم ونقولوا مبروك والف مبروك الرحاب بوسعديه من طبلبه ولطيفه النابلي من سهلول، كل واحده فيهم تربح دو تيكي لعرض مسرحيه بابا نويل غدوه في مهرجان سوسه الدولي في مسرح الهواء الطلق سيدي ظهر سوسه العشره بتاع الليل، والربح ما يوفاش اكيد. زاد رمزي النفاتي من سوسه يربح معنا دو تيكي لعرض يونجر زايد اليوم في ملعب علي الاحوار في مهرجان القنطاوي في دوره 42، يجيو يتسلموا تذاكرهم من مقر جوهر اف ام. ميرسي بوكو للناس الكل. بعد شويه موجز اخبار الاربعه، غازي خليل في الاعداد والتقديم، حسام القايد في الاخراج، ياسمين الجديدي في الديجيتال. نسلم عليكم الكل ونقول لكم خليكم معنا وبقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا.

0: مغروم.
1: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني بعضنا في قوم عيدك اليوم.
2: عزيز عليك بعيد ميلاده، في قوم عيدك اليوم نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
1: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
2: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
1: اس ام اس على 85 990.
2: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
3: مرحبا بكم. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي للارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي وخاصة إلى صورة المرأة التونسية. وقالت جربي في تصريح لوكالة تونس أفريق الأنباء إن لجان التنظيم العمومية والمؤسسات المشرفة على المهرجانات مدعوة إلى الحرص على أن تستجيب البرمجة الفنية لمتطلبات الذوق العامة، وإلى بذل مزيد من الجهود للتصدي للصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر محتويات قد تشوه صورة المرأة التونسية. المتحدثة أكدت أن المرأة تطلع بدور محوري في الحياة الثقافية، محذرة من التساهل مع المحتويات الرقمية التي تتضمن إساءات للنساء، وشددت على ضرورة اطلاع المؤسسات العمومية بدورها في مراقبة الصفحات التي تروج لصور مسيئة للمرأة والتي يشرف على عدد منها أشخاص من غير المختصين في المجال الإعلامي. راضية جربي أضافت أيضا أن العنف الرقمي المسلط على المرأة قد يتجلى من خلال تصوير ونشر لقطات لسعي معجبات إلى التقاء صور مع بعض الفنانين، معتبرة أن الإعجاب بالفنان ينبغي أن يكون من خلال متابعة أعماله الفنية وليس عبر ملاحقته أو التسلل إلى الركحة أو فرض التقاط الصور معه هو. يذكر أن لجنة المصورين الصحفيين بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكدت في بلاغ سابق أن التجاوزات التي شهدتها بعض المهرجانات خلال السنوات الماضية لم تصدر عن مصورين صحفيين محترفين، وإنما عن أصحاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي سعوا إلى رفع نسب المشاهدة، مشيرة إلى أن عددا منهم تحصلوا على اعتمادات لتغطية المهرجانات عبر علاقات خاصة بمكاتب الإعلام التابعة لها. ختاما وفي أخبارنا العالمية، أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الخارجية بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني التطورات الإقليمية والدولية، ودعا نظيره الإيراني لزيارة باكستان في أقرب وقت ممكن. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: اسمعوا بايلا مع هبه نصيف وامن الميلادي على جوهرة اف ام.
1: ثمانية دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. نموجوا مع الموجة في بايلا رونديفو إن شاء الله بشي جمعنا بيكم من توا حتى الآخر. الشبكة الصيفية من توا زادة حتى للسبعة. الرونديفو يكون مع مستمعينا ومشاهدينا ومتابعينا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهرة فيم، كيف كيف على جوهرة فيم تي في، وتسمعونا على الأثير أينما كنتم. دوك تحية لكم للي شادين اثنية، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله اثنية زينة في طقس سخون وكيف كيف هكا أجواء حارة. خلينا نقولوا اليوم درجات حرارة مرتفعة كي الطحينات والأجواء اللي كنا نعطيه لكم بعد شوية. ما خنسلموا على ليكيب. أهلا وسهلا ومرحبا بحسام القايد في الإخراج. نحو لك سي حسام، نورمالمون هاير وخرج كون جيتي غدوة، دونك جوست طلة صغيرة وكاو. دونك تحية ليك سي حسام القايد. تحية زادة ياسمين الجميلة اللي تكون معنا في الديجيتال اليوم غدوة، ولا اليوم بركة، اليوم كيف كيف غدوة ترجع غدوة تمشي تخدم بيدون لو. دونك تحية لها. نسلموا على مروان سعد في التنسيق العام، نقول أهلا وسهلا مرحبا، ومن قدام ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم رفقكم هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا هبة، مرحبا بالإكيب الكل، برش شغب في الاستوديو مش عارف علاش يعني بورتون تاو قائلة الناس تبدأ هكا هادية إبويزي.
1: شنو القائلة؟
2: لما على بالعكس يعني الحكاية بالعكس.
1: جنون القائلة بتعرفيش؟
2: جنون القائلة وبداية العشوية إن شاء الله حتى السبعة احنا رافقوا كل المستمعين في بايلا.
1: يلا الشامي باش يكون في بليست نتاعنا، الشامي اللي يبدو أنه حديث هكا ليزانترنوت سورتو بعد قدومه الى تونس الثالثه صباحا واستقبال لفان نتاعو في المطار. دونك الحقيقه من اكثر الفيديوهات اللي دارت على مواقع التواصل الاجتماعي، ونرجو بعد شويه للظاهره هذه لفان والفنانين، وبصراحه ربي يعطيهم القوه ويعطيهم الصبر. مطيط نتاع الصباح نقوم باش نستدعى فنان ولا نتصور مع فنان. يلا سيدي الشام يكون حاضر في البلاي ليست نتاعنا من غير ما تقوم ومن غير ما تصبحوا، احنا يكون الموسيقى الكل والكليبات ديما على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: نرجع معكم من جديد في بايلا. مرحبا باللي التحقوا بنا لوقيت هذا لسبعة مواصلين معكم. الأجواء الصيفية مازالت متواصلة وحديثنا باش يكون خاص بالبرنامج الوطني لتنشيط الشباب على شواطئ 2026 في شط بوجعفر بالتحديد، وذا يدخل في إطار برنامج الوطني وزارة الشباب والرياضة. وتفاصيل هذا الكل مش تعرفوا عليها مع سينابيل الحاج عمر مدير وحدة التنشيط الحي بسوسة. مرحبا سينابيل.
1: مرحبا، يعطيك الصحة، بارك الله فيكم، شكرا للاستضافة ويعطيكم الصحة.
2: نورنا سيدي كالعادة. اسمع، هو موعد سنوي قار خلينا نقوله أكيد. إذا كان ما جيش بحذنا نقوله فما حاجة، وإن شاء الله ما فما كان الخير، سورتو إنه البرنامج يكون دسم وبرنامج تتنوع فيه الأنشطة. نحكيه على تنشيط الشباب على الشواطئ صيفة 2026، وكما قلنا برنامج تتكاثف فيه كل المجهودات من بلدية من معتمدية من أمن وطني بسوسة، وكيف كيف زاد سيادتكم على قدم وساق دونك باش تخدمونا البرنامج هذايا. من أين نبدأ سينابيلي؟
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيكم مرة أخرى على الاستضافة، هذا مش غريب على جوهرة فيم، يعطيكم الصحة. حبيت نقول البرنامج تنشيط الشباب على الشواطئ كيف كيف هو جاء في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة 2035 اللي الأهداف متاعه الترفيه الهادف للشباب والمرافقة والتعريف بالمواهب الشبابية وتشجيعها وتمكين الشباب المستضعف للتعرف والتقرب من ممارسة الرياضة الشاطئية والدفاع حركية على شاطئ بوجعفر، كيف كيف التعريف بالأنشطة المؤسسات الشبابية لاستقطاب المستضعفين والانخراط في المؤسسات الشبابية. كما تعرف سيادتكم المؤسسات الشبابية تخدم على الامتداد العام، وأنا عدنا شباب قيادي السنة كان متميز الحق، عملنا إخراج متاع لفيش وخدم معنا خدمة مزيانة حتى على مستوى الهدايا اللي مش تتوزع في الشاطئ. بارك الله في مرة أخرى زاد بالمناسبة قبل ما نبدأ، شكرا لوزارة الشباب والرياضة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بسوسة اللي أعطتني ثقة باش لتنسيق هذا البرنامج الوطني. البرنامج فيه برشا متدخلين وضافرت برشا جهود للسلطات المحلية والجهوية، يعطيهم الصحة، اللي شجعوا البادرة هذه من ولاية ومعتمدي سوسة المدينة، الحماية المدنية كيف كيف بلدية سوسة، المنطقة الأمن الوطني، الحرس البحري، وكل المتدخلين، وكالة وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة كيف كيف زاد يعطيهم الصحة. البرنامج فيه عديد من الفقرات، من عاش تحب
2: خلنا نبدأ وإن شاء الله الانطلاقة مش كل نهار 8 أوت 2026 أبارتين من مساعتين في شاطئ بوجعفر، وكما قلنا ما شاء الله البروغرام دسم دونك من 8 الى 23 اود ما نش نقولوا كل البرمجه، خلينا نعطيو الخطوط العريضه ونشرهوهم على الاقل نهايرين الاولانيين.
1: اكيد جدا به البرنامج مفتوح لكافه المصطفين الموجودين في شاطئ بوجعفر. وسنا ديما تقول لي انت شنو جديد واش عندنا كاضافه، سنا عملنا الرهن على 1500 مستفيد ومشارك، خاصة خويا مشارك في حملة النظافة. حملة نظافة شاطئ أبو جعفر احنا عملنا ما يقارب على 1500 ساك بوبيل في لي ويكاند اللي خدمناه على امتداد البرنامج. السنة ضعفناه البرنامج بريسك وعملنا 2500 ساك بوبيل لتنظيف الشواطئ، وعملنا كدويت للصغيرات، عملنا اخراج للشباب القيادي، عملوا اخراج ما عادش تشوفوا فيه في الكاميرا
2: اللي المتيب هذايا مزيان برشا، وتعطيهم زاد هكا باش يلونوا
1: وفيه قصص وعبر زاد على بر الوالدين والاحترام الاخرين والسلامه المروريه وما الى غير ذلك. فيه برشا حاجات اللي ينجموا يستفادوا به الصغيرات اللي يساهموا معنا في حمله النظافه الموجوده يوميا في شاطئ أبو جعفر، نمشي يشاركوا معنا إضافة إلى الألعاب اللي موجودة اللي هي كما الرماية، كما كرة السلة، كما كرة الطائرة، والألعاب الشاطئية الأخرى كما القصور الرملية. هذا البرنامج يمشي مفتوح مبدئيا من ماضي ساعتين حتى الأربعة، ولا من نصف النهار حتى الأربعة، مفتوح لكافة المصطفين اللي يشاركوا معنا. بعد نمشيوا في سبيسيفيك معناه نمشيوا للشو شوية، ومشاركة الجمعيات الناشطة في سوسة والناشطة في المغرومة، خاصة اللي هو تحت شعار مهرجان الرياضة الشاطئية في نسخته الثالثة. مثلا نحكيه لويت لنوف، نحكيه لويت نوف وكانز، نحكيه على البيتش فولي. بيتش فولي ما شاء الله عاملين صورة مزيانة برشا، فما تروا تيران يمشيوا اون باراليل فما دي كومبيتيسيون ما بين اللاعبين والمدارج والشاطئ نتاع ابو جعفر ما شاء الله يعج بالمتفرجين الامبيونس حلوه برشا في في شاطئ ابو جعفر كما قلت انت سيادتك في المقهى معناها القهوه الاولى البروج الاولاني بعد قهوه السيرين الامبيونس كانت حلوه المستفيدين الناس استمتعت بالاجواء هذه شو يكونوا يشاركوا معنا اكاديميه النجم الرياضي السياح اللي مشي يشاركوا معنا كيف كيف القدماء زاد باش نكرموهم قدماء لاعبي كره الطايره من مساكن من الساحلين من سوسه زاد كيف كيف من مستير مشي يجيونا باش نعملوا تورنوا للصغيرات وزاد كيف كيف اكاديميه مساكن زاد مش يكونوا حاضرين معنا هذا بالنسبه للفولي كيف كيف باش نعملوا كروس فيد زاد ثمان نهار باش خصوه لليقع الكثافه والكروس فيد ست تشالنج باش يكونوا مشاركين معنا راني انرجي وذا جانجل باش يكونوا ننسقوا معاهم في مع المصطفين عاملين البارش اشقائنا واخوتنا من الجزائر شاركوا معنا وربحوا وربحناهم جوائز تذكاريه في المناسبه هذه
2: دونك معناها عندنا 8 و9 و15 دونك هذوما فولي
1: فولي
2: بي
1: 16 باش يكون كروس فيت وكرة السلة كرة السلة كرة السلة كيف كيف كرة السلة الشاطئية لو 22 باش يكون في التنس التنس بيتش ولو 23 باش يكون بالتنسيق مع الجامعة التونسية للرجبي والنادي الرجبي بسوسة عملوا زاد ما شاء الله جمعية ثم ما يقارب على 220 لاعب عملوا نبداو الساعة كيف كيف راه حتى اللاعبين الموجودين نعمل بعد تحية العالم الانطلاقه الرسميه نبداو في تنظيف الشاطئ وبعد ما نكملوا زيت كيف كيف ننظفوا الشاطئ باش نعطيو مساج للعباد وللعباد تتفرج راهو العقل السليم في الجسم السليم لازمنا نخليو البلاصه نتاعنا نظيفه ونحافظوا على نظافه شهوات بو جعفر ونظافه مدينه سوسك كي معناها بصفه عامه.
2: فما زاد عمليه بيضاء في الصافات الاوليه فما مسابقات فما كما قلتوا انتم دونك انشطه متنوعه الدوله تكون مفتوحه للجميع خلي الناس تسمع فينا وإحنا أكيد رو شهير أوت تكثر الحركية وانت جبت على أشقائنا الجزائريين إن شاء الله زاد يكونوا بحذين بأعداد غفيرة دونك الدعوة مفتوحة للجميع هكا ولا
1: مرحبا بيهم الناس كل ومرحبا بالجمعيات مرحبا بكم انتم زاد جيو تنورونا ومرحبا بكل المصطفين الموجودين في التاريخ كانت تحب نعود نذكر
2: فيه
1: 8 و9 أوت اللي هو ديما نخدمه بريسك سبت وحد باش نضمنوا أكثر عدد ممكن من المستفيدين وتوافد الجمعيات زاد يكونوا بحذانا ويتمتعوا الزوار مدينة سوسة باللامبيونس الحلوة في مهرجان الرياضة الشاطئية في إطار البرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ عندنا 8 و9 أوت 15 16 أوت و 22 23 أوت هذه التواريخ اللي مشي يكون فيها البرنامج الوطني لتنشيط الشباب على الشواطئ في ولاية سوسة.
2: يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين نجدوا شكرنا بيان سور لكل المدخلين يعني على نجاح كل عام بيان سور التظاهرة هذيا اللي تعطي إيماج باهية لصغيراتنا لكبارنا للناس اللي تجي لشط بو جعفر لأنه معروف شط بو جعفر دونك قبلة وجهة المصطفين الكل في الصيف دونك يعطيكم الصحة وشكرا لكم خلي لك كلمة الختام سي نبيل.
1: يعطيكم الصحة شكرا مرة لكم أنتم وزاد مرة أخرى وكافة الإطارات الفنية واللي يرحبوا بينا في جوهرة اف ام انتم زاد كمنشطين يعطيكم الصحه الدعوه مفتوحه لكم انتم
2: ان شاء الله
1: زيد تكوروا بحذانا وتمارسوا الرياضه الشاطئيه
2: الركبي سورتو انا مغرومه بالركبي
1: اكيد رياضه نبيله الرياضه الوحيده اللي فيها تروزيم تروزيم بارتي على كل
2: انا غرموني بالركبي في جمال راه الحقيقه نسلم على مدام ليلى غرمتني بالركبي دونك انا
1: جمال شكون موجود بحذانا شي عاملين شاركوا معنا فتيات جمال سناب يكونوا ان شاء الله اولاد وبنات من جمال يشاركوا معنا مرحبا بكل المصطفين ما عندناش فائز ولا خاسر احنا اللي شارك معنا الكل فائز راهو شي يمارس الرياضه باش ينظف الشط مش يمارس مش يعمل اكتيفيتي معنا مش يعمل دانس مش يعمل اي اكتيفيتي راهو كنا فايزين خاطر احنا باش نشاركوا في تنشيط ولايه سوسه الجمعيات الكل مع حتى الكومبيتيسيون راهي شكليه كل الناس كل عندها الميداي الناس كل عندها شيء الناس كل عندها تروفي راهي شكليه بور لانيماسيون باش نعملوا تنشيط لمدينه سوسه وبارك الله فيكم مره اخرى وان شاء الله تعدى اجواء احتفاليه وشكرا مرة مرة أخرى.
2: يعطيك الصحة سي نبيل، شكرا لك، نورتنا. هاي سيدي احنا البرنامج حافل، وإحنا زاد عندنا برنامج حافل حتى للسبعة بيان سور. في بايلا شكرا لك سيدي، معك نوصل للأربعة وتسعة وعشرين دقيقة على موجاتنا كالعادة. الرونديفو يتواصل معاكم على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 49 دقيقة على موجتنا، مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى للسبعة على جوهرة فيم وجوهرة فيم تي في كالعادة. الرونديفو من خلاله نحكي مواعيد ثقافية، عروض، مهرجانات، سهرات. مهرجانات اللي بديت رويدا هكا تحضر في روحها لسهرات الاختتام، ومهرجانات ديجا باش تبدا العروض نتاعها. هذاك علاش تلقاو معنا ان شاء الله بعد شوية كل السهرات والمهرجانات ومديري المهرجانات اللي ينورونا في البلاتو، وين تكون جوهرة فيم شريك اعلامي، وحتى زادة من خلال مواكبتنا لسهرات انتوما تحبوها وتسألوا عليها كيما سهرت رامي عايش. هكا ولا
1: سهرت رامي عايش في إطار مهرجان بنزرت الدولي، شفنا الخبر يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن رسميا إدارة المهرجان في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك حكيت على وأكدت دونك فيما يخص إلغاء الحفل هذا، وتقول أنه لأسباب خارج على نطاق ومسؤولية المهرجان وإدارته. طبعا حاولت بكل الطرق أنها أنه السهرة تكون موجودة، هي كانت بريفيو غدوة 3-4 أوت، لأنه ظرف طارئ وخارج على مسؤوليتها، تقول ذاك علاش يتم إلغاء وليس تأجيل، إلغاء السهرة هذه. دونك حابت زادة تعلم الجمهور اللي ديجا خذا التذكرة متاعه، دونك ينجم يسترجع ثمن التذكرة هذه في شبابيك، بايع تذكرة تابعة للمهرجان أو على المواقع الإلكترونية اللي تم عن طريق الاقتطاع. أما يقول قائل شنو هو السبب؟
0: أي؟
1: حسب مواقع وحسب ما يتم تداوله، دونك في علاقة بال دونك الامبريزاريو الشخص، يعني
0: الوسيط
1: صحيح، الوسيط بين الفنان وإدارته وبين إدارة المهرجان. دونك فما إخلالات للعقد المبرم بين الوسيط والفنان والإدارة متاعه، هذاك علاش إدارة الفنان قررت أنها ما تكملش في الانجاجمون هذا، بحكم أنه قالت فما خروقات، وذاك علاش ما مش يكون فما أي عرض لرامي عايش في بنزرت.
0: هو خلينا نذكره أنه مهرجان بنزرت يعني كان من أولى المهرجانات اللي أول ما تم اتخاذ قرار أنه ممنوع، مش ممنوع يعني، الفنانين العرب حكاية الدوفيز والبنك المركزي وكل ما حكينا عليه قبل بيانسور في علاقة بالفنان العربي والأجنبي اون جنرال. دونك كان أول المهرجانات اللي تقلقوا، لأنه كان فما التزامات ما بين الوسطاء هذوما وفنانين عرب، وقالوا كيفاش احنا كيفاش تكون التزامات متاعنا مع الفنانين هذوما اللي يكونوا حاضرين في مهرجان بنزرت. والحمد لله تم التعديل وشفنا اسماء دونك عربية حاضرة في مهرجان بنزرت، ولكن يبدو انه رامي عايش خرج خارج السرب دونك، ومش باش يكون في المهرجان، ونعرفوا برشا يحبوه ويطبوه، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا انه باش يكون حاضر في اطار مهرجان المنستير، ولكن مش يكون بيانسور في البرمجة الرسمية، وانتم البرمجة الرسمية أكيد تعرفوها ونذكركم بها في كل مرة. دونك رامي عايش في حفلات خاصة، نعرفوا أنه في سوسة باش يكون في حفل خاص، دونك تنجموا زادة تسمعوا معنا على جوهرة فيم، لأنه مش يكون حاضر كما قلنا في مهرجان بنزرت الدولي وكيف كيف في بعض المهرجانات الأخرى. دونك هدايا فيما يخص السهرات والمواعيد اللي إن شاء الله نودكم بها في ساعتنا الثانية. ما خليكم مع خد حرير لرامي عايش. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: تسمعوا نهار ثلاثة من 8 ل 9 دون تيك مع ولي البسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
0: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
2: بيزنس نيوز.
3: مرحبا بكم. تواصل وشركة تونسية لأسواق الجملة تحت أشراف وزارة التجارة تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن أحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. هذا وستعزز الشركة بعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكونين هذه التجربة تحديدا يوم 15 أوت الحالي، الذي سيكون موعدا للانطلاق الرسمي للعمل بهذا المسار من خلال مرافقة سوق الجملة بالطلبة لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية وفي مقدمتها المصادقة الصحية وتطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بمتابعة استرسال المنتجات الفلاحية. وتستعد الشركة أيضا لتوسيع نطاق المشروع ليشمل تدريجيا عددا من أسواق الجملة الأخرى وفي مقدمتها الأسواق ذات المصلحة الوطنية من قيروان وجابس وغيرها، مما يدعم مسار التحول الرقمي ويعزز شفافية المعاملة التجارية ويوفر معطيات دقيقة ومحيرة حول حركة المنتجات. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب الجمهورية خلال 24 ساعة الماضية في المجال الصحي عن تحرير 129 محضر اقتصادي و164 مخالفة صحية وفق ما نشرته اليوم وزارة الداخلية. وقامت هذه الوحدات وفق البلاغ في مجال الأمن العام ب94 عملية حجز، إضافة إلى تحرير 43 محضر عدلي وتقديم 10 أشخاص مفتش عنهم بفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. ختاما، صدر براءة رسمية جمهورية تونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 جويلة الماضي، يضبط مدة موسم جني الحلفة لموسم 26-27 في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. وينص القرار على أن ينطلق موسم جني الحلفة يوم 1 أوت الحالي ويتواصل إلى غاية 31 جانفي 2027، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفة ونقلها ووزنها وشرائها. هذا ما قدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. شكرا على المتابعة واللقاء.
2: Business News.
4: جوهرة جيت سيت. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر لوسلاتي. موعدكم في سهرية 5 أوت مع عرض الفنانة شيماء الهلالي. بدعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 3 أوت مع نوردو. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 3 أوت، عرض الراب مع ستو ومؤمن.
5: مش كان برشا جاية من الأيام خلت فيها
0: معنا. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في.
4: جوهرة جيت سيت.
6: جوهرة جيت سيت.
4: جوهرة تندانس.
1: برعاية
7: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
8: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: أريدو، طور عالمك.
1: مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا اتبعوا فينا أسبوع جديد نبداو مع بعضنا في فقرة التكنولوجيات الحديثة فقرة توندونس. اليوم باش نجاوب على سؤال اللي هو يظهر بيزار شوية لكن ليكسبليكاسيون نتاعو لي توتالمون سيانتيفيك. علاش كي نسكر التليفون ونخليه محطوط في القجر بعد مدة نعاود نحب نحل التليفون هذا نلقى الباتري فرغت تماما؟ دونك السؤال واضح جدا والإجابة أوضح، واللي برشا منا يعتقدوا اللي كونه كي نسكر التليفون يعني أوتوماتيكمان توقف استهلاك الباتري، لكن الواقع مختلف. حتى وقت اللي التليفون مسكر الباتري تستمر في فقدان جزء من الشارج متاحها بمرور الوقت، وإن كان بمعدل أبطأ برشا مقارنة بأباري تخليه يخدم حتى en mode veille. En fait, فما زوز أسباب رئيسية وراء استمرار استهلاك الباتري حتى بعد إيقاف تشغيل التليفون. السبب الأولاني هو وجود دائرة إلكترونية صغيرونة اسمها الكلوك أند ويك سيركويت، وهي تستهلك قدر ضئيل جدا من الطاقة باش تحافظ على وظائف أساسية. أهم وظيفة أساسية تحافظ عليها هي وقت اللي أنت تنزل على هاك البوتون اللي باش تخدم به التليفون. دونك إذا كان ما فماش هل سيركوي هذا كلوك أند ويك راهو التليفون ما عادش باش ينجم يشعل. دونك هذاك علاش تقعد تستهلك في الباتري. حاجة أخرى زادة هي تمكن التليفون من معرفة الوقت والتاريخ الصحاح بمجرد إعادة التشغيل. السبب الأكبر في استنزاف الباتري حتى وقت اللي التليفون يبدأ مسكر سيلف ديست تشارج، يعني هي ظاهرة كيميائية طبيعية نلقاوها تصير في الباتري الليثيوم إيون اللي تم استخدامهم في التليفونات الذكية. وحتى في حالة عدم استخدام الباتري نلقاوها تفقد نحو 1-2% من الشحنة متاحة كل فترة زمنية معينة، وصديبان من نوعية الباتري اللي موجودة عندك. دونك إذا كانك كنت تخطط للاحتفاظ بتليفون دو سكور وإلا أباري قديم باش تخليه مخبي في القجر لمدة أشهر، الخبراء شنو ينصحوك؟ ينصحوك اللي كانوا ما تخليش الباتري فارغة تماما، ومن جهة أخرى ما تخليهاش شارجي بنسبة 100%. مثلا أبل تنصح بشحن التليفون إلى نحو 50% فقط قبل تخزينه، والنصيحة هذه تهدف إلى تجنب وصول الباتري إلى حالة معروفة باسم التفريغ العميق وإلى Deep Discharge، واللي تؤدي إلى تدهور دائم في سعة الباتري، شيء اللي باش يقلل في عمرها الافتراضي بشكل ملحوظ وتولي ترسلك تبدل في الباتري، وساعات تلقى سوم الباتري أغلى من سوم التليفون بمرور الزمن. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، في الأمان.
9: Tendance.

0: 25 دقيقة على موجتنا. مازلنا واصلين مع ريتم المهرجانات العروض، وكما قلنا نحكيو على مهرجانات بديت تحضر في روحها الاختتام، ومهرجانات ان شاء الله باش تكون عروضها حاضرة لجمهورها كما مهرجان النسيج بقصر هلال اللي باش ناخذوا اكثر تفاصيل ومعطيات على البرمجة وما تحمله من عروض لجمهور اعتاد انه يكون حاضر كما قلنا وهكا يسهر ويتفرهد ويبدل الجو. دونك شو مخبيت لنا الدورة الجديدة لمهرجان النسيج بقصر هلال؟ التفاصيل مع ضيفنا يا امين توتسويت هكا ولا
1: اي نعم. مع سي انيس ميلاد. مرحبا سي انيس.
0: اهلا وسهلا.
1: مرحبا سي انيس.
0: اهلا
1: وسهلا ومرحبا بك. الدوره 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال انطلق دجا البارحة الأولى رسميا،
0: كرنفال وأجواء
1: طبعا الأجواء ما زالت متواصلة إن شاء الله. وخلينا نتعرف على تحدي سنة وشعار بتاتر متاع دورة سنة. سينيس،
2: الدورة متاع سنة دورة بامتياز، دورة بامتياز عملناه بعد انقطاع بخمس سنين. رجعنا مهرجان النسيج سنة طورنا فيه خاصة الكرنفال، كان كرنفال عالمي بحضور عديد الجمعيات الرياضية وعديد الجمعيات الفولكلورية والموسيقية والدماء العملاقة. كان مهرجان متميز جدا بالسيارات القديمة التراكسيون والزي التقليدي. الاختتام متاع الكرنفال اللي دام قرابة ساعتين ساعتين ونصف، اختتام كان بعرض أزياء تقليدية ودي جي حفلها مع في الساحة، ساحة الاستقلال في قصر هلال. هذا الكرنفال اللي صار يوم 1 أوت اللي هو أعلن انطلاق برمجة مهرجان النسيج في دورته 31.
1: السهرات تبدأ
2: إن شاء الله اليوم، السهرة الافتتاح مع فنان الشباب مرتضى الافتيتي على الساعة 10:00. التذاكر في طريقها للنفاذ والحمد لله ما شاء الله الشباب لهنا في قصر هلال ومجاورها يحبوا الفنان مرتضى الفتيتي. هذه بالنسبة لحفل الافتتاح. باش تحييه وبس تقدم السهرة الأخت الصحفية يسر الخضراوي. وننطلق إن شاء الله من الليلة كما قلت لكم. عنا عروض متميزة وحبينا نلبي كل الرغبات. عنا الراب مع يونغ إير زد في سهرة، وكازو اللي نجح عملوا معنا نجاح ساحق. يعني التذاكر متاعه نفذت قبل بجمعة من الحفل متاعه. وسنا كيف كيف التذاكر قاعدة تتباع بطريقة غريبة ومهولة.
0: نقولوا ما شاء الله
2: ما شاء الله وربي يديم علينا نعمته ان شاء الله ومحبة الناس. احنا راهو فريق العامل على احياء هذا المهرجان فريق متناغم ومنسجم بكلنا، موظفين معلمين وأساتذة ومديرين، معناها ما عندنا أساتذة جامعيين، معناها فريق كامل قاعد ينشط ويجتهد على انه يرضي الاذواق الكل ويحيي ثقافيا البلاد. كما قلت لنا عنا عرض اليوم هو عرض افتتاح مرتضى الفتيتي، عنا عرضين للراب، عنا لطفي بوشناق الفنان القدير يوم 17، عنا إن شاء الله غدوة فنان الشعبي هشام سلام، بعد هو عنا هود الطلياني المسرحية الحدث اللي كل ما حضرت في مهرجان كانت كومبلي. وعندنا كذلك عرضين للأطفال، عرض ألعاب سحرية وبهلوانية في ليلة 6 أوت، وعندنا عرض عبودة شو مع الفنان رياض النهدي يوم 10 أوت، عندنا يوم 13 أوت إن شاء الله فرقة جزائرية البالي الجزائري حبينا نشاركوا إخواننا الجزائريين معنا، وعنا إن شاء الله هذا يوم 13 البالي الجزائري يوم 13، عنا كازو كما قلت يوم 14، يوم 17 الفنان القدير لطفي بوشناق، ونختتمه إن شاء الله المهرجان يوم 20 بعرض صوفي لا يغيب عن الساحة في قصر هلال لأنه دائما مطلوب وديما عندهم جديد هو عرض الزيارة. يعني كي تلاحظ العروض الكليكية هي لبات الأذواق الكل، ثم الطربي ثم الصوفي ثم الأطفال ثم الشباب.
0: خي بيان. دونك برمجة إن شاء الله يكون الجمهور حاضر باش يقتني تذاكر باش يتمتع بالسهرات اللي تنطلق العشرة متاع الليل. الفضاء وين؟
2: الفضاء هو المسرح هو الملعب البلدي بخسر هلال. الفضاء السنارة هو مختلف عن الفضاء السنة الفارطة. لأن عملنا فيه انفستيسمون أنه كرينا مدارج خطرة تعرفوا قصر هلال ومهرجان قصر هلال ورغم عراقته ما عندناش فضاء مسرح هواء طلق كما المدن المجاورة. اثنين صرفنا الفلوس باش المتفرج يتفرج بأريحية. عملنا كرينا مدارج وهيئناه مع كراسي باش يكون الفرجة ممتعة ومريحة.
1: وأكدت زاد على حاجة أخرى أنه المسرح مجهز بمولد كهربائي دونك ما تخافش.
2: أكيد جدا مولد كهربائي معناها كما قولوا احنا القوة متاعه مرتفعة وجديد ويعني كل الضمانات الأمنية ونشكر لهنا قوات الأمن والشرطة اللي متجندين معانا من أول مبدأ من قبل الكرنفال متجندين معانا لإنجاح لا لشيء إلا لإنجاح هذا المهرجان. سيد المعتمد سيد كاتب عام البلدية سيد فخر الدين فضلون نائب شعب اللي كل ليلة ساهرين معانا إلا لشيء إلا لإنجاح هذا الحراك الثقافي.
0: إن شاء الله إن شاء الله ديما تونس الكل تعيش على وقع الحراك
2: الثقافي. إن شاء الله يا رب. إحنا الهدف متاعنا هو هدف وحيد إنه إحياء الثقافة في في تونس. خاطر تعرف إنه الثقافة راهو عندها دور كبير ياسر إنه تخرج وتبعد الشباب من كل برشة أخطار موجودة في الشارع وفي السهرات وكل شيء. الأخرى على أقل شيء إنه يحضر في حفل ساهر حفل فني ثقافي يبعدوا على المشاكل وبعدوا على الأخطار.
0: إن شاء الله إن شاء الله كما قلنا يكون تكون عروض ناجحة جماهيريا فنيا تلبي كل الأذواق وكم رعيتوا كل الأذواق دونك إن شاء الله دورة موفقة وناجحة. دورة 31 تتلقى لي بعرض مرتضى لفتيتي وقال لكم راو التذكر على وشك النفاذ
2: أي نعم.
0: وين يلقاو لي تيكي؟
2: لي تيكي موجودين عندنا 7 نقاط بيع. عندنا موجود عند سي كمال نجيمة مصور الكوليزي. عندنا تيليكوم حي الرياض تيليكوم صيادة سوبرات عرفات مكتبة مريم عندنا دراك ستور حنا بعد هذا من نقاط البيع مع وجود نقطة بيع أمام الملعب البلدي وقت العرض.
0: إن شاء الله موافقين
2: يعيشك ولهنا بربي سامحني نحب نشكر شكر خاص جدا جدا جدا لكل الإعلاميين والصحافة المكتوبة والمسموعة على اصطفافهم إلى جانبنا في إنجاح هذه الدورة.
0: وما نجموش حتى مهرجان ما ينجح إلا ما يكونوا الإعلاميين والصحفيين وحتى زد أصحاب الصفحات المحترمة يكونوا موجودين ويعملوا تغطية دونك تكون بمهنية وحرفية خلينا نقولوا تنقل الأجواء الكل دونك تحية لهم من في تونس الكل بيانسيول نعرفوا ما شاء الله نساق متاع المهرجانات ومتاع العروض دونك باش نتبعوا العروض من خلالهم هما دونك ما نجمو كان نقولوا لهم يعطيكم الصحة على كل ما تقوموا به من عمل. شكرا لك سيدي
2: شكرا لكم حتى انتم وبارك الله فيكم جوهرة أسام يعطيكم الصحة على هذه اللفتة الكريمة وعلى موكبتكم لكل المهرجانات وخاصة مهرجان نسيج بقصر هلال.
0: أكيد نكونوا حاضرين إن شاء الله باش نواكبوا وباش نتبعوا كل مهرجاناتنا وإن شاء الله ديما تونس حافلة وتعيش على وقع السهرات الفنية. تفضل سيدي
2: إن شاء الله يعيشك ونحب نوجه للجمهور المستمع لجورة أفهم إنه فما تذاكر للربح في برامج جورة أفهم خاصة بمهرجان نسيج بقصر هلال.
0: بيان سور لي تيكي للربح وتو نعطيهم بعد شوية السهرات اللي نجم يكونوا حاضرين فيها لأنه جهرة فيم تكون شريك إعلامي في مجموعة من السهرات والمهرجانات دونك باش نكونوا قراب من مستمعينا ومستمعاتنا. شكرا ليك سيدي الفضل معاك نوصلوا لل 35 دقيقة ترجو تلقاو البرمجة كاملة لمهرجان نسيج بقصر هلال الدورة 31 على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جهرة فيم عرض الليلة مرتضى الفتيتي. يمشي وتفرجوا اقتنيوا التذاكر وتمتعوا ببقية العروض. احنا مازلنا مواصلين معاكم الرونديفو حتى للسبعة.

0: أسمع معكم من جديد في بايلا. مرحبا باللي التحقوا بنا لوقايت هذا العروض الفنية متواصلة في إطار مهرجان القنطاوي في دورته الجديدة سهرة الليلة 3 أوت مع يانجر زيد سهرة الراب وتذاكر للربح. أنا زوز تذاكر للربح تبعثوا من توا SMS في حرف جي على 85990 وإن شاء الله تكونوا من الفايزين. نذكر السهرة باش تكون الليلة مع يانجر زيد في ملعب بعني لحوار حمام سوسة.
1: يلا خلينا نمشيو السهرات بما انه حكينا على السهرات وبدينا بالقنطاوي. دونك خلينا نذكركم في اطار الدوره 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي انطلق من 12 جويلة الى غايه 13 اوت. تتواصل العروض اليوم حفل الفنانه التونسيه بثينه النابولي. نحكيو على عروض زده باش تكون في اطار الدوره 44 لمهرجان بوغانين الدولي اللي بدا نهار 26 جويلة يتواصل الى غايه 13 اوت. عاد الطريق المالوف مشاركه سفيان الزيدي من تونس وعباس ريقي من الجزائر ورضوان شابك من ليبيا. الدورة 20 المهرجان الصيفي بأريانا من 29 جويلة إلى 7 أوت. نحكيو على حفل الفنان رؤوف ماهر. نمشيو للدورة الرابعة لمهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد من 30 جويلة إلى 13 أوت. عارض فرجة وغنائي بعنوان ملحمة قصر الثرى لحافظ خليفة. أما الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس اللي انطلقت نهار 26 جويلة إلى غاية 21 أوت. نحكيو على عرض فيزا لكريم الغربي. الدورة 62 لمهرجان تبرق الدولي من 25 جويلة إلى 8 أوت. سهرة للفنانة أمينة فاخت ولعل هذه سهرة يمكن الوحيدة في إطار مهرجانات صيفة 2026. دورة 46 مهرجان صفاقس الدولي من 21 جويلة إلى غاية 17 أوت. عرض للفنان السوري الشامي. دورة 51 لمهرجان أم الزين الدولي بجمال اللي انطلق من 25 جويلة إلى غاية 22 أوت. اليوم عرض لفنان الراب نوردو. الدورة 46 لمهرجان بيجا الدولي من 22 جويلة إلى غاية 5 أوت. وبدأت العروض بشوية يعني نختتموها. نحكيه على عرض ووليد الطلياني. الدورة 50 لمهرجان بومخلوف الدولي اليوم سهرة فنية بمناسبة 50 المهرجان. الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب تتواصل إلى غاية 6 أوت. مسرحية ميراوش لمحمد منير العرقي. والدورة 39 أكمل
0: أعطيني غناية لوالد الطلي غناية واحدة
1: ما عنديش فكرة
0: ولد الطلياني دونك يلا
1: لولد الطلياني. ولد الطلياني الدورة 39 للمهرجان الصيفي بالمرنقية اللي انطلق من غرة أود إلى غاية 5 أود. العرض المسرحي العريسي خيال جميل. والدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة من 31 جويلة إلى 7 أود. عرض سلام وشعر. دونك هذه العروض. ولد الطلياني هي مسرحية ما هوش وليد الطلياني. دونك صلحونا بربي في الويب صلحونا
0: مكتوبة بالغلط
1: صحيح. ولد الطلياني مش وليد الطلياني. ولد الطلياني مسرحية وقاعدة تعمل في جولة في
0: فما رضا الطلياني نعرفه
1: حتى انا جاي في مخي رضا الطلياني. كل ولد عمو قلت هلك حبي ولي فنان. دونك ولد الطلياني المسرحية اللي قاعدة تعمل في جولة في مهرجاناتنا التونسية. نجموا تمشيوا تتمتعوا بالعرض هذايا واحنا اكيد ما زلنا باش نتمتعوا بعروض اخرى تهزنا بعد شوية في ساعتنا الثالثة الى مساكن ونحكيوا على سهرات انطلقت وعروض فرجوية يكون الجمهور على موعد معها. كل التفاصيل بعد المتابعات متاعنا الاخبارية. دونك خليكم معنا. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: برعاية
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك. جوهر سبور
4: ستة على جورة فاهمة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جورة سبور. البداية مع خليل العياري، وإن أعلن فريق باريس سان جيرمان على إعارة اللاعب إلى نادي دونكيرك لمدة موسم واحد. أذكر أنه خليل العياري سبق له أنه انتمى للملعب التونسي، وقع العقد 5 سنوات مع فريق البي اس جي ولعب في فريق الرديف 13 مقابلة الموسم الماضي. فحوى الاجتماع بين وزير الرياضة والإطار الفني بقيادة المدرب طبعا معين الشعباني اللي أشرف عليه وزير الرياضة صادق المورالي، وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مطالب الإطار الفني، وتم أن الإطار الفني أنه كل الجهود متوفرة من أجل توفير ممهدات النجاح. من المنتظر تقديم معين الشعباني في ندوة صحفية الأسبوع القادم. النجم الرياضي الساحلي وصل الفريق التدريبات بقيادة المدرب كريستيان براكونين. ذكر أنه الفريق كان انتصر البارح في أولى الوديات على الترجي الجرجيسي 2-0. أسامة عبيد من المنتظر أن يدخل في تربص في حمام بورقيبة، يضم العديد من العناصر الشابة والانتدابات الجديدة. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن على مواجهة ودية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس، مواجهة دولية ودية ضد نادي سان بيدرو الإيفواري يوم السبت القادم على ملعب الطيب المهيري بحضور الجمهور انطلاقا من الساعة 5. الترجي الرياضي التونسي، الفريق يواصل التدريبات بقيادة ريجي كام في لعب غدوة مواجهة ودية ضد الحزم السعودي في البارك بي انطلاقا من الساعة 5. الفريق في مفاوضات مع عدة عناصر على مستوى مركز الظهير الأيسر، في مفاوضات مع فورات السلطاني، فما مفاوضات أيضا مع ريبيرو متواصلة، مع كاستيو متوسط الميدان في انتظار الأعلان الرسمي من الصفحة الرسمية. النادي الافريقي من المنتظر أن يوصل المهاجم كانغ، مهاجم كاميروني 25 سنة لتعويض فراس شوات، لعب الموسم الماضي مع الملعب المالي، سجل 5 أهداف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا وسبق له أنه انتمى لنادي بورتو البرتغالي. سيباستيان تونيكتي يلعب بعد شوية انطلاقا من 7.5 أولى مواجهاته في الدوري الأسكتلندي مع نادي سيلتك. يذكر أنه تونيكتي لعب الموسم الفارط 32 مواجهة، سجل 4 أهداف وقدم 3 أسيست وتوج بلقب الدورية. محمد صلاح في مفاوضات متقدمة مع نادي ترابزون سبور بعد ما كان قريب من نادي بشكتاش، وعنده عدة اهتمامات من أندية أوروبية كيما أتليتيكو مدريد، وأيضا نادي الاتحاد والهلال السعودي يرغب في ضم الفرعون المصرية. منتخب كرة الطائرة للفتيات تحت 17 عام سافر اليوم للتشيلي لخوض غمار بطولة العالم التي تنطلق يوم 6 أوت وتتواصل إلى غاية 16 أوت. أمين الله القاسمي لاعب كرة اليد اللاعب السابق للنجم الساحلي وأمل حمام سوسة أمضى مع نادي فيل نوفي لوبي المتواجد في الدرجة الثانية الفرنسية عقد، وين أعلن عليه الفريق اليوم. ديما مع كرة اليد أيضا نسرة بولبا تعاقد مع 2 لاعبين هما هيثم رزيق قواوي وأيضا زبير السيس. كان معكم رامي نصر في جورة سبور في مواعيد رياضية قادمة، دمتم في رعاية الله.

صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتى

0: رجعنا لكم في بيلال رونديفو متواصل مع العروض مع السهرات مع المهرجانات وهو اللي متعود بالتليفون هاو قاعد عامل لي امبيونس في جار اف ام تي في عدنان خلف الله دونك اللي يكون حاضر معنا ما يجيش وحده يجي بنا مدير مهرجان واحنا نحكيه في الاوف قال لي مهرجان مساكن ومندراك مهرجان في دوره جديده هي دوره 33 كما قلنا انطلق من 29 جويلية يتواصل الى غايه 22 اود دونك مدير المهرجان سيد خالد ذكر يحكي لنا اكثر على التفاصيل وكصلح لي اللقب
1: ذكر صحيح
0: اوكي قلت صحيح ما احنا مقبله نحكيوا على النوستالجي نتاع المهرجان قال لي مهرجان مساكن الاسماء اللي كانت تجي ونتصور زاد الدوره هذه كيف باش تحافظ على نفس الرونق هكا ولا
1: ان شاء الله
0: شرحوا لك تي خالد
1: بيبيس الحمد لله عايشك ان شاء الله هذه اول زياره لي للجوهر عفيم ان شاء الله تكرر الزيارات هذه ان شاء الله يكون مهرجان مساكن مهرجان دولي السنه القادمه ان شاء الله نطمح يكون مهرجان دولي ان شاء الله
0: ان شاء الله في عدنان خلف الله اهلا وسهلا
2: اهلا وسهلا
0: شنو احوالك جينا قدمنا غنية طبعا تو جبنا بجي المهرجان
2: جينا بالمهرجان اليوم
0: ايه
2: نحبوا نشكركم الساعه جوهر اف ام فريق جوهر اف ام الكل على تشجيعكم للتظاهرات الثقافيه بصفه عامه وعلى دعمكم لولايه سوسه بصفه عامه بمهرجاناتها سوسه والمستير
0: بيان سور احنا تونس الكل نغطيه كل المهرجانات ومحلاكي هكا تكون الثقافة بختو ننشروا الثقافة دي جامتا انك يكون فما تظاهرات ونشجعوا اكبارنا وصغارنا بشوشو يتفردوا دونك خلينا نحكيوا على الدورة 33 لمهرجان مساكن الصيفي انطلقت الدورة سي خالد
1: انطلقت الدورة يوم 29 جويلة بنوال غشام عرض نوال غشام اللي صار بيه الافتتاح كان الحظ كان متميز اسم كبير فنانة كبيرة ياسر نوال غشام بعدك نهار 1 اوت كان عندنا عرض زاد يلا جمهور يغني تاع فتحي جدي فتحي جدي و
0: الفريق
1: نتاعو عندنا العروض المتبقي قعدت عندنا عرض راب يوم 6 اوت عرض شبيبي راب في 11 فنان راب
0: حلو الكونسيبت
1: كونسيبت حلو ياسر كل واحد يغني الاغاني المشهوره نتاعو ياسر عدد كبير محليين وايضا من الساحل كوليكي نورس عدنان رائف M2F وغيرهم خالد أرابيك إس بولو إس ياسر فنانين تلموا بعضهم حبوا يعملوا كونسيبت مزيان وحاجة مزيانة ياسر
0: هذه نهار 6 أوت
1: 6 أوت وبعدك عنا كريم الغربي يوم 7 أوت العرض فيزا معروف هو آخر عرض ديله مش يكون السني إن شاء الله مش حاضر حاجة جديدة كريم الغربي بعدك عنا ال 11 عن عرض الأطفال عملنا عادة في مهرجان مساكن إنه نشاركوا الأطفال في المهرجان يكون 8:30 بكري يحضروا الأطفال كل مسرحية وتنشيط وكل فماش مي خاطر حابين يكون مساكن الشرائح الكل موجودة
0: بيان سور للكبار والصغار
1: والتيب نتاع الموسيقى والمسرح وكل كي موجود فهمت بعدك عنا عرض الجليل اليوم 15 أوت 15 أوت 19 مساء كيف بعدك عنا عرض جنجون 18 بعدك عندنا رادي 22 اوت ان شاء الله
0: تري بيان دونك العروض فيها راب فيها بدينا بنوال غشام طربي
1: طربي
0: وفما زاده الصغيرات دونك برمجه خلينا نقولوا تلبي كل الاذواق
1: هكا وشرائح
0: دونك الاختتام نهار 22 باش يكون
1: بعرض راب رادي
0: رادي دونك باش يكون حاضر سينو باش يكون في مسرح الهواء الطلق بدار الثقافه علي بن خليفه دار الشعب
1: دار الشعب هذيك يسمى دار الشعب سونتر فيل المواصلات كل موجوده كل شيء متوفر حتى للصباح كل شيء متوفر ان شاء الله
0: تري بيان انت لقت العروض معنا كيف شفتوا النسق مع نوال غشام ومع العرض الثاني
1: كيف
0: يعني الحضور الجماهيري
1: بدي الحضور به من البدايه نوال غشام كانش الحقيقه ما سمعوش به الناس الكل لكن بعدك في العرض الثاني نهار 1 اوت كان حضور جماهير متميز الحضور توكي بار اكزومبل كمال عرض الراب ولا سوا كريم الغربي بدينا نبيعوا في تذاكر حضور متميز مش يكون بريسك فما تسكر قريب توفانا معنا مش نعملوا بلان ان شاء الله قريب فهمت الكراسي كل كاية تعبى ان شاء الله كيف كيف مع عرض زاد جليلي زاد كيف كيف عرض جنجون كيف كيف يستنوا في تذاكر ما سيبناهمش قريب ان شاء الله نسيبهم ما شاء الله مش يكون حضور متميز كبير ياسر السنه هذه
0: ان شاء الله نقاط البيع وين ينجموا ياخذوا التذاكر نتاعهم
1: هي اغلب التذاكر تباع قدام دار الثقافه معنا بشير لاندولت سي الاي تيك زاد يبيع في مساكن هذيك نقطتين الاكثر نقطتين
0: داكوغ اللي تلقى فيه علاش قبيله كي بدينا احنا الحوار نتاعنا قلت لي مهرجان مساكن راهو كانت الاسماء وكانك هكا تتحسر على نوستالجي كبيره دونك هذا نزيدوا ناخذوا بعيون الشباب بيان سور بين الامس وبين الحاضر واليوم كيفاش يشوفوا مهرجان مساكن. اما علاش
1: كان حضور كان مهرجان مساكن معروف، كان ثاني مهرجان في سوسه بعد ولايه بعد سيدي الظاهر. كان حضور كبير ياسر ديما يواكبوه بعد الغياب بعد ما صارت الثوره وصورته بعد كورونا والاربع سنوات ما تقامش، دونك غاب الجماهير مشاو خاطر قريبة المهرجانات الاخرين، قريبة مسير، قريبة حمام سوسة، قريبة توكي هرقلة ديجا سوس مع مستير كلي كي، دونك الجمهور مشاو تفرقوا على الواحد وخذوا
0: على المهرجان.
1: بدينا بالاولى رجعناه بشوية بشوية حتى لين السنة بدات الجمهور يرجع وبدا يعطي فيه الثقة. وان شاء الله عم جاي نرجعوا نعملوا مهرجان دولي او دورة ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله كلنا ثقة انه اذا كان فما ايكيب هكا تخدم على المهرجان هذا ان شاء الله يكون مهرجان دولي
1: عدنان. نستقطبوا الناس الكل كي كما عدنان توكي في الاعلام وغيره وغيره.
0: اللي يعجبني في في في عدنان خلينا نقولوا معناها صاحب صفحة مرايا تي في الحقيقة صفحة اللي تنقل هكا الأجواء الإيجابية على سوسة وعلى تونس الكل. واليوم في كل مرة نأكد أنه راهو فما دور مهم يقوم به الأعلام، هذا مما لا شك فيه، صحافة وإعلاميين، دونك شكر موصول لما قاعدين يقدموه. وزيد صفحات اللي اليوم تخدم بحرفية وتنقل في صور الحقيقة اللي يمكن جالية، لأنه مرايا تي في هي صفحة بديت هكا بفكرة بسيطة خلينا نقوله. نعرفوا مساكنية ما شاء الله الكلهم في نيس الكلهم في فرنسا، دونك هو بدي يقرب الأجواء ما بين الجالية التونسية في الخارج وبين
2: هكا بدينا
0: هكا ولي وتوا وين وصلنا عدنا.
2: بدينا بفكرة بسيطة احنا
0: بدينا
2: بفكرة بسيطة انه نقولوا لهم حتى يقول لي صور لي شارع متاعي في المباشر
0: تلمو يتوحشوا مساكن.
2: مشيت لهم بالفكرة هذيك عجبتهم كملت فيها وليت ننقل في كل شيء كالكسوة في للداخل وللخارج. واحنا نحبوا نشوفوا مساكن اني قاعد نشوفها مساكن ماش قاعدة تقدم شفتها وخرت بارابور لقبل ونحبها تقدم خير من قبل وتزيد تقدم. تونس كاملة احنا بلادنا
0: وكلنا كل واحد تحسو يضرب على درب وجيت
2: ودينتو شوف كلك سوا رياضيا ولا ثقافيا ولا في العديد من المجالات الاخرى مدينة مساكن اليوم ماهيش قاعدة تقدم. لازمنا نعرفوا الداء باش نعرفوا نعالجوه. ولا هذه هي نحب نشوفوا بلادنا خير، نحب نشوفوا مهرجاناتنا خير. مدينة مساكن مدينة ثقافية ما شاء الله، عنا دار ثقافة وعنا مسرح ما نلقاوش في العديد من العمادات والمعتمديات الأخرى. عنا مستشفى ما فماش في برشا جهات أخرى، نقدم تحية مستشفى الجهوي بمدينة مساكن لما ما شاء الله نعتبره فريد من نوعه كمعتمدية في مدينة مساكن ما شاء الله. مساكن برجالها ومازلت برجالها وبنسانها كي نقولوا نساها نقولوا رجالها نقولوا نساها ورجالها فوالا ما نقصيو حتى حد بشبابها ببناتها بصغارها بكبارها
0: كفاءتها
2: ليسونسيال نحبوا بعضنا بربي نحبوا بعضنا ونقدم تحية للفنانين والناس وضيوف اللي جاوا الكل. كي نهبطوا صورة ونهبطوا فنان ولا نهبطوا اي شخص نقصوا من التنمر ونحبوا بعضنا ونشوفوا الحاجه الباهيه راهي فما برشا حاجات باهيه قاعدين كلك سوا اني ولا خالد ولا الناس الكل قدم له تحيه سي خالد زقر اللي تعب على المهرجان والهيئه اللي معاه الكل. لكن احنا نطمحوا المخير سي خالد
0: طبعا
2: ونحبوا نشوفوا حاجه مخير
0: هذا يلوم فكره
2: وقاعده اي كهو هو ممثل هيئه المهرجان ممثل هيئه المهرجان مش معناها مهرجاننا خايب مهرجاننا باهي وقاعد يقدم
0: بياسور.
2: لكن ديما نحبوا نشوفوا خير
0: ان شاء الله
2: نحبوا نشوفوا مدينه مساكن في الصداره.
0: باه اسمع خلنا نعطيه هلا لو كان جيت انت مدير المهرجان في مساكن الدوره هذه
2: الاسماء
0: هاي الاسماء اللي تجيب هاي المهرجان خلينا نشوف
2: الساعه في الهيئه نبدا بالهيئه الساعه
0: المشاكل اللي بربي عندنا
2: لا مش مشاكل مش مشاكل احبابي واصحابي الكل ترافاي كامارا دابري الانسان الانسان المناسب الشخص المناسب في المكان المناسب كل انسان يقوم بدوره.
0: اعطيني برمج البرمجه هاي شكون الاسماء اللي تطمح انت تكون في مهرجان مساكن هاي
1: قال عليهم بك
0: بالحق
2: هي تصورات
0: مش عايزين التصور
2: مش
0: عطينا تصور سريع
2: مش هكاك قدموا لهم تحيه الفنانين الكل اللي جاونا ما شاء الله عليهم
0: نوال غشام
2: ما شاء الله من الاصوات كي نحط قولوا نوال غشام نقولوا صوفيا صادق نقولوا ما شاء الله معناها صوت
0: توانسة أسمائنا التونسية أكيد نفتخروا بها ونفرحوا كي نشوفهم في المهرجانات
2: صوت كيفاش يلعلعك الأداء متاعها ما شاء الله برشا ناس تفاجأت علاش خاطر نوال غشام كانت غايبة غابت مدة ورجعت
0: أعطيني أسماء أخرى أعطيني مثلا
2: احنا حكينا على نوال غشام في الحاضر تو في المستقبل
0: في المستقبل عطينا تراه في البرمجة خليها عملنا برمجة 34
2: مهرجان لازم يكون فني بيان سور زادا في نفس الوقت تجاري
0: اي دخل شويه فلوس
2: برشا فلوس باش يدخل الفلوس للمهرجان
0: ايه؟
2: باش نجمو نقدمو فوالا حاجه تحبها الناس
0: مثلا ما حبش يعطيني
2: اسم رؤوف ماهر بار اكزومبل
0: اي مثلا اي
2: مثلا قدم له تحيه مرتضى الفتيتي
0: اي
2: مثلا وبرشا فنانين اخرين معناها برشا موجودين في
0: اكيد احنا ان شاء الله تكون البرمجه 34
2: عدنان خلفلة
0: باش تغني
2: علاش
0: عمل لنا اغنيه استنى تحب تطلع
2: تحبش تعرف
0: عمل الاغنيه يحب يعمل مهرجان لا لا لا
2: كما نجمش نعمل عرض عام الجاي
0: خويا نستناو
2: نجمو نعملو
0: اي اسمع حدي فيه اخدم على روحك من العام الجاي
2: نجمو راهي
0: سي خالد نشوفو نحطو
1: محضر اربع اغاني جد على
2: مرة تي في بدات بقاعده كيما هكا
0: باهي مالا نشوفو عرض ان شاء الله
2: والله اعلم احنا نحكيو تو راهو ما قلناش باش نعملو
0: ان شاء الله
2: اما عند ربي مش بعيد
0: اكيد ديما
2: نطلعو ديما نقولو ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: نقول لك حاجه هبه الحاجة اللي تعلمتها من الدنيا هذه لا عمرك تستصعب حاجة
0: صحيح.
2: عليك
0: صحيح ديما قول
2: الحاجة اللي تقول سهلة راك مش تغلبها
0: صحيح
2: أي حاجة الحاجة اللي تقول صعيبة عليا صعيبة عليا راهي مش تغلبك حتى كي تكون سهلة
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا هكا على قد طموحاتنا ونسعى وبيان سور
2: بربي حاجة أخرى
0: قل لي
2: ربي نداء هما ما همش مقصرين
0: إيه
2: والله ما هم مقصرين
0: إيه
2: تحية لرجال ورجال أعمال والمجتمع المدني والهلال الأحمر التونسي والكشافة والبلدية والمعتمدية وكل واحد قاعد يسمع فيها في داره بدون استثناء مسؤولين
0: والأمن زادة
2: والأمن خاطر ما شاء الله اليوم قاعدين نشوفوا في تنظيم أمني تنظيم أمني مروري محكم الحمد لله قاعدين نعيشوا في أمن اليوم في ما شاء الله نشوفوا كرنفال أوسو مهرجان أوسو اليوم بالخمسة متل في فيه والحمد لله معناها ما فماش حتى إشكاليات صغار
0: الحمد لله الحمد لله
2: لكن خلينا نرجع للموضوع المساج اللي حبيت نوصله راهم همش مقصرين مدينة مساكن واقفين لها رجالها مدارسها
1: بالجمعيات
2: وكل لكن احنا نطلبوا من رجال أعمال مساكن باش يدعموا الثقافة ويدعموا مهرجان مدينة مساكن نطلبوا من رجال أعمال مدينة مساكن اللي ما همش مقصرين وراهو كل شيء ولا بتكلفة تكاليف باهظة حبوا كي نعاونوا نعاونوا بالفم والملاء مبالغ محترمة وشو على الدوفيز
0: جيبوا شوية دوفيز
2: جليتنا لبالخارج رجال أعمال مساكن بدون أسماء
1: عندهم وزن كبير
2: عندهم وزن كبير وعندنا أسامي ما شاء الله على المستوى الوطني والعالمي اليوم في مدينة مساكن مساكن كبيرة ما شاء الله مساكن الأشراف بلادي وأعتز بها ونحب نشوفها
1: حتى عندنا رجال أعمال بالخارج زاد كبار في أمريكا في كندا في فرنسا في ألمانيا
0: دونك أدعموا المهرجان بما أنه جبدنا على الفلوس المهرجان الميزانية متاعو نجمو نعرفو
1: الميزانية توكي ما نجمش حدوها قريب إن شاء الله خاطر فما دعوة مش تجينا
2: نقول حاجة مثالش علاش يقولوا في مدينة مساكن الناس ما تحبش بعضها القراب في بعضهم
0: والله ما قال حد
2: يقولوا برشا ناس يقولوا نخرج للشارع يقولوها برشا الكاميرا هذه تغزر لي
0: هذيك لا والله سكرنا
2: الكاميرا
0: هاي بلا هذيك
2: سكرتها
0: سكرنا اسمي الكاميرا
2: علاش يقولوا علينا نكرهوا بعضنا في بعضنا وما نحبوش البراني ما غريب الا الشيطان وما الشيطان الا غريب فماش حد براني ونحبوا بعضنا ونحبوا لبعضنا الخير ومحلانا
0: ومحلانا تونسي الكل
2: وشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كعبتين وكعبه ما ناخذوش عليهم
0: رسالة هو وجهها انا ما عندي في حتى على خاطر
2: تونس الكل يحبوا بعضنا نحبوا بعضنا الناس الكل هذا اللي حبيت نوصلوا الفئه الاخرى القليله راهي مريضه وربي يشفاها
0: ان شاء الله ربي ان شاء الله يحنن القلوب على بعضها
2: خير وندزوا مع بعضنا الناس الكل
0: ان شاء الله ومهرجانات ندعموها وهذه دعوه زاده للناس تسمع فينا هذا مثقف هو شهي معناها شهرين ولا شهرين ونص في الصيف اخرجوا مشي وتفردوا مشيوا للعروض للسهرات دونك ادعموا مهرجاناتكم خليكم مع الفرح
2: عيشوا بالفن
0: صحيح خلينا مع الفرح
2: نعيشوا بالفن
0: وتونس بلد حاجة. الفرح دائما
2: ما خرجتش من السياق ولا حاجه
0: لا لا امورنا واضحه بيان سور خذ راحتك يا مرايا خذ راحتك يا
2: والله ما احلاكم جو ريفيم والله
0: خذ راحتك
2: الكل زاد
0: ريت سونز اكسبسيون
2: والله سونز اكسبسيون
0: انا خلي سي خالد يقول كلمه مساكن
2: ادعموا مساكن يا رجال اعمال في الثقافه وفي المهرجان
1: وسبق وجه الشكر رجال اعمال مساكن وجه الشكر لبلديه مساكن للسلطه المحليه بالسيده المعتمده حليمه الحامدي في كل ما دعم مساكن حتى البلدية زاد ما قصرتش بالكل قامت بتهيئة الفضاء بتنظيف فما حاجة توصيل كهربائي لوتيكام تاع مساكن زاد كيف كيف كانت واقفة معنا المجتمع المجتمع زاد المدني الجمعيات كما المنظمات كما الهلال الأحمر بمساكن فرع مساكن زاد كرة السلة بمساكن جمعيات رياضية الأخرى سواء كرة القدم أو السلة أو الطائرة كل كانوا واقفين وحبوا يوقفوا وحبوا يعملوا عروض معنا باش يدعموا جمعياتهم زاد اللي هم جمعيات رياضية زاد تشكو ياسر من المشاكل المادية زاد كيف كيف حبوا يدخلوا شوية فلوس في إطار المهرجان يعملوا عروض ويكون مداخيل كما عملنا في الهلال الأحمر عملنا عرض كانت مداخيل متاعه كل الهلال الأحمر زاد كيف كيف عملنا مع الباسكيت كيف كيف عرض مش كل مداخيل كل كيلي لهم فهمت إن شاء الله زاد جمعية كل كل مع بعضها وإن شاء الله في
0: إن شاء الله
1: قدموا الخير
0: تفضل تفضل يا عدني
2: فما حاجة نحب نعقب عليها احنا حكينا على عروض كبيرة لكن ما عندناش فضاء يتسع هذه العروض
0: هذه كل اسمان شنو رايكم نحن نمشيو نعملوا ريونيون تو نحكيو للدوره 34
1: اللي نحبوا على الاستاد بحق احنا
0: احنا نحكيو احنا تو على الدوره 34 نحضروا مع بعضنا للدوره 34
2: ان شاء الله
0: نمشيو ان شاء الله
1: بالعكس ان شاء الله انا مش تكون معنا ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: احنا نحبوا كل حاجه في كل زاد مثالش شاركت ما شاء الله مع هيبه في مهرجانات ما شاء الله عليك في خدمتك برافو وفرحانين اللي احنا معك
0: يعيش يعيش وانا فرحانة برجل انتم بحذي
2: والله بالحق برافو
0: يعيش
2: تحية المهرجان هرق للدول اللي زادة اللي كانت فيه هيبة ومهرجان جمال وان شاء الله
0: ومساك العام الجاي ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: نحاول
1: الله
0: نعمل ريون
1: ان شاء الله
2: اي علاش لا
0: يعطيكم الصحة سي خالد شكرا لي
1: شكرا
0: عدنان عدنتي ولد الدار
2: عدنان يجيب لنا كان مزيان
0: كهوا رايتي
2: تنولي نصور ونبعث لك
0: اي برا تنعملوا توا نصور ونحكيو في الكونترا اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع الغونديفو حتى للسبعة
2: شكرا

touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: 6:40 على موجتنا مازلنا واصلين معكم الرونديفو حتى للسبعة. خلينا نحكيو على مهرجان انطلق وعروضه انطلقت الحقيقة. وقت اللي نقولوا مرتضى الفتيتي أكيد نحكيو على شباب يقتني التذاكر باش يمشي يحضر لعروض مرتضى الفتيتي. فما بالك عدد افتتاح ونحكيو بالتحديد على كما قلنا مهرجان أنفيذة الصيفي دورة 9 اللي انطلق نهار 28 جويلية تتواصل لغاية 13 أوت مع مكرم سعيد نائب مدير المهرجان. زيدوا نتعرفوا على بقية البرمجة. أهلا وسهلا ومرحبا مكرم.
1: تحية لكل مستمعي جوهرة فهم.
0: شكرا لك، مرحبا بك على مجدد الدنيا ما فيها. جوهرة فهم تكون شريك إعلامي كما قلنا زادة في مهرجان أنفيذة الصيفي. دونك نعملوا هكا ريكاب لبداية العروض. واليوم نحكيو على عرض عشاق المحفل. دونك الماجوريت اللي كانت نهار 28 نهار 30 مرتضى الفتيتي وبقية العروض. يلا
1: والله كما كنت أشرت كنا عملنا الافتتاح بمجولات خسارة هلال الودهم العملاقة. كذلك العرض كان متاع مرتضى الفتيتي عرض متميز جدا بحضور يعني لافت لجمهور أنفيذة اللي خرج كله جاء وصار وحضر في حفلة مرتضى. الليلة إن شاء الله بيشكون عنا عرض عشاق المحفل الجربي اللي هو معناتها عرض متميز جدا. عرض هيك تشوف يعني دار تقريبا أغلب المهرجانات. وإحنا كهيئة مهرجان كل ما ثم عرض يكون معناتها مطلوب في المهرجان الدولية إلا هو مهرجان فيزا يسعى أنه تكون البرمجة بتاعها ضمن المهرجانات الدولية. من منبر جوهرة فهم ندعو كل جمهور فيزا وخارج مدينة فيزا أنهم الليلة يتحولوا بحذانا لمشاهدة وحضور عرض عشاق محفل الجربي في مدينة فيزا اللي إن شاء الله بش يكون يعني عرض متنوع وعرض يكون مزيج بين التراث التونسي الجربي اللي يعطي معناتها طابع تراثي وطابع متميز في الجانب الثقافي. كذلك باش تتواصل البرمجه نتاعنا باش يكون عندنا غدو عمي قدور عرض كذلك لاطفال المجانن في نفس الفضاء ونتقيم فيه العروض نتاع المهرجان. نهار 5 باش يكون عندنا جعفر القاسمي وباش يكون عندنا كذلك نهار 8 عرض ريحة البلاد اللي فيه عفيف سالم رياض بكار حمودة وكذلك حسين بن رمضان. والاختتام باش يكون نهار 11 بعرض يونجر زاد عرض للشباب عرض راب للشباب باش يكون معناتها اختتام الدورة 9. التذاكر هبة ما تكونش التذاكر تقريبا كل التذاكر بمبلغ رمزي جدا.

0: اللي هو 10 دينارات. معناتها 10 دينارات هاك تشوف يعني ما تكفيش حتى حكاية فارغة يعني، تقريبا هي رمزية في معناتها محتواها، لكنها بالنسبة لنا كاية مهرجان اليوم نحبوا الجمهور يخرج، نحبوا الناس كل تجي، الناس كل تسهر، الناس كل تكون موجودة معنا في عرض عشاق المحفل في ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الفيلم.
1: ان شاء الله كل الدعم وموافقين في كل العروض، دونك هكا الدعوه مفتوحه للجميع باش يمشيو يتفرهدوا وكيف كيف يحضروا لعرض الليله. شكرا لك مكرم سعيدي نائب مدير المهرجان على مدنا بكل هالتفاصيل اللي تخص الدوره التاسعه لمهرجان انفيذا الصيفي اللي انطلق نهار 28 جويلية توصل الى غايه 13 اوت. شكرا لك، معك نصروا لل 46 دقيقه. خلينا نسلموا على برهوم وسمعول دونك ابراهيم العطار واسماعيل اللي كيف كيف زاد عاملين بون كيف على الاجواء التونسيه والسهرات العروض وشادين ثنية من قليبيا إلى سوسة، إن شاء الله ثنية زينة لكم وإن شاء الله ديما تكون هكا الأجواء سورتو اللي يجيوا يزوروا دونك تونس لفترة صيفية محددة، دونك يستمتعوا بالسهرات وكيف كيف بالأجواء الطيبة اللي إن شاء الله تعم بلادنا الكل. بوز صغيرة مع الموسيقى ونقول لكم شكون اللي بيشربح معنا ليتيكي بعد شوية.

0: سي عجرم تقول سيدي يا سيدي يا سيدي وحنا يا سيدي يا سيدي عطينا شكون اللي ربح معنا دو تيكي.
1: الفايزة معنا اليوم السمر يا حيوي من القلعة الكبرى تفوز بجوز تذكر لحضور حفل يانجر زيت في مهرجان القنطاوي العرض نتاع القعشة نتاع الليل في ملعب وعلي الأحور.
0: دوك نعاودو اسمه
1: سمر. سمر يا حيوي من القلعة الكبرى ألف مبروك يا سمر. مش عارف ما زلت معنا وإلا ديجا لاهية شوية اللي يعرفها دونك من العائلة أو من الأصدقاء نجم يتصل بها
0: خاطر مقبلة
1: نتصلوا بها باش نتصلوا بها بدون شك.
0: يعطيك الصحة أمين شكرا ليك. شكرا لمريومة مش شكون مريومة نعرفش
1: ياسمين
0: بيان سور سلموا على ياسمين. يعطيك الصحة ياسمين قلت لكم اللايف نتاعنا على جوهر اف ام تي في وعلى جوهر اف ام صفحتنا الرسمية على الفيسبوك كيف تلقاو كل محتوى نجم يفوتكم من متابعات من أخبار تلقاوها ديما على موقعنا جوهر اف ام دوت نت. حسام القايد يعطيك الصحة في الإخراج دونك إن شاء الله تستمتع بالفاكونس نتاعك وكما توا بدينا نحكيو في الأوف على البرامج دونك إن شاء الله تستمتع بالعطلة نتاعك ان شاء الله بقدره ربي. سينو ايبولوزيف واميل ميليدي معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم وكاميرا الدنيا وما فيها جميل بقديده في التنسيق العام. شكرا لكم شكرا لك امين
1: تيك صحيبه موعدنا يتجدد غدوه بارتير من الاربعاء كالعاده على جوهره فيلم الدنيا وما فيها. خليكم عبقيت برامجنا لكم زينه. تشاو تشاو باي باي.

عندك مدخول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك متعب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كلمة ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بظهور خلايا رعدية وأمطار متفرغة خلال الليلة القادمة في عدة مناطق. والقضاء الإسباني يفتح تحقيقا في أحداث سبتة. في تفاصيل أخبارنا، أكد عضو المجلس الجهوي بالقصرين محمد الناجي الشعباني أن الاستعدادات جارية لتنظيم الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للفستق، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تثمين المنتوج المحلي عبر اعتماد تسمية فستق مجلب العباس كعلامة مميزة.
2: في مجد العباس أثناء تقريبا حسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الإنتاج المحلي بمجد العباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار، وهذا كذلك مهم جدا نخدم عليه الناس كلها، لأنه تعرفوا الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفستق يعني بطريقة عشوائية. نحن في إطار البحث على تطوير هذا الإنتاج وكذلك تركيز وحدات تحويلية وتقشير للفستق واللوز وكل المنتجات التي تنتجها يعني مجد العباس، كذلك يعني على التسويق والترويج.
1: يتسم الطقس مساء اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية اليوم وبداية الليلة بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم الطقس يكون قليل السحب على كامل البلاد. وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا عامة بين 29 و 34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربي، وتهب الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، ويكون البحر قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية. أعلن المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. ويندرج هذا المشروع الذي يحمل اسم الابتكار في مجال المحافظة على البيئة والصيد البحري منخفض الكربون من أجل سبل عيش ساحلية مرنة في مواجهة التغيرات المناخية في تونس، في إطار برنامج مكافحة التلوث البحري واستعادة النظم البيئية الذي يلتزم به الصندوق. فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاً أولياً بشأن أحداث سبتة، فيما دعت جمعيات قضائية إلى التعامل مع الأزمة في إطار سيادة القانون، محذرة من استغلالها لتأجيج خطاب الكراهية ضد المهاجرين. وجاء التحقيق استجابة لشكوى تقدمت بها منظمة، وهي منظمة مدنية إسبانية تعنى بالتقاضي في القضايا المرتبطة بالمصلحة العامة وسيادة القانون، بعدما اعتبرت أن الوقائع المعروضة قد تنطوي على جرائم تتعلق بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إجرامي وتسهيل الهجرة غير النظامية. قال الرئيس الإيراني: لا نسعى لتوسيع دائرة التوتر، ولكننا نتحرك بقوة للدفاع عن أمننا ومصالحنا ووحدة الأراضي الإيرانية. من جهته أكد وزير الاقتصاد الإيراني وجود خطة صمود اقتصادي في إيران لعامين على الأقل، ولا صحة للإدعاء بعجز إيران على تأمين موارد الميزانية. ختاما، أظهرت بيانات لتتبع السفن أن 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن مبتعدة عن باب المندب والبحر الأحمر، في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة السعودية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.

0: Cevher'e Jet Set. يتجدد الموعد مع مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 اللي تنطلق من 17 جويلية حتى 15 أوت بمسرح سيدي الظاهر. موعدكم في سهرية 4 أوت مع مسرحية بابا نويل للفنان محمد صابر لوسلاتي. موعدكم في سهرية 5 أوت مع عرض الفنانة شيمة الهلالي. دعم من وزارة الشؤون الثقافية يتجدد الموعد مع مهرجان أم الزين الدولي بجمال في دورة 51 انطلاقا من 25 جويلية إلى 22 أوت. عرض 3 أوت مع نور دو. يتجدد الموعد في الدورة الثانية من مهرجان ليالي المكنين الصيفية لينطلق من يوم 24 جويلية إلى 19 أوت 2029. سهرة 3 أوت عرض الراب مع ستو ومؤمن. مش كان برشا جاية من الأيام خلت فيا معنا. هذه العروض برعاية جوهرة اف ام تي في. جوهرة جيت سيت. جوهرة جيت سيت.
1: جوهرة اف ام.
0: الدنيا والموسيقى.
1: جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.

0: Télésport avec Planet Sport.
1: السبعة وعشرة دقائق مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور ومتوى حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين داخل وخارج حدود الوطن. طبعا نحس فيها كل الأخبار والمتابعات، زوز ملفات نحكيه عليهم، مش نحكيه طبعا. الملف الأول يتعلق بقضية الجدل وجدل قرعة البطولة، الرابطة المحترفة بين الرابطة المحترفة وبين الجامعة التونسية لكرة القدم، ونأخذ رأيكم بعد شوية في الموضوع هذا. وإضافة إلى ذلك كذلك نحكيه على الوضعية المالية للعدد، عدد من الفرق، طبعا عدد من الفرق اللي تعاني ربما أزمات اليوم، شنو هو الحل؟ يتدخل معنا رئيس نادي حمد النمف السيد منذر جبنياني في الجزء الثاني. لكن أقولها خلينا نرحب بالفريق اللي بشي أمن الحصة. نبدأ بالدكتور عادل الختالي اللي مازال كان في سفر، كان في ليبيا. مرحبا بك سيد الدكتور، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سي جمال، أهلا وسهلا مستمعات ومستمعي ومشاهدات ومشاهدي جوار FM. سعيد بتواجد كيف كل مرة معكم، وإن شاء الله معناها معكم مثري نوعا ما الحوار.
1: الجولة في ليبيا الشقيقة كانت باهية؟
2: والله كانت ممتازة جدا. ومشينا لدورة تحضيرية إعدادية تأهيلية للمدربين للحصول على الكاف بي، بمعنى محتوى الكامل متاع الكاف يتدربوا عليه، نوع من الدربة النظرية والميدانية. وبحق لقينا برشا قبول، برشا لاعبي قدامى كانوا في المنتخب الليبي اللي شاركوا، وكانت الدورة ثلاثة أرباع عملي، لأنه تعرف تو الناس كل تحب العملي. العملي هي التطبيقي في تنشيط دفاعي 3-5-2 وهجومي 4-4-2، كل خطط الحاجات اللي هما خلينا نقولوا متعطشي لها لا أكثر ولا أقل. لقيت قبل كبير، تجاوب كبير، ولقيت خاصة أخلاق أخلاق ورفعة كبيرة جدا الحق من المدربين الليبيين اللي في حاجة أنهم يواصلوا في الدورة هذه، والرفع من مستوى المدرب الليبي وكذلك حتى توسروا في حاجة.
1: وإحنا نفرحوا طبعا وقت الإطارات التونسية دائما مطلوبة خارج حدود الوطن، وهذه طبعا حاجة تفرح تفرحنا وتخلينا دائما نعرف قيمة الإطارات الفنية التونسية اللي طبعا مطلوبة خارج حدود الوطن. مرحبا بك سي توفيق زعبوب، أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا جمال، مرحبا بك، مرحبا بالدكتور، مرحبا بكل حضور في استوديو، مرحبا بمستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تيفي.
1: طبعا باش نبدا بصوره استفيق، نحب نبداو بصوره.
3: تفضل.
1: نبداو بالصوره هذه، الصوره نتاع اليوم وزير الشباب والرياضه استقبل الناخب الوطني معين الشعباني، وكان معه كذلك السيد رضا الجدي المدير الفني. وطبعا يظهر لي ايوه السيد معز المسيري المسؤول الجديد على المنتخب، لانه فما مسؤول جديد على المنتخب. خذيناها طبعا من احدى المواقع، هي لما هي الصوره نمتلكها، ولكن صوره موجوده. ها شوفوا ذاك السيد وزير الشباب والرياضه، فما السيد معز المستيري، ثم فما السيد رضا الجدي، وطبعا ايضا معين الشعباني الناخب الوطني. طبعا نحبكم تعليق على الصوره.
3: والله الصوره بصراحه
1: على محتواها، على الصوره،
3: لا لا لا.
1: على استقبال وزير الشباب،
3: على الشكل، على الشكل،
1: على الشكل. انت
3: نحكي على الشكل،
1: الشكل. في بالي باش تحكي لي تقول لي ما دخل الوزير باه مش
3: انا جايك عادي.
1: تفضل.
3: معناها ظاهريا الصوره غير لائقه.
1: علاش؟
3: ها مش نجيك. وباطنيا ان شاء الله يكون المحتوى نتاع اللقاء يكون ثري، ويكون على الاقل نخرجوا ولا هما يخرجوا بالفايده، لانه توا ابارامون كي تشوف الصوره وتشوف الحضور وكانه معناها ولا وزير شباب الرياضه هو المسؤول الاول على المنتخب، وهو اللي قاعد يقود في السفينه، هو وكانه مسح الجامعة.
1: لا سامحني، الجامعة مسحت روحها.
3: تي ولا مسحت روحها، ولكن زاد هو
1: بالصورة هذه، بالصورة هذه وكأنه فما ولاء قاعد يقدم. صحيح. كل واحد معناتها كل خطوة نمشيو للسيد الوزير
3: بارد.
1: وكانوا ناخذوا تأشيرة ما عند السيد الوزير، ها هو المدرب السيد الوزير، ها هو السيد الوزير اجتمع. أنا والله ما الحقيقة ما نيش عارف أسكو في دول أخرى هذا قاعد يصير ولا لا، ما نيش عارف.
3: ها هو آخرها، ها هو زيدان مش وقع هذا تنصيبه، خي نصبه وزير الشباب والرياضة الفرنسي، نصبه معناها البريزيدون تاع الفيدراسيون تاع تروزيف تاع فرنسا. دونك احنا هنا فما بصراحه فما اشياء غريبه اللي قاعده تصير في التدخلات نتاع الوزاره للمنتخب. تقول لي بون المنتخب ملك الجميع ولا الوزاره عندها
1: لا عندها
3: دروا دروغار تنجم تقول على
1: لا فما
3: فما وتدفع في البوتاتر في قيمه من العقد نتاع المدرب او ولكن بصراحة صورة ما عجبتنيش نظرا لعدة أشياء.
1: إيش هي الأشياء؟ فما أشياء أخرى؟
3: لا، معين شعباني قابل وزير بشابو بصراحة غير لائق.
1: ترى بربي عاود عدينا التصوير. ترى والله لا ما ركزتش في الحكاية ذي.
3: لا شوف المقامات.
1: لا بشابو أنت استوفي.
3: لأني قابلت وزير.
1: لأني
3: يعني 24 ساعة فهنا كان معناها الحصة تمنع أنه أني نكون متواجد بشابوت وما عشان نجيب شابوت. بقى احنا في أجواء رياضية، تبقى هذاك وزير يمثل الدولة، فعلى الأقل تكون الشكل وانت ناخب وطني مش تقابل الوزير تكون بشكل لائق، ما تكونش أنا بوجود أنا
1: لا ملاحظة محترمة.
2: أنا ملاحظة محترمة جدا للأمانة. هو شو يقول لك على مستوى بروتوكولي؟ أنا هذه وزارة الأشراف، هو في مكتب السيد الوزير، الوزير ومثل الدولة. يقول لك المفروض أنه الباريتر متاعك إزاي يكون مدني، مدني خالص، ما يكونش زي الرياضي. نحن نجي في استوديوهات هكا بدعوة أنه كنا في الرياضة كان درب كان كذا، لكن لو تمشي للمكان آخر فما مقامات، فما مقامات، فما سيادة. هو يقول لك هكا. لكن الجانب الثاني هو أنه فما ما يسمى بالمظهر الخارجي للمدربين وفنانين وكل يحافظوا على نفس الشكل كذلك. أنا خلف شابو ريت المسافة في الكرسي بين المدير الفني على ما أظن ومعين، وكانوا معين ماخذ مسافة مع
1: كانوا ما يعنيش
2: كانوا معنا كانوا ضيف معنا مش هو معنا أم التسمية ذيك وكل. على مستوى آخر مستوى المكان وتدخل الوزارة وكل الحق كنت نتمنى يكون في الجامعة، لكن أظن
3: الوزير استدعى
2: أظن كذلك أنه المكتب الجامعي هو ما زال يبحث عن غطاء رابولوي عن مظلة
1: بعد
2: المشاركة، وكأنه يتلذذ بالمظلة.
1: فما خوف من الوزارة
2: هي معناها ما زال فما احتجاجات ما زالت العرف أخضر متاع الخيبات ما زالت، وكأنه يتلذذ بمظلة تحميها معناها سلطة الشمس. ممكن هذا أسي لفترة معينة
1: يبحث عن نوع من الشرعيه،
2: نوع من
1: الحمايه،
2: معناها من بينش توا في العقل حتى تهدى النفوس حتى كذا. وسميها انا مظله، هي مظله معناها لتقيه معناها.
1: لا وانا اطرح سؤال اخر سي، وهذا سؤال مهم جدا. اين رئيس الجامعه في هذا المشهد؟ هل يعقل انه اليوم راه اجتماع مع وزير الشباب والرياضه باش نقدموا له الناخب الوطني يحضر المسؤول الاول على
2: المعين الجديد
1: ورئيس الجامعه غير موجود؟
2: معناها هذه هي معناها
1: معناتها توا هذا في هذا زاد في حد ذاته الاجتماع هذا فيه نوع من القراءات زاد
3: سيبك
1: تخسروا اللي كنت تقولش عليها.
2: لا
1: نقول في كلام ما
3: كانش
1: سامحني. توا هذا اجتماع نتاع تقديم الناخب الوطني الجديد، اين رئيس الجامعه؟ وين رئيس الجامعه في الاجتماع هذا؟
3: تحسه كانه معناها منسحب
1: بلا
3: عدم الحضور.
1: اذا كان خارج
3: لا هو لا.
1: حتى اذا كان خارج حدود الوطن الشيء ما هذا ما يصيرش. لما يجي
3: رئيس الجامعه خمال البلد
1: قلت لك اللهم اذا كان السيد معز المسيري اليوم يعني خذا يعني مكانه ما نتاع كبيره نتاع ما نعرفش
3: لا تو هو انه بالناس الكل وانا تو لانه شوف
1: كان يسمع فينا صديقنا سي معز المسيري مرحبا به
2: هو
1: يوضح لنا يدخل
2: انا نتصور
1: اطرح اسئله حسب ما اشاهد
2: سي معز في معناها تكليفه جديد هذايا، ولكن زاد ما تنساش اللي في المكتب الجامعي وشخصيه غير مستهلكه غير بين ظفرين غير مستنزفه فهمت دونك معناها تنجم
1: يعني
2: تظهر في الصوره
1: يعني تصدروا الصوره نتاعو تو
2: اي تتعدى معناها تتعدى سي ان بو سا فهمت
3: لا مزيد حاجه اخرى اللي معناها من كان من الناس اللي غاضبين على الوضع
2: اي بالضبط
3: وشاء في اخر الوفد
2: ما
3: كانش متواجد وهو تو تنجم تقول كانه كي ابري لو ديسو لو ديسو على الوضعيه في الجامعه ولا تو لونفار في الجامعة لأنه رئيس النادي رئيس الاتحاد مش موجود نائبه مش موجود دونك شكون مش يكون متواجد كاتب العام فهو مدامه هو واخذ البوست متاع بلاصة سي الحمزاوي دونك حتى سي الحمزاوي ما نعرفوش عليه وين مشي
1: لا سي الحمزاوي
3: ما عينوه ما عينوش وين حطوه دونك هما برشا ذبابية جمال
2: لا ما فماش ذبابية والله يا ندي
1: هو سي خميس في وقت ما مقدم استقالته
2: استقالته
1: وبعد تراجع
2: ما تراجع سي الذبابية تقدم وتستقال
3: لا تو بعد كاس العالم
1: وفي كأس العالم كان أكثر شخصية ظاهرة للإعلام يعني يوميا في وسائل الإعلام موجود. ثم فجأة وقع التخلي عليه بعد كأس العالم وكأنه هو هز الخيبة وحده بمفرده ولا ما شاء
2: الله. بيكون صراحة مو ارتجالية في المواقف تخليك تضعف لأنه ضعف وما كانتش الأمور واضحة فهمت. معناها خذا حاجة أخرى ليه بالأظن الأقسام الهوات وتوزيعهم ووقع تكليفه بهذا اللي هو تقريبا يتقن الملف هذا كذلك فهمت.
1: لكن يعني اللي يتقن
2: يتقن أكثر في الملف هذا أكثر منه المنتخب اللي مطلوب واحد اللي قوي في التواصل
1: يعني تكون شخصيته تكون صورته
2: تواصل فهمت تواصل قوي.
3: ما أنا فهم خطأ في الكاستينج من البداية
2: أي من البداية ما خطر ما تنساش هو زاد كان جاب عدة أصوات كان عنده باع وذراع في وصول المكتب هذا
3: ما أنا كرموه أعطوه المنتخب
2: ما يكون هو شرط
1: لا أغلب الأصوات
3: ما هو شرط
2: أي ما هو شرط ما هو تحس جماله أن المكتب الجامعي معناه يبحث عن وجه جديد معناه يبحث عن باريتر عن شكل جديد راهي خيبة كبيرة وما زالت لي كونتستاسيون لتو دونك قاعد يتفاعل مع الوضع والوزارة في حد ذاتها هي اللي خذت الملف اون شارج. علاش انا لا استغرب ذلك يعني هي معناها كالأب الراعي هي اللي خذت وحاولت انه تنقص من الضغوطات
1: وتحمي
2: وتخرج في صور اللي مقبولة اللي معناها في واجبة كذلك حتى من المدراء الفنيين سمعنا مدراء تعيين مش كان في السبور دو سال دو بال متاع الكورة حتى في وزارات أخرى
3: في التكواندو في البوكس في الكل برش في الاتليتيزم الكل
2: وكأن الوزارة رجعت خذت الليرين المقود أو المقاليد متاعها وتسمي كل
1: سلام يكون سورين في كل حتى كم سيش بمديرين فنيين عندي ما نتكلم أما سلام يكون سورين
3: لا يا ولدي أنت الجماعة مسافرين للعب المتوسطين ولا عضو من الوزارة حاضر في توديحهم قل لي أنت تو
2: ولا ونفس الشيء كذلك حتى في اللجنة الأولمبية ما تنجمش أنت حفل استقبال مش ماشيين حفل معناه ناس ماجين
3: توديع
2: أنا توديع وين صرت هذه
3: هو في تونس
2: هي أنا قلت
3: خريب والعجيب شوف
2: أنا وين صرت معناه حفلة وكذلك المسؤولين لمسؤولين ماشيين للألعاب المتوسطين مش متوسطين
1: على كل تونا برش حديث في الكواليس على ما يحدث لكن قبلها بعد شوية نمشيو نحكيو على كذلك قضية وجدل حول قرعة بطولة الرابطة المحترفة الأولى زاد الرابطة تقول ترمي الكرة للجامعة الجامعة ترمي الكرة للرابطة والزوز كانوا حاضرين في القرعة وما نش عارفين القرعة باش تعاود ولا على كل هذا كل بعد
3: مازال هذا ما كملناش أمل احنا عندي الكافية ما شفتك عيد ميلاد سعيد اخويا ان شاء الله كل عام وانت حي بخير
2: ما شباب على
3: الدوام شباب على الدوام
1: يعطيك ربي العيد ميلاد عنده جمعه
3: لا مش جمعه
1: راك هكا مش تحرجني قدام الساده المستمعين انتم معناتها باش نعمل لك انت غايب
3: خويا ما تقبلناش احنا خبز دقات وجيت
1: اخويا
3: كل عام وانت حي بخير
2: هذه مفاجاه ساره جدا
3: لا مش وحدي راهو بالاشتراك مع صديقنا و حبيبنا سي رؤوف من نيس زاد كيف كيف
1: اللي لاش هو خلصها من نيس
3: بعث
1: روات اي يا سيدي تحيا لي سي رؤوف هذاك واخترت له الصور انت زاد تحب تعديها زاد في نفس الوقت
3: دونك اخويا
1: تكرش بيه وشوش مع ياسمين
2: ان شاء الله بطول العمر
3: بصحه
2: بطول العمر وان شاء الله مزيد من النجاح والتالق سي جمال عندك
1: عده يا سي عادل اني يعني ماذا بيا ما تتسليش ما نعملش عيد ميلاد
3: ما يحبش
2: عدت يا يوم مولدي عدت ايها الشقي فريد هذاك حزين
3: مو زاد له عام طب مشكله هو هذا المشكل
2: مش يكثر الحكمه مش يكثر تفضل سامح
1: لا عيد ميلاد كان جاء العيد ميلادي صغر تفرحوا بيه وتنعملوا مسبه العيد ميلاد يكبر
2: اي يكبر ما يكبرك يهزك اكثر حكمه
1: اخويا بارك الله
2: اكثر وعي
1: بارك
3: الله الله في حجه وان شاء الله ربي
2: حجه
3: ان
1: شاء الله ان شاء الله
2: حتى الالوان بتاع الشعر بتاعك توا قسم شويه ابيض وجاي يكحل باهي الحياة كيكا
1: هذا مخطط تعمل من الناس وطب تستوفيق هنا دونك تحية لسي روف التومي صديقنا روف التومي اللي طبعا ديما صديقنا ويتابع في الحصة عن بعد ويبعث التساور يبعث كل شيء هو
2: يعطيه
1: هو من التومي تحية لهم الكل هاي سنمشي موزيك يعطيكم الصحة وبعد نرجع

0: إذا نعود في بلانيت سبورة نحكي على الوضعية المالية للنوادي التونسية. مانيش عارف أسكو عندكم فكرة ولا لا اليوم النوادي بكي نحكيه على سلطة الإشراف والوزارة، ولكن يبدو أنه فما دور غايب على الوزارة اللي هو يعني
1: تدعيم
0: النوادي خاصة قبل انطلاق الموسم. رأوا أكثر من نادي يعاني، نعرف النجم الساحلي مثلا قاعد يقوم بحملات ولا لجنة تفضل النزاعات يعني قاعدة تقوم بدورها، ولكن شفنا يعني تصريح رئيس النادي في
1: صحيحة فزاعة البارح،
0: صحيحة فزاعة 8 أيام قال لك يلزم المليار 800 ما كاش الفريق يعني
2: يحرم من البطولة
0: لا قال يحكي حتى على النزول إلى رابط الهوات. يعني اليوم هل الوضعية المالية، نحب ناخذ منكم كلمة، هل اليوم جاهزين النوادي باش يلعبوا بطولة في الوضع هذا سي عادل؟
2: غير جاهزين فماش موارد سي جمال، يلجير لا ميزير فما حد شيء. اليوم النوادي معناها توا النجم الرياضي الساحلي يلقى معناها تركيبها انه مشانا انه يحفز الجماهير ويشوف رجال الاعمال باش يحل مشاكله، وبرغم ذلك ما خلطش
0: صحيحه فزاعه.
2: لكن راهو كل النوادي راهو رد بالك معناها فما تو كيما النادي الافريقي ما نعرفوش عليه زاد كيف فما موال تاع الممول معناها محجوزه الله اعلم كيفاش بتخرج كيفاش لا. الترجي الرياضي تمول لكن ما نعرفوش كيف وشني حدوده
0: بنى طريقه.
2: النوادي الاخرى في الرابطه المحترفه الاولى معناها موجودين بلا اموال معناها بلا خطه بلا ما فما حد شيء. ستاجات تو كيما هكا نتاع البريباراسيون راهو اقل ستاج تدخل ب 100-120 هذوما نتاع 4-5 أيام منين بتجيب الاموال هذه؟ وهنا علاش نعاود نقولوا معناها قانون الهيكل الرياضيه اللي غاب ما خمم حتى واحد في دعم النوادي او حتى قانون باش ينجموا ينميوا المداخل نتاعهم. انا نعطيك مثال في ليبيا النوادي الكل تقريبا عندهم كل مش تقريبا الكل عندهم املاك عمارات مع ساحات تجاريه فضاءات تجاريه عندهم نزل عندهم كذا معناها ليبيا اللي ما عندهاش قانون هيكل رياضيه لكن عندها موارد قاعده تدخل. الجزائر ما شاء الله ما شفت زاد الجمعيات عندها موارد قاعد الوحيدين هم الفرق الانديه التونسيه ما عندهاش موارد إلى أين
0: واني بعد
1: جمال
0: بسرعة باش ناخذ معنا السيد منذر الجبيني رئيس نادي حملام. قبل برك الأستاذ منصف عروس تفاعل معنا بكري في الحديث على السيد معز المسيري يقول لك اليوم أقوى الشخصية الأقوى في المكتب الجامعي في المدة هذه وفي الوقت هذا
1: مشكور
0: علاش يقع تصديره وعلاش هو قاعد يتخذ في القرارات وهو اللي قاعد يعني اليوم
2: هو حاطينه في الواجهه
0: لانه يعني
2: عنده كريديبيليتي وعنده كل شيء
1: نرجعوا له باهي. شوف يا جماعه حبيت نقول اللي انا في القديم مش البعيد راهو المؤسسات العموميه كانت عندها زاد كيف
0: دور كبير
1: تخليت على دورها في الميزانيه نتاعها ديما كانت تصرف لتمويل النوادي في الجهات وهنا زاد كيف كانت المؤسسات الدعم في النوادي لي معناها لك لي جون والرياضه بالنسبه لها عنصر تابع السياسه نتاع الشركات. تو شنو تو تخليت معناها دوره ما عادش ولا تمشي اي شركه تقول له ميزانيه نتاع السبور ولا معناها الامور الاجتماعيه ولا اللي يقول لك اخويا ذاك في العاده السابقه اما تو ما عادش عندي ظروف يعلم بها ربي خلص خدامتي وما نجمش نعطي للجمعيات الرياضيه. دونك رئيس النادي منين يمشي يجيب اذا كان ما عندوش معناها انت هاو سيدي الجمعيات الكبيره كيما النجم الرياضي الساحلي وعندها جماهير ومداخيل كبيره وكل وتعاني كو دير الجمعيات اللي معناها جمهورهم ما يفوتش 5000 في المباراه هذاك جرام ماكس منين يمشي يجيب والمؤسسات اللي دايره به سيدي حمل نلف في بن عروس تعرف معناها بن عروس معناها قطب نتاع
2: المنطقه
1: الصناعيه. شوف السيدي تو يحكي لنا تو معنا
0: السيد
1: منذر تو يحكي لك على الصعوبات اللي لقينا في حمل
0: السعوديه باش يكون معنا في المباشر السيد منذر الجبنياني. سي منذر اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا سي جمال مرحبا بضيوفك ومرحبا بالمستمعين كل.
0: اذا احنا بديناها بالنوادي الكبرى بين ظفرين النوادي اللي عندها قاعده جماهيريه كبيره واللي زاد عندها ارقام ماليه كبيره لنصل الى نادي كبير تاريخيا نادي كبير وكبير جدا وطبعا الالقاب والاسم يعني ضارب في التاريخ ولكن ماديا نعرفه من عندك انت سي المنظر اللي انت خذيت الطريق وفي وضع صعب لان الناس كل تخليت. والسيد منذر وقع تكليفه بهيئه تسييريه في ظل انه
1: بعد المنجي السيد المنجي
2: متحمل في غير على جمعيته وغير
1: كل كبيره وصغيره شنو لعبه.
3: شكرا شكرا لك. صح هو في الحقيقه معناها المشاكل اللي كنتوا تحكوا فيها وكلها صحيحه اضربها في ضاره بالسالفه باش توصل النوادي اللي في حجم الخزينه اللي عند النادي الرياضي حملون.
0: فوالا اي
3: معناها وقت يبدا ثم مشكل بمليار عند فريق كيما ليطوار ترجي الكلوب الى اخره سياسات ربما مليار يوزن. احنا 100 دينار توز ونعرف شو نقول. احنا نادي خلي سي جمال انت تحكي على التاريخ انا باش نعطيك زاويه اخرى. احنا نادي بتاع ضاحيه ضاحيه العاصمه تعرف معناهاش معناها الضاحية كتابة سكنية. احنا عنا الاختصاصات الكل منهم زوز في القسم الوطني. احنا عنا اصناف الفتيات في الكل معناها ما نشكرها بركة. احنا تعرف انتوما المخاطر بالشباب وفي المدارس تم وكذا ما في حامل ما تم كل جمعية ما تم كل كورة ما تم حتى جمعية اخرى تبدأ الامور واضحة. معناها وقت يختل الدور بتاع نادي حاملون في منطقته راهو السلم والأمن الاجتماعي ينجم يختل ونعرف شو نقول ينجم يختل. هذا واحد. اثنين عندنا كيما الرياضة التونسية عايشين يعني بظروف سحرية هكا ربك يا هبت البركة يكرمونا يعطيونا إلى آخره. لكن باش تلقى ربع مورد طار ما تلقاش. احنا أمبراد المحامل الإشهرية متاعنا أمبراد معناها نبيعوها بأرخص الأسوام ومعناها نزيدك ما عندنا حتى فضاء رياضي صالح للتدريب. اسمعني ايش قاعد نقول لك يا جماعه. لا عندنا قاعه رياضيه محلوله مسكره لا عندنا ميدان في الهواء الطلق صالح للتدريب في كره السله في كره اليد وفي كره الطايره وفي كره القدم. البارح برك كرينا تيران في الزهره باش مشاو جماعه تاع كره القدم شبان 5000 على الراس هكا معناها كي بيع وشريه. معناها هذا تعاش عايش نادي حملون. انا كي نلعب ضد النجم الساحلي ولا ضد في اي اقتصاد ماناش في باب على نفس معناها ما فماش انصاف. هو ما عنده ملاعب وانا ما عنديش كيفاش نترانا مانيش اللوم ولا اما جو في دي كونستا مالورو اتالم. الحكايه هذه مش من السنه راهي مش من السنه وكل عام وتمشي اتفاق. هذايا بالنسبه للوضعية نتاعنا. قبيلة حكينا على بن عروس. بن عروس نفهم درنا عليهم مرة واثنين وثلاثة هما بيدهم يعطيوا جمعياتهم اللي من بلاصة هذيك مش ما نسميه اللي من جهة أخرى معناها هما بيدهم يعطيوا معناها يقول لك عملين معناها مرحبا نحب نعاون هما راني عطيت فهمتني. دونك هذه المشكلة الثانية. المشكلة الثالثة اسمها مهدين باش نلعبوا في قسم الهوات. كان جينا احنا حملهم في بلاصه النادي الرياضي الصفاقسي وجاتنا الفلوس تاع بن علي ويلزمنا نعطيهم ربما كنا نعملوا كيفهم خاطر عندنا اولويات وعندنا ضروريات والفلوس تمشي معناها. دونك كان لا ملامه على فريق النادي الرياضي الصفاقسي معناها باش تبدا الامور واضحه. يبقى الجامعه التونسيه لكره القدم سكك الحديد عنده حكم بات يعني لا ليس في حاجه باش يتدخل له اي طرف على خاطر عنده حكم بيت ينفذ بالسيف معناها باش يتنفذ. ومع هذا الجامعه تقول مشكوره تدخلت في فائده النادي الصفاقسي باش يصير جدوله جديده ويتمكن من لعب في يعني نقولوا احنا في المحافل الافريقيه. تو نجيو لنادي حملنف نفس الوضعيه. انا عندي زاده معناها متدينين ومن المفروض تقف معايا كيما وقفت مع نادي الصفاقسي. الجامعه ما لقيتهاش حاضره معايا. الجامعه قالت قلنا لها سيدي سلفنا على 2026 27 في خصوص حقوق البث التلفزي والاشهار. ما جاوبوناش بس معنى اللي قالوا لي خاطر نحن ديفيسيتير معاهم. اش معناها ديفيسيتير؟ يحبوا علينا 300 مليون. في الوقت اللي ثم جمعيات الجامعه تحب عليهم مليارات ومجدوا وقتهم على 3 سنين واربع سنين. نقص لهنا كان ما عنديش فضاءات. كان في المنطقة يهتموا بالجمعيات والنوادي اللي هما من أسرى كل جهات هذيك. كان زاد الجامعة ما تقفش معنا وين مش نمشيه لشكون مش نمشيو معنا؟ هذا السؤال انا شو مش اقول لحبي نادي حبنا نقول لهم الجامعة مش مستعرفة بينا معناها او انا ماذا بيا نعمل لي دام معنا مع النجم الساحلي مع كده يلزم نقف مع بعضنا معنا مش معقول معنا ما تقعش رؤية ثورية معنا ما تنجمش تداوي الوضعية هذه بك القوانين اللي عندك معناها هات ولا تتعاقب لا مش هكاك الحكاية الحكاية رو كل عام يضيعوا عليك جمعيتين وثلاثة وانت كمسؤول في الجامعة يهمك تنمية كرة القدم وماكش تقعد تحسب أنا هما اللي النوادي اللي تحدد أنا يا رأيي أنا زمير من عرش
0: باش نتفاعلوا معك أنا بالحق قاعد أنا أسمع فيك بانتباه سيد منذر الجبناني شوف شي يقول لك اليوم يعني الفضائيات غير موجودة سي عادل الفريق يعني المية دينار تزيد فيه وأكثر من ذلك وقت يتجه للجامعة اللي هو يعني انتخبها الجامعة هذه ويتجه للجامعة في سلفة الجامعة تقول له لا رو عندك 300 مليون معني قدم في المقابل وهذا نعرفه وهذا موجود تدخلت في مليارات سابقا وفم وقع فض الإشكال هنا كنادي حمام نمف ولا كنادي آخر في نفس الوضعية يقول لك المعاملة ليست بنفس المعيار ثم يعني ذكر وهذا يعني حقيقة وليست معناتها حاجة مخبية أنه الجامعة مؤخرا في إشكال بين النادي السويقسي وسكاك الحسويقسي سكاك الحسويقسي عنده حكم به وسكاك الحسويقسي يعني بإمكانه أن يوقف نشاط النادي السويقسي ولكن تدخل الجامعة والقات ليفضل إشكال هذايا ويعني باش
1: تتمكن
0: تقسمت لها دونك اليوم هل حسب رأيك سي منظر ولا سي عادل اليوم الجامعة يعني يلزمها تتحرك ويلزمها هي بيدها تنقذ هالنوادي هذوما لأنه ماشيين إلى يعني بطلت الهوات قالها رئيس النجم الساحلي وهو قال السيد منذر الجبنياني وهو حتى وجه نداء لرئيس النجم الساحلي وغيره وقال له هاتوا نحطوا اليد في اليد ضد هذه القوانين القوانين اللي مش تقضي على النوادي عندها تواريخ عندها تاريخ كبير يعني ما النوادي هذه مش رافضة أنها تحل مشاكلها ولكن تحب على ليونة وتحب على مساعدات وتحب تعطيها شوية وقت زد لأنه زاد ما نجمش تلوم السيد منذر الجبنياني مازال خذ الجماعة عنده شر تجبش تلوم السيد كريم العكروت اللي مازال الجمعية كيخذها باش ينقذها لأنه عندها يعني قضايا قضايا عندها توجهية 6 سنين ولا 7 سنين
2: صح سي المنذر تحية ليك
3: عايشك يا عادل
2: نحبك برشا أنت تعرف وخدمنا مع بعضنا قبل في بالمكشوف في تو ونعرف غيرتك على النادي هذا بحام الأنف ونعرف الأصل متاعك حبيت نقول لك بعجالة واحد المنافسة غير عادلة لأن وقت لفريق عنده أموال فريق ما عندوش وقت لفريق عنده ناس تتوسط له وفريق ما عندوش ناس تتوسط له ما يشي منافسة عادلة دونك سافوس الشامبيونا كامل وهذا المبدأ الأول اللي حبيت ندخل به ثنين أنا رأى أن النوادي عندها تاريخ عريق كما النادي الرياضي الحمام الأنف وما أنجبت للكرة التونسية خاصة أنا نعرف شقول في الفئات السنية لاعبين تقريبا تعديوا كل من غادي قبل ما يتعديوا على الترجي ويتعديوا على المنتخب معنا كان من الأجر وحماية الشباب اللي عندنا في الضاحية الجنوبية متاع تونس كان من الأجر مساعدة الشباب ذاك في خلق فضاءات والفضاءات هذه خاصة الرياضية وخاصة في كرة قدم لأنه فما شغف كبير اليوم أنا نتصور أنه الخطأ الكبير وقت اللي يبدأ الجامعة ما تمدش يد المساعدة لنادي عريق الجامعة لا تحل مشاكل نادي عريق معناها أنت تحكي على القوانين هي قوانين بالية ولما لا مراجعة القوانين هذه ثم كذلك علاش ما فماشي منحة كبيرة للفرق اللي صعدت كما النادي راضي محمد الأنف والمنحة ذيك على الأقل يعملوا بها لو ديبار دونك عدة قوانين وعدة أشياء في حاجة المراجعة نحن نقولوا ديما نكونوا ايجابيين نقولوا ان شاء الله الساده المسؤولين الموجودين في الجامعه وكذلك على مستوى

0: ولما لا زاد كذلك مع النجم الرياضي الساحلي، لما لا إذا في قضية واحدة في هدف واحد، خليني أقول في تحسين واحد، لأنه في الهدف في البداية والنهاية وباش نحسنوا حاجة، أنه الزوج جمعيات ينجموا يتقاربوا ومشيوا نعمل للهدف هذا. الحق بكل صراحة سبقت وقلت لك النوادي الرؤساء ولا الناس الشادين إيجار لميزار في وضع مناه كما هذا، مناه وضع صعب جدا. أين المسؤولين؟ مسؤولين في الوزارة، مسؤولين حتى على مستوى الدولة. أروا الرياضة هي ثقافة، كانت النوادي اسم النادي الرياضي والثقافي، هي ثقافة أولا، وذاك لما حليسي المنظر أولا، وتحسن الرياضة وتنشط الرياضيين زاد أيضا تمس الثقافة وتعاون على الأمن القومي.
1: شنو رأيك سي توفيق في كلام السيد منظر الجبناني؟
2: لا كلامه شوف
1: اللي فصيحة فزع يعني اليوم للأطراف المسؤولة.
2: شوف
1: لأنه اليوم أخي هي البنك تسلفك، البنك تسلفك وتعاود جدولك، لكن الجامعة اليوم بعد الفلوس اللي أخذتها من الكأس العالم إذا يعني تكون هكا لينة نوعا ما في هالمشاكل هذه، خاصة يكون رقم صغير.
2: أسمعني كلام المنذر راهو تريتوشان وعطاك معناها لي كات فيريتي اللي صايرة في حمام نلف وصندت با دوجوردوي راهو يعانيو انت الشط الشط نتاع حمام نلف برا. شوف الوضعيه نتاعو كو دير، مش نرجعوا للرياضه اللي تلم معناها الشباب نتاع
0: تحمي شباب،
2: لا تحمي شباب من الفساد وتحميهم من برشا اشياء. اذا كان انت ما تدعمش وما تضخش اموال في البنيه التحتيه في حمام نلف، هاك الشباب هذاك وين مش نشط وين مش تلقاها؟
0: سي توفيق ذكرك اللي دور الجامعه وتطوير الكوره
2: صحيح. علاش قلت لك انا
0: تدور في برمير رول انك تطور الكوره، هي تطور وعطي للنوادي
2: تخليها على دورها. انت تتصور برج السدريه اللي ما هذوك ادوبا من حمام نلف ماهوش مستغل من نادي حمام نلف، علاش؟ لانه وضعيته سيئه جدا. فاعتقد اللي معناها صيحه فزاع هذه بالنسبه لحمام نلف، ونزيد نعطيك بالنسبه للجامعه، في بالك اللي ترجي جرجيس الفريق الوحيد اعتقد اللي ما يسالش الجامعه ولا الجامعه ما تسالوش
0: الجامعه
2: ما تسالوش، الفرق الاخرين كلهم مسالين عند الجامعه.
1: وفما كيفاش البطوله باش نبداوها؟
2: هكاش مش نقول لك انا كيفاش نبداوها؟ اذا كان من البدايه بدينا هكا كو دير بعد الله اعلم شنو
0: يصير. يا سي جمال قلت لك ما فماش منافسه، وقت الناس الاطراف اللي باش يشاركوا في المنافسه ايتيروجين متفاوتين
2: في المال
0: في وفي الرصيد البشري وفي المشاكل
2: وفي الريكروتمون وفي
1: المنافسه. انا منافسه به، خلينا نختم مع سي منظر. اذا النداء هذا انا الحقيقه اضم صوتي الى صوت السيد،
2: نشكل معاه بصراحه
0: احنا معك.
1: يقول لك انا خويا النجم الساحلي ما دام رئيسه تكلم وقال راهو الفريق
2: قولوا لهم بالباج يا جمال ونادي البنزرتي كلهم
1: خويا نحطوا اليد في
2: كلهم يعانيهم،
1: نلقاو الحد حل مع الوزاره مع الجامعه
2: نادي البنزرتي زاد نفس الشيء
1: لايجاد حل
0: ان شاء الله يسمعوه،
1: ان شاء الله يسمعوه.
0: لازم شجاعه كبيره، وراو في تونس ما وقعش موقف شجاع باش يغيروا طور الكره. نعطيك بالضبط يلزم موقف شجاع
2: من طرف النوادي.
0: نوادي
2: دخلنا على الرؤساء تحكي شجاعة شجاعة نتاع الرؤساء.
0: نحن امورنا تعبه وانت مسمي هذا والنوادي الكوره وتحب تطورها وتسمي في مدرب ل 2004 سنين والنوادي معناها محتاجه.
1: انا راح تلعب بطوله
0: انا تلعب منين بجيبوا لك الملاعبيه سي جمال؟
1: خلينا نختم مع السيد منظر الجبنيه، تفضل سي منظر.
3: شكرا يعطيك صحه جبار. انا نحب نسمي علي قرطول كل شكرا جزيلا على الفرصه هذه. نحب اما باش نمشي باش نعطي انا معناها الدليل. تعرف قداش تحب علينا الجامعه؟ تحب 296 مليون حاجه ولا 92 مليون 300 مليون. احنا منابنا من بث من حقوق البث التلفزي والاشهار بالنسبه للموسم 26 27 تكون في 300,000 دينار. معناها قلت ما نعطيهمش، معناها ناويه الجامعه 300,000 دينار خلص بيهم البضوع اللي سنوها اللي ما عملتها مع حتى جمعيه، باقي في الجمعيات معناها اي هاونا نعطيك شويه وناخذ شويه نجدول. احنا معناها كي تقول لك ما نصرفكش معناها ناوي تخلص روحها بروحها وتمسح لنا معناها الصندوق الكل. معناها انا نقعد باهت نقعد باهت كيفاش مسؤول وطني على رياضه كره القدم يفكر هك، وعلاش كان في حاجه مبارك تو مع كامل الاحترام للنوادي الكبيره اجي نفتحوا ونشوفوا كل نادي قداش سالوا جامعة وما انا عام وقتاش خلص وقتاش ما خلص. سي معناها اسف شو نقول تقريبا معناها ما نحبوش نوصلوا اللي معناها المشي لين، وخلينا خليني

0: يقول معناها ربما ستقع المراجعة، وإن شاء الله سنة أنا أدعو رئيس النجم معناها والنوادي اللي تحس روحها معنية باش نتلموا ونقفوا وبالطرق السلمية الكل ونمشيوا للسلطة اللي زلنا نمشيولها الكل حتى معناها في الآجال نرفع معناها المنظمة هذه. شكرا جزيلا لك يا
1: شباب. شكرا سيد منذر الجبناني صديقنا هو الاعلامي الكبير وطبعا حاليا رئيس الهيئه التسييريه لنادي حمام الانف. لنا عوده بعد الموسيقى.

0: عودة في طبعا بلانيت سبور نحكيه على مواليد الجزيرة باش نسكم إلى أيضا تظاهرة قاعدة تصير في في المنسير وحاضر فيها وليد الجزيري ذولي يعني المنسير تحت ظن تصفية التأهل لكأس العالم كرة السلة 3-3. مرحبا بك يا وليد. وليد
1: موجودين في ساحة الفنون في قلب مدينة المنسير اللي تحت ظن تصفيات التأهل لكأس العالم باسكيت 3-3. أجواء متميزة، حضور جماهيري غفير جدا، تنظيم محكم في الفضاء الطلق، طقس ممتاز جدا بعد كسخانة نتاع نهار، ثم نسمة تتواصل المقابلات كما قلت معايا توفيق مزالي الحكم الجولي السابق. سي توفيق، معملين برشا على الجهة على اللعبة هذه
2: بالطبيعة من أهداف جامعة تنسير كرة السلة ترشح الألعاب كأس العالم، وعن الألعاب المتوسطية في باري في إيطاليا.
1: قداش من فرق مشاركة؟
2: عندنا 6 فرق فكريات و6 فرق ذكور
1: مشاركين. قداش باش يتأهلوا؟
2: باش يتأهلوا زوج فرق من كل صنف.
1: زوج. كيفاش لقيت الأجواء؟ كيفاش لقيت المقابلات؟
2: كرة السلة 3-3 هي عبارة على أنيماسيون، وهيكم تشوفوا فهمني ولا جو عائلي، وحتى 3-3 من الخاصيات نتاعها هي تتسمى رياضة فاميليال. حتى الفرق يسكنوا مع بعضهم، الحكام والفرق والمسؤولين في نفس النزل بخلاف رياضة كرة السلة 5-5. يعني جو عائلي كما تشوفوا الجماهير والجو رياضي بحت،
1: والمستوى برشا لياقة بدنية ممتازة.
2: الفرق الإفريقية عنده مستوى بدني ممتاز وباش نلقاو منافسة.
1: بالنسبة للمنتخب التونسي ذكور وإناث متفائل أن نجم نتأهل؟
2: بطبيعة الحال إن شاء الله باش نترشحوا الزود بنات ولاد.
1: يعطيك الصحة سي توفيق. كما قلت جمال، هذه تصفيات التأهل كأس العالم الصين 2027، 6 منتخبات إفريقية سيدات زوز باش يترشحوا، 6 منتخبات إفريقية ذكور زوز باش يترشحوا من بين المشاركين، أوغندا، البنين، مصر، تونس، نيجيريا، بما هما قاعدين يشاركوا حاليا. من القوانين نتاعها المقابلة تقعد 12 دقيقة أو 12 دقيقة، أو أي فريق يوصل 21 نقطة تنتهي المقابلة. حتى بعد 4-5 دقائق أي منتخب يوصل 21 نقطة تنتهي 21 نقطة تنتهي المباراة. من بين القوانين الأخرى، المدربين ما عندهمش الحق لا يتكلموا لا يعطيوا توصيات، معناتها أي مدرب يعطي توصيات أو حتى بإشارة من يده يعتبر خطأ للفريق المنافس. اللي يسمعوا فينا تنجموا تلتحقوا بساحة الفنون بالمنسير، المقابلات متواصلة في أجواء تنظيمية ممتازة جدا. توا تونس تلعب ضد كينيا، سيدات المنتخب التونسي متقدم 2-1 بعد 5 دقائق لعب.
0: وليد وين بالضبط؟ احنا قاعدين نشاهدوا في فيديو مزيان برشا، وشوف
1: في ساحة الفنون جمال
0: التنظيم.
1: شوف المكان، اختيار ممتاز جدا من المكان، بجنب تربة آل بورقيبة، بجنب رباط المنسير الدولي، وسط مدينة المنسير في ساحة الفنون. بالضبط في ساحة الفنون، عائلات موجودة، جمهور كبير، حتى الفرق المنافسة ما تنجمش تروح، هي قاعدة تتفرج. زادة الميقاتيين، الحكام، بصراحة أجواء متميزة جدا في ساحة الفنون بالمنسير.
0: تعليق سعادة، خلينا الفيديو ياسمين.
3: رأي 3-3 رياضة معناها موجودة في العالم أجمع، لكن تعملت على أساس اللي قبلوا بعضهم يلعبوا 3-3، يخرجوا من المكتب، يخرجوا من كذا، من بطحة وكل ويلعبوا. هي رياضة ممتازة جدا، خاصة تعرف كرة السلة من أقوى الرياضات الجمعية اللي تطلع التركيز. دونك الكوسيون تالكتويل في الرياضات الجمعية على واحد في كرة السلة. دونك هنا أكثر أجواء وحلوة برشا. شوف نحسان حيام لخيان على التنظيم وكل شيء، جاي في فيو بانوراميك معناه مشرف على
0: الحضور الجماهيري.
3: اي لا موجود، ما حلوه برشا. وزيد انهم يلعبوا لبعضهم دونك ما يتدخلش فماش توصي عليك
0: لا حكم لا لا ما فماش لا مدرب ولا غيره
3: لكن على مستوى معناها بدني مرهق جدا تعرف الهواء اللاكتيكي زي ما يسمى بالعربيه قالوا لا نيروبي لاكتيك اللي معناها فيه مجهود
0: اللي فيه مجهود اقوى من الماتش
3: العادي اقوى من راك علاش قلت لك ثلاثه راهو ضد ثلاثه معناها تح برشا معناها مرهق جدا مع ذلك لازمك تكون مركز لان فما سله فما باس وسله دونك رياضه هايله برشا رياضه ممتازة برشا نتصور نحن تونس إن شاء الله يترشحوا الكأس العالم
0: إن شاء الله إن شاء الله
3: إن شاء الله معناها نشوف الأعداد شوف أعطاوا عاطينها قيمتها وكارة وكل شيء بكل صراحة الحيام وخاصة عن المبادرات في ألعاب اللي منتشرة في العالم أجمع هذه منتشرة في العالم
0: توفيق سي
4: نحب نشكر
0: الجامعة
4: التونسية كرة السلة اللي جابت تسع البطولة هذه لتونس
0: تصفية هذه المكان ممتاز.
4: اختيار المكان ممتاز جدا الأجواء طيبة عائلية وهذيك هي كرة السلة ديما راهو سيتان سبور دو فاميليال ايه. حتى في الخمسة ضد خمسة فاميليات عائلات قبل الزهرة الجاب قبل دون لو تان الجمعية النسائية كلهم كانوا لاسيف وكلهم كانوا عائلات دونك برافو اليوم على
0: الانيشيتيف هذه
4: برافو.
0: شكرا لك سي توفيق زابو
4: شكرا جميل.
0: شكرا لصديقنا روف التومي على الخبز جاتو
4: يعطيه الصحة
0: كنت تظن لي جوست خاطر حسب ما فهمتش انا تو من بعد زمان ثبتوا
4: لا اتصل انت بسي روف تو يعطيك التفاصيل كيفاش معناها
3: التفاصيل المملة
4: اي
3: المملة
0: شكرا لك سي توفيق زابو شكرا سي عبد الخالق تحياتي تحيات كامل الفريق الى اللقاء

عندك ما تقول. كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تعب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

في غيابك في غيابك واش صرالي وعشقك قتلني هبلني بكاني وعليه طاحوا الدموع وعشقنا صافي وهما بالسيف بغاو يردوه العشق الممنوع قلع الحسين قلع

Joara FM TV. Muito mais Muja. Muito mais Muja.

الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM، جوهر FM، الدنيا وما فيها.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: جوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اكد وزير التجهيز والاسكان سلاح الزويري خلال اشرافه اليوم على جلسه عمل خصصت لمتابعه تقدم اشغال ارساء المنصه الرقميه الخاصه بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعيه، اكد على ضروره التسريع في استكمال المنصه الرقميه الخاصه بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعيه باعتبارها اداه محوريه لرقمنة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين. واستعرضت الجلسة مراحل تقدم إنجاز المنصة الرقمية ومدى تقدم الربط البيني بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة، كما تم وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز التطرق أيضا إلى الآليات المقترحة لتسهيل عملية إيداع المطالب ومتابعتها إلكترونيا. وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجال الممكنة مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. وفي ختام الجلسة أسدى الوزير تعليماته إلى المصالح المعنية بوضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. دولياً، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران جارية حالياً بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، معتبراً أنها الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة. وترامب يضيف في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض أن قادة الدول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق. في المقابل، وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بل محادثات ثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، قال إن إيران ناقشت مع سلطة عمان إنشاء مسار جديد عبر مضيق هرمز عبارة عن ممر واحد يتضمن مسارين، واحد للدخول والآخر للخروج. الأمين العام لجماعة الدول العربية نبيل فهمي يستنكر بأشد العبارات الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والتي استهدفت خياما للنازحين وشققا سكنية وأسفرت عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين. وفي ختام هذه الرسالة الإخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم طقس قليل السحب على كامل البلاد. درجة الحرارة هذه الليلة تتراوح عامة بين 29 و34 درجة وتصل إلى 36 درجة بالجنوب الغربية. الريح تهب جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. أما البحر يكون قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بالسواحل الشرقية وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net

0: جوهره ما تخليهاش في قلبك.
1: ما خير جوهره فاهم والله بشرى لينا الاولياء متعرف في الاستاذ تاع ليكيب هذوما تبارك الله عليهم وانا قال لك فينا شر برك يزي سويل هكا فريمي او تبداو ليكيب اللهم صلي على النبي ولا جولي شيء زاده في الديار اللهم صلي على النبي معناها نعطونا راحه شيء يزي قلب تخفوا علينا وربي يعينهم وربي يعين الاولياء والسلام عليكم.
2: أنا من القلعة الكبيرة جماعة التاكسيات جماعي يلوحوا العباد معناها في بطر بعد يتعز عليها أما حمام سوسة أما أكودة أما سبيتار الخزامة أنا راهو مش معقول فول ماخذ رخصة سوسة القلعة ويبدأ يمشي يركب مع ذاك يركب مع ذاك راهو مش صندوق انتهى غلمة ولا انتهى خضرة باش تقعد نقل فيه من كمين كمين راهو بشر راهو مش معقول رام عاملين بعمائل مشهورية خاصة شهورية كلموا السلطة والمعنية بالأمر يقوم الموت
3: عسلامة زهرة فهم الموبايلات اللي بحذاء الخضارة تصيح بهم بالفضلات بالخضرة المتعفنة علاش كل قائل خطر هم يديروا فاضية برشا ماشي في بينهم العباد عنده فلوس ومش تشتري كل شيء وقت هنا العباد اشتري ما عندهش فلوس اشتري ما عندهش فلوس والغلة هذيك ما قال حد الحد ماشي يقول العباد مش تشتري وتهز كل شيء وهم لو حفاه في الموبايل هكاك خساره لو مثلا يرخص على يلزم يشتري الاسوام اللي يبيع فيها تو تو تشوف الماك ولا بشيء كيف كيف والناس كلها تشري والناس كلها تتزلزل وهم زاد يحللوا فلوسهم يحبوا يستغناوا في لحظه زاد المراقبين يعطينا صايح ايش بيه ينصحوا العباد لان وقت الخضار يبيعها فانت بس عارف انت تفاضليه تو تشوف صوت الناس كلها تشري والناس كلها تتزلزل والناس كلها فانت ما تاكل وفانت تشبع
4: بربي توا يحكيو على الضوء في زيد يقصوها علينا والناس احنا تشوينا عينا رحنا والله العظيم ناس كبار عينا عينا راهو الضوء يقص في صيادة توا في غمطة وقصر يقص بالحداشة متاع الصباح حتى للستة متاع العشية يرجع الستة العشرة يرجع يقص علاش يا اخي علاش اللي يمشي عم ساكن يروح يقعد مشوي احنا الحق في الدار تشوينا استغلبنا وتشوينا مع النجم ما هي دولة يعملوا حل دولة سهرين على هالرجال رجال سهرين عليها يعملوا حل

0: رسم وخواطر مع زهير جيس على جوهر اف ام.
1: عشرة دقائق بعد التسعة تعليل، أهلا وسهلا مرحبا، متواصلين إن شاء الله حتى العشرة متعليل في حلقة جديدة مع بداية أسبوع. اليوم الاثنين 3 أوت 2026، عيد ميلاد سعيد لي، عيد ميلاد سعيد لأختي التوأم، وإن شاء الله كل عام والناس اللي عيد ميلادهم اليوم حيين بألف ألف خير. أهلا وسهلا مرحبا، اليوم في الإخراج منير إسماعيل، معكم زهير الجيس. إن شاء الله نقدروا نكملوا الحلقة لأنه جيتكم في وضعية صحية هكا حرجة نسبيا، ولكن الحمد لله إن شاء الله اللي جينا باللطف نسلم على الناس الكل. كان حسيته هكا الصوت مشكل عدرة والله شوية هكا ملاز، وإن شاء الله يتعدى لباس سينا وسلم عليه يسمعوا فينا الكل. بعد لحظات باش يكون بحضنا فنان جديد نستقبلوه ويكون موجود بحضنا. شكرا سيد المخرج. كل عام وانا حي بخير، كل عام اختي زادة حي بخير، كل عام والناس اللي عيد ميلادها 3 أوت، عيد ميلاد الزعماء، بألف ألف خير. إن شاء الله ربي يفضلكم ويعطيكم الوقت الطيب، ويعطيكم خاصة لقبول ومحبة الرسول. مرحبا بالجميع، كما قلت ضيف يجي بحضنا إن شاء الله بعد لحظات، نتعرفوا عليه كفنان ونتعرفوا عليه كإنسان. في انتظار نتعرفوا عليه خلينا نبدأ بالغنية الأولى، نبدأ بحلقة اليوم من خواطر بغنية من اختيار مخرجنا منير إسماعيل. هلا وسهلا، هذه جوهر فهمها.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهر اف ام، متواصلين ان شاء الله حتى للعشرة متاع الليل. ضيفنا يجي بحدنا، نحكيو على انتاجاته، نحكيو على فنه، نحكيو على بداياته ايضا. أسامة نابلي، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا،
0: زارتنا البركه خويا.
1: يعيشك
0: والله، راني اسمع اليوم جيت على خاطر.
1: حتى جيت
0: على خاطري خويا، مرحبا بك وشكرا انك قبلت الدعوه جيت بحدينا. طبعا شويه نسمعوا شويه الانتاجات نتاعك، ولكن قبل خلينا نتعرفوا عليك. شكون اسامه نابلي؟
1: اسامه نابلي مواليد 2001، 16 مايو 2001، مواليد المنستير، قريت في المعهد العالي للموسيقى بتونس، تخرجت ماجستير، وقريت في الكونسرفاتوار زاد في مستير، كاو هذاك هو
0: وسام الفنان. الاصل الاصيل مستيري،
1: اصل اصيل مستيري،
0: مستير مستير ولا جهه
1: مستير سونتر،
0: مستير سونتر فيل. واضح. العائله اللي كبرنا فيها، كبرنا في عائله كبيره صغيره، برشا اخوات. شويه خلينا نحكي شويه على الطفوله نتاعك وسام، قبل ما نحكيو على الفن ونحكيو على الجو.
1: اسامه تولد في عائله ما عرفش والله ما نعرف.
0: قداش من خوه؟
1: أخت برك.
0: أخت برك وانتي دونك وليد وبنية. هي عائلة صغيرة على الأخر، هذه قمة التنظيم العائلي معناتها. أقوى تنظيم عائلي نجم يعملوا أي بارو معناتها، وقت اللي يجيب وليد وبنية يقول لك يزيك هاو هاو، عندي الوليدة وعندي البنية وأكتفي بذلك. دونك طفولة نصور كانت متوازنة، طفولة كانت سعيدة، كانت اللي تطلب تلقى الوليد الوحيد ومعه جست أخته، دونك كل شيء متوفر. وقتاش اكتشفت الموهبة بتاع الفن؟
1: موهبة الفن بون، كنت نغني من الأول مانيش عارف إيش قاعد نعمل، مي العائلة أحطوني هكا وحطوني في كونسرفاتوار، وقتها دخلوني الكونسرفاتوار في مستير. فما كورال مؤسسات تربوية.
0: في عمر قداش مشيت كونسرفاتوار؟
1: في تروازيام اني في المدرسة. ما نتفكرش عمري قدي بالضبط.
0: حطوا كونسرفاتوار على اساس انه فما غرام.
1: اي بيان سور، سمعوني نغني، كنت نسمع في الاغناء، الفنانين نغني معاهم، سمعوا صوتي دونك حبوا يحطوني في المكان المناسب باش نبدا انطوري بالعباد اللي في الدومين هذا.
0: وقت اللي حطوك في الكونسرفاتوار معناتها كان باختيار منك ولا انت لقيت روحك قدام الخيار نتاعهم؟
1: لقيت روحي غادي.
0: وانت تحب ولا؟
1: انا والله وقتها ما نعرفش نحب
0: ولا خاطر. فما شكون يقول لك انا راني نغني وشيخ وكذا، ماك باش تولي لي قرايه وعلم وسوايع وبار اوبليغاسيون باش نمشي، نتقلق شوية.
1: هو أي حاجة في الدنيا دي تمتهنها تكون تحبها ومن بعد تمتهنها، الحب يخليك تمارسها الحاجة ذيك، تعطي برشا عطاء.
0: دونك ما عادش تراها قراية تقول أنت؟
1: تو ما عادش نراها الغرام، لا عادش نراها قراية، نراها تجارة، نراها خدمة نتفرهد فيها فقط.
0: واضح. نرجع للكونسرفاتوار، دونك مشيت بديت تقرا في الكونسرفاتوار اون باراليل مع قرايتك. أول مرة هكا قابلت جمهور، غنيت مع جمهور؟
1: أي 2014 في المركب الثقافي في المنستير مع كورال مؤسسة التربوية.
0: أي
1: في المنستير.
0: كيفاش كانت ردة فعل الجمهور وردة فعلك أنت؟
1: والله نتفكر روحي غنيت وقتها مفتون بخزرة عينيها. تفاعلوا معايا الناس الكل، كنا وقتها برشا من زملائي اللي تو كبروا زاد ولاو فنانين. كورال وقتها، بعدك شكون مره واحد يطلع سوليست يغني. انا غنيت وبرشا من زملائي غنوا وقتها زاد كيف كيف.
0: كان احساسك وقتها؟
1: كان وقتها كورال مؤسسات التربويه في المستير يعني عنده صيت معروف معنا في مستير، دونك عنده جمهوره، فهمتني؟
0: وكي تفاعل معك الجمهور بالكدي بالكدي وقتها، شنو كان احساسك معناتها؟ قلت ولا لهنا لازمني نكمل مع الفرصه هذه باش نبدا ولا كيفاش معناتها؟
1: والله وقتها ما خممتش، مشيت بطبيعتها كي كنت في الكونسرفاتوار ونقرا ومام طون نغني، معناها هو غرام قلت لك من الاول بطبيعته، معناها ما فيش طمع كما نقولوا احنا، النيه الخايبه هذيك. دونك كنت نغني ودخلت يعني في فرق وغنيت وكل ما
0: تغني في ستيل معين والا في برشا اغنيات معناتها؟
1: من الاول بديت نغني في فيروز، اول ما بديت نغني
0: اي
1: بديت نغني في فيروز وقتها في اذاعه المنستير
0: فيروز.
1: كنت وقتها مع
0: مدام سمعنا حاجه الفيروز، اسمعني حط تليفونك يصور باش من بعد تقعد لك
1: تليفوني باش يطيح شارج
0: زاد لا حول ولا قوه الا بالله. صار فيك انت اليوم
1: وصلت لك بالسيف اليوم
0: باهي.
1: قال لي تنغنيوها فيروز بعد ما نعملوا بوز شويه هكا حنختاروا
0: عندنا حتى بوز راه منا للعشرة نتاع الليل ريقك شن شيحولك
1: مليش حظك شيء انا هكا تو
0: اللي قعد فيه شويه عندنا فاش يشرجي شويه عندك شارجور ولا ليه على الاقل
1: عندي شارجور
0: هاي به تو نحطوا ملا شارجور به اونتر تون خل نسمعوا شويه الناس من الغنيات نتاعك اعطي لي المخرج التليفون نتاعك خليه يحطوا يتشارج شويه ومنير اونتر تون خلينا نبداو نسمعوا علي موجود على الاقل على قناه اليوتيوب نعاود نذكر الناس اللي يجي بحدنا اسامه النابلي من المنستير في محاوله انه نكتشفوا فنون نكتشفوا ايضا الانسان داخل الفنان من توا حتى العشرة نتاع الليل في خواطر نبداو هات لي كسري الاولاني ياش

0: هذه برشا معناتها شويه برا مو برشا اختيارات معناتها شويه على التونسي شويه على الطربي عرزين على الصوفي زيد يا صاحب الجاس معناها ياسر محلاه شو باش تعطينا في الديريكت
1: هاي اختار انت ايش تحب
0: هاي تي سمعني ندخلوا طول طول طول
1: باهي نغنيو حفله في زروق
0: اللي
1: ليالي قرقله

0: التراث هذا من سيريا تراث وين؟ قرقنيل. ما نعرفهاش الحقيقة، أول مرة نسمعها، ما محلاها الأغنية. علاش اخترت التراث القرقنيل؟
1: والله تأثرت بالعروض اللي خدمت فيهم.
0: اي
1: أنا من الأول في التونسي وضني تميل للجو البدوي احنا نقولوا كي دخلت في 24 برفان مع محمد علي كمون عملي توجيه مسار، كنت أنا نغني كان شرقي.
0: بيه
1: فهمت تغيير وجهك.
0: دونك أنت من الأول كنت تغني برشا شرقي.
1: أي كنت غني كان شرقي.
0: وبعد مع محمد علي كمون هو اللي يهزك الأثنية هذه.
1: أي هو اللي يهزني الأثنية هذه.
0: عملك 180 درجة كان يوم ومات. وما خير لقيت روحك ما أرتاح بالنسبة ليك.
1: لا هو يقعد الشرقي ديما أرتاح لي. أما
0: أما أصعب.
1: أنا أصعب.
0: في الغناء في القويلة أصعب الشرقي ولا اللي كنا نسمعوا فيه؟
1: شوف ما فهميش فرق. أنا شوف بحكم التعليم وكل المعلومات اللي عندي والدراسة ونقارب كل شيء دونك ما فرقش ما بيناتهم. تجي تشوف مع مثلا الأغاني التونسية ستيل التونسي الانتربريتاسيون بتاع الأجواء هذه تشبه مثلا للعراقي تشبه للتركي فهمت تاخذ من بعض. نحكي لك لي تكنيك لي بوزيسيون في الغناء
0: معناتها تكنيكمون في القرايه كذا هكا
1: لا لي بوزيسيون يعني ما نجموش
0: اعطينا حاجه باش نفهموا بها معناتها اعطينا اكزومبل هكا في التونسي في العراقي اللي فريمون يشبه لبعضه تكنيكمون
1: نعطيك مثلا الجرحات اللي في الصوت

0: قلت العفقات هذوما نقولوا في الشرقي فهمت تلقاهم موجودين في تونس كيما سيود ذبالي اللي يتبدل فقط هو المسافات النوتات فقط على الطريقه اللي هي تتشابه في الموسيقات الكل في التركي تلقاها كيف كيف جست المسافات هي اللي تعطي الكولور نتاع ستيل يعني كيما احنا عندنا الطبوع هما عندهم المقامات يفرق حتى شيء يفرق
1: جست معناتها نتاع النوت يمكن لي مو تكنيك ولا ما سينو في الاخر تكنيك مو معناتها تقريبا تحكم في طريقه الصوت
0: ولا هي انتربريتاسيون في الاخر
1: شكون اللي اكتشف صوتك 100% معناتها قال لك فعلا عندك صوت وانا متاكد اللي عندك صوت معناتها احنا تو اللي نسمعوا فيه ما شاء الله بتاع واحد متمكن وصوت ممتاز برشا معناتها انا صحيح شفتك على الفيسبوك وكذا ولكن كي نشوفك مني ليك ونسمعك في الديريكت من غير لا برايف ولا حتى شيء معناتها نفهم اللي فما موهبه كبيره جدا جدا جدا ان شاء الله ربي يبقى عليك الستر اهم حاجه وان شاء الله تلقى النجاح اللي يليق بالصوت اللي سمعته شكون اللي اكتشف صوت وسام النابلي
0: تحكي في الفي بروفيسيونيل ولا في
1: كنت بروفيسيونيل
0: محمد علي كمون
1: محمد علي كمون
0: محمد علي كمون وهيثم الحذيري
1: وكيفاش اكتشفوك معناتها وين سمعوك
0: محمد علي كمون كانت
1: صدفة
0: تنجم لا ماهيش صدفة تنجم تقول صدفة تنجم تقول كنت قبل البكالوريا نتاعي قبل ما ننجح في الباك نحب نمشي نقرا في الانستيتيو
1: مي
0: مالوروزمون العام الاول نتاعي في الباك ما نجحتش كي ما نجحتش العام الثاني نجحت نجحت بمونسيون
1: الحمد لله
0: يا اخي مشيت بعثت شفت دكتور محمد علي كمون مهبط على الفيسبوك اللي هو عنده نوبه غرام كوميديا موسيقيه باش يخدمها جديده يحب على اصوات وكل بعثت له انا هذا قبل الريزلتان نتاع الباك
1: اي
0: نجحت
1: الباك الاول هذا ولا
0: الثاني
1: في الثاني الحمد لله دونك المورال ما طالع شويه تسمى
0: نجحت ب 14.56 دونك دخلت في مرحله نتاع ديبرسيون مش عارف روحي وين نحب نمشي وليت فهمت قبل كنت راضي بالمكتوب لي واللي باش ننجح بيه باش نمشي نقرا في المعهد العالي للموسيقى في تونس فجاه دخلت بعضي وعرفتك
1: لقيت روحك قدام معدل كبير
0: نحبوا النوت هذيك باش نمشيو نقراو في كذا وكذا وانا مانيش عارف روحي شنو
1: ما زلت ماكش مقتنع 100% معناتها انه بعد الباك تمشي تعمل موسيقى
0: فوالا
1: نجم تخلي الموسيقى هوايه وتعمل حاجه اخرى اون باراليل
0: فوالا وقت اسمع محمد علي كمون صوتي اتصل بي قال لي تجي المعهد العالي للموسيقى بتونس فماش حديث قال لي باش تمشي تقرا اي حاجه اخرى ما نتوقعش ان انت باش تكون معناها مميز فيها معناها انت اذكى واحد في الجستيون في الايكونومي ما فهم عباد يقراوا اكثر منك فما عباد ما نعرف روحي مش قراي مع جول الواقع فهمت ياك دونك
1: على الاقل مو في الموسيقى عندك
0: قال لي عندك صوت عندك
1: موجود اللي هي موهبه الصوت
0: فوالا الموهبه موجوده دونك قال لي تجي المعهد العالي للموسيقى ونبدا نخدم مع بعضنا نعملوا نوبه غرام وقتها هذا بعد الكورونا بدينا في 24 بارفان رجعنا 24 بارفان بعد حضرنا بعد 3 سنين من الكورونا عملنا كارتاج نوبة غرة
1: اي واليوم الحلم الكبير شنو ينجم يكون
0: انتشار العربي
1: أسامة النابلي
0: انتشار العربي ويمكن العالمي
1: متفاهمين ولكن اليوم عندك انتاج خاص
0: لا
1: معناتها ديريكت ضربت لي على الفوق وقت اللي من المفروض نبداو بالانتاج الساعه اول اغنيه نتاع اسامه اللي هي خاصه بيك مش كوفر مش اعاده مش تراث
0: سا سي فري مي اخترت هذا انا ما نفضلش اني ننتج في تونس
1: يعني
0: ولا مانيش باش نصرف على فلوس على الانتاج في تونس خاطر ماهوش ما فماش روتور منه معناها اون جينيرال
1: ما فماش
0: فمش روتور من الحاجه اللي باش تعملها يعني حتى باش يسمعوك العباد باش تعمل انت يعني
1: شوف فمش روتور فما محبه فما فن فما اغنيه تتغنى تتحفظ فما اغنيه تولي تراند حسب معناتها انت شنو الانتاج اللي باش تعمله
0: باش نقول لك الفنان هو جينيرالمون عام كامل على مدى السنه يعني يكون عنده شويه عروض في الشتاء ماهمش برشا يكون في الصيف يخدم الاعراس يخدم المهرجانات الصيفيه تبع الوزاره وكل دونك شنو يعمل الفنان يزل فلوس هذوكم الكل وينتج الروح انتاج الذاتي يعني ينتج اغاني يعمل حفلات في الشتاء مره اخرى
1: بيان سير
0: احنا توا في موجه اخرى نتاع اغاني ولينا في اغاني الفنان يعمل اغنيه بجوست يخدم في الصيف في الاعراس والجمهور يسمع كل الحاجات هذوك
1: بون مش بالضروره
0: ما يسمعهمش برشا مي حتى الذوق في الشعر في الالحان يعني عنا ما شاء الله كفاءات وكل كيف كيف هما بيدهم مشاو مع التيار هذايا فهمت. هذا ما يعنيش اني نحب نغني طربي ولا حاجه, نحب نغني بوب, مي ما فماش تنوع في الـ في الـ في, الـ في الاغاني.
1: حتى الاغنيه اللي تلوج عليها مش موجوده,
0: مش موجود. جاوني برشا اقتراحات وحتى كي مش نعمل نجم نعمل اغاني نقول انا النخبويه شويه, يعني اللي عندها جمهورها سميع وحده. مي انا مش هذا اللي أنا
1: هي هي هي المعادله الصعيبه بين اللي تحب انت توري بيه قدراتك وصوتك وبين الجمهور عايز كده.
0: لا انا
1: لازم تلقى المعادله هذه السحريه.
0: انا لا نحب نوري قدراتي لا شيء. انا بكر قلت لك امتهنت الخدمه. انا الفن الغناء يعني اني نتعلم نغني واني نطور من قدراتي الصوتيه ومساحتي الصوتيه. لي انا
1: اللي كنتي
0: لي انا اللي باش نعمله للعباد حاجه اخرى.
1: استنى انت في الدنيا ايش تعمل اليوم؟
0: ايش نعمل نغني.
1: هي دونك انت فنان مش فنان لأسامة, معناتها انت فنان للجمهور.
0: انا فنان لأسامة.
1: انت فنان للعرس اللي باش تمشي له ولا المهرجان ولا السهريه ولا للناس اللي باش تبعوك على اليوتيوب.
0: الناس اللي تبعوك
1: شو فيها. انا فنان ليا انا,
0: فنان ليا انا, عامل جو مع روحي صح
1: باهي
0: واللي نعمل فيه عاجب العباد.
1: ايه
0: واللي عاجب العباد عاجبني انا, دونك مرتاح
1: ومكتفي بذلك.
0: انا مكتفي بهذا هوني.
1: اي ما
0: خرجت البلد
1: هذا هو بيه. كيفاش باش تحقق النجوميه من بعد؟
0: انا مانيش راضي على نعمل فيه هون.
1: اه
0: الربا ماهوش عندي. مي انا قلت لك اختيار مني اني انا ما نمشيش في الثنيه هذه في تونس خاطر تكلف برشا وما تربح منها حتى شيء.
1: دونك انت من احلامك هي الهجره
0: طبعا,
1: المغادره من اجل تحقيق حلم اخر اللي هو الانتشار.
0: الانتاج.
1: عربيا
0: الانتاج وبعد الانتشار.
1: الانتاج العربي معناتها
0: انا خاطر كانت لي عندي اكسبيرينس.
1: معناتها تحب كي تعمل انتاج تعملوا انتاج اترافير الشركه تتبنى صوتك
0: لنجم حتى واحد. واش نقول لك كيفاش؟ انا نعطيك علاش الراي هذا عندي معناها موجود. انا عشت تقريبا عام في مصر.
1: باهي جربت معناتها عملت تجربه.
0: فوالا انا كي مشيت من الاول مانيش فاهم شنو مصر يقولوا بلاد الانتاج نسمع
1: طبعا
0: بطبيعه حد ما جربش ما يفهمش. مشيت عشت في مصر لقيت روحي مشيت عبارة حوتة خرجتها من الماء هزتها الهواء ولا رميتها في النار ولا ما نعرفش. أنا فهمت
1: ما لقيتش روحك.
0: لا مش ما لقيتش روحي.
1: بكش العمر زاد ما زال.
0: مش ما لقيتش روحي. ما فهمتش أنا وين كنت وهم فاش قاعدين يعملوا أنا فاش كنت نعمل. وليت داخل بعض
1: صار لك ديكالاج.
0: خاطر في تونس هوني ديما كل شيء تلقى فيه يعني دورة هكا الدنيا تمشي وتدور مع ترجع وين كانت فهمت. كما الحيوانات تتغذى على بعضها كما برشا حاجات في الدنيا هذه يصيروا. انا كيف مشيت لمصر نلقاهم غادي اي واحد ينجم يكون متعدي بجنبي في الشارع عنده انتاج. وهذا نحكي لك واقع من عباد نعرفهم انا معناها تعرفت عليهم عندهم انتاجات ما متوقعش انه عندهم انتاجات.
1: في تونس 100 مليون رغم.
0: في تونس مش حكيت 100 مليون معناها فما اعذر لي خلينا نكمل لك النقطه هذه الساعه. في تونس هوني العباد تخدم باش تلم فلوس وتعيش ينجموا ينتجوا قلناش عكس هذا. مي العباد تخدم فقط باش تكون
1: بيه
0: يعني المونتاليتي تتبدل مخي بدا يتبدل غادي. مشيت للثنيه اللي حبيت عليها انا رجعت من بعد بحكم التزاماتي عندي كارتاج عندي عندي التخرج نتاعي في الليسونس عندي برشا وقتها ديزونجاجمون في البيريود هذيك دونك رجعت كملتهم وان شاء الله البيريود الجايه نحلقوا
1: ان شاء الله. شنو
0: نحلقوا
1: يعني يعني المغادره من جديد
0: ديفينيتيفمون زاد
1: مصر
0: الله اعلم.
1: تحبش تقول ولا مازال ما خديتش قرار؟
0: الخليج ولا مصر هو حاجه مثنين اكثر. الخليج
1: المؤكد انك مش قاعد في تونس
0: مؤكد.
1: مفكر مليح في القرار معناتها؟
0: انا اتخذته تحب نحكي لك انا مصر كيفاش مشيت لها. مشيت لها على 11 يوم
1: كمان ما زلت صغير انت معناتها.
0: ما عنديش الوقت انا بالنسبه لي كالسيف كل ما نكبر
1: ما زال قدامك الوقت.
0: شوف
1: والمشاريع والافكار
0: اللي مسهل ربي تو يصير. مي الانسان مش كيما بيبي صغير. الانسان يتبدلوا اهتماماته من سنه لسنه مش كيف كيف. مش كيما بيبي صغير تجيب له كهرباء لعبه بلاستيك عادي يبكي كيما تجيبلوش لعبه هكاك. كي يكبر كي انا نكبر توا نولي عمري 20 سنه ما عادش اهتمامي الكهرباء تلقى اهتمامي ما نعرفش. ما نعرفش اي حكايه اخرى. كي نكبر انا لل 30 نكبر ال 40 باش تولي عندي اهتمامات اخرى.
1: وي
0: دونك الصغر هذايا ديما نقولوا احنا تطيش الشباب فهمت، يخليك تقدم على حاجات اللي اكبر منك والماتور اكثر منك،
1: تقول خلينا نعمل هالعملة هذه ما دامني مازلت طايش، حتى كان ما نجحتش دز على طيش صغار
0: فوالا. لا ما فماش حاجه ما تنجحش ما دام انت تخدم على روحك.
1: ايه.
0: انا اللي انا عملته في تونس توا معناها اللي انا وصلته بنيفو كسوا في صوتي في غنايا في حفلاتي في اللي تحب انت، وصلت له باختياري انا
1: ايه
0: وبتوفيق من ربي
1: طبعا،
0: يعني
1: أكيد.
0: خدمه مش جاي حد وعمل علي مزيه معناها فهمتني. دونك
1: نفس الشيء باش يكون البرة،
0: نأمن بالخدمه انا، نأمن انه زاد كل حاجه باش تعمل حاجه. راه تنجمش انت مثلا شعب ما ياكلش البسيسه تمشي تعمل له بسيسه، كونش لازمك قوه تسويق مش نورمال. احنا تونس مش مجتمع استهلاك نتاع اغاني، يعني نقولوا حتى البوب راه
1: ولو انه راه فما برشا نوستالجيا راه وفما برشا حنين للبوب وللتربي ولل
0: فما
1: برشا عوده معناتها لل
0: فما. اما اغزر لي راه الالحان موجوده وكل شيء،
1: ونسكرت شويه الكوميرسيال
0: والحاجه اللي تمس مش موجود.
1: شو اللي مش موجود؟
0: اغنيه اللي تمس. شوف ام كلثوم مثلا، انسى ستيل اللي تغني فيه يعني كلاسيكي ولا شوف اي فنان عنده اغاني ما زلت توا بعد سنين بعد ما توفى، لا فما كوم لا حتى شيء بعد ما توفى، ما عادش تجاره ولا الحكي. شوف الاغاني كيفاش خلدت في التاريخ معنا، وفما فنانين توا ما زالوا موجودين من الحقبه هذيك ماهوش ناجحين. خاطر الاغنيه راه اللي يفرق فيها الروح.
1: هو فما فرق بين اغنيه تعيش وتدوم وتنجح حتى بعد مده ساعات، وبين اغنيه تعمل 100 مليون فيو.

0: فوالا انت قلت لي تو بالك العصر هذا الاغاني ما عادش تولي خالده يعني. عمرو دياب تو نجم نقول لك غني لا يغني عمرو دياب تو دندن حتى كان نسيت من قبل تو
1: لانه فهم السوق شي حب وفهم الجمهور عايز كده.
0: لا عمرو دياب من العباد اللي ما بدلتش ستيلها من اول بدايتها لتو. نحكي لك ستيل الاغاني تو يعني الصوره يعني
1: إيه ما انت ما تحبش على ستيل عمرو دياب حسب ما فهمت.
0: لا لا انا بالعكس هذاك هو ستيل
1: هذاك ستيل
0: بكري انا قاعد نغني ليا انا مش للعباد وقاعد نعمل في جو نهبط فيه للعباد اما لا كيفاش ندخلوا في مرحله اخرى انتاجيه ماهوش هذا جمله ماهوش هذا جو
1: هي بولا نورنا معناتها انت مخبي علينا شنو المرحله الانتاجيه باش تكون معناتها انت هذا كلهم خطوا وحدك والا فما شكون واقفه معاك من جانب العلم والموزيكا والقرايه وباش يخطط معاك المستقبل
0: أنا
1: الحقيقه
0: انا بصراحه ما يخط معايا حد حتى اللي يحب يخط معايا ما خليش
1: ديكتاتور
0: انا ريت اللي نعمله في مخي هذاك هو وكان انا نغلط من بعد نتحاسب على غلطه حد
1: هذا من باب الغرور
0: لا لا
1: ولا من باب الثقه في النفس ولا
0: انا نحب ديما نكون مسؤول على تصرفاتي وافعالي نتحمل مسؤوليتي في اي حاجه نعملها انت توا تقول لي مثلا نقز من الويتيام ايتاج نمشي انا نقز بس كنت باش ترجع نموت انا طب ترجع لي حياتي ترجع ليش حياتي دونك انا مسؤول على افعالي باش اسمع كلامك انت الله اعلم صحيح ولا غلط ندوروا في مخي نحاول نفهم نحط
1: هي ما مخك بيدو ينجم يقول لك ارمي روحك من 6 ايام ايتاج نجم تعيش
0: فوالا نتحمل مسؤوليتي وقت
1: تحمل مسؤوليه مخك انت
0: باش يصير انا
1: ما قال لي حد
0: انا وقتها نرتاح
1: انت خذيت لي القرار.
0: حاجه خارجه عن نطاقي انا وقتها ندخل بعض
1: المهم انت صاحب القرار
0: المهم انا مرتاح وانا صاحب
1: باهي صاحب القرار اجا نعملوا لعبه صغيره في اني خيرتك فاختار وكان نخيرك بين النجاح وراحه البال اش تختار؟
0: النجاح خاطر راحت البال كذا
1: النجاح ولو جاب الجوج
0: من
1: الكبيرة
0: ما فما حد شيء يجي من غير جوج النجاح والفشل كلهم بالجوج
1: بين النجاح والشهرة برشا مشهورين مش ناجحين وبرشا ناجحين مش مشهورين دونك بين النجاح والشهرة اش تختار؟
0: حدد ليش معناها تو النجاح والشهرة مادام حاطتهم مع بعض نفسر
1: لا لا لا يلزمك تختار
0: انا ما نعرفش معناها النجاح ما نعرفش معناها الشهرة
1: شو ما تعرفش معناها النجاح واش معناها الشهرة؟
0: الكونديسيون اللي تو تحكي فيها
1: تو انت تحب تدخل معايا من باب الفلسفه ندخل معاك
0: لا لا انت سؤالك منين
1: ايه؟
0: يعني الشهره بالنسبه ليك شنو والنجاح شنو باش نجم نجاوبك
1: الشهره هو انك تولي مشهور معروف وين ما تمشي يا وسامه والناس تحب تصور معاك وكذا هذه الشهره
0: والنجاح
1: فما برشا مشهورين حتى على خرجوا عليا معناتها ولاو مشهورين اما مش نجاح هذاك النجاح هو انك بينك وبين روحك تحقق حلمك تقول انا ناجح
0: انا والله اني نتشهر و
1: فما ناس ترى في الشهرة نجاح لما حالة وانت تعرف انه فما برشا مشاهير ما قاعدين يعملوا في حد شيء معناتها انا ما نعتبروش نجاح
0: صح عليهم
1: دونك بين الشهرة
0: هيك
1: ونجاح
0: تعرف. هيك تعرف
1: طبعا لانهم مشهورين ما نجيبهمش لانهم غير ناجحين وشفت الفرق بين النجاح والشهرة
0: التعريفات
1: انت كنت تختار بين النجاح والشهرة اش تختار
0: والله ما نعرف الزوز ما نجمش نستغنى
1: حتى ونتمو ما عندكش
0: النجاح اخزر لي شوف حاجة نجم ما انا ننجح نحب نفسرك حاجة اخرى انا نجم توا نختار اي خدمة وننجح فيها الاضواء هي الشهرة يعني نجم اكون ناجح ومانيش تحت الاضواء نجم اكون ناجح وفي الاضواء
1: واضح
0: دونك انا ما نجمش نستغنى انا ندخل الشهرة كان انا نحب على الاضواء كان ما ننجحش ونكون عندي الشهرة خير من اني نكون ناجح فقط
1: ولا موضوع اخر حد
0: نحط بصمتي علاش قلت لك حدد من بكري شنو حاب
1: دونك انت تحب تكون تحت الاضواء
0: انا نحب الاضواء
1: تحب الشهرة اكثر من النجاح بحد ذاته
0: الشهرة تنجم تكون نجاح مش ديما راه في
1: مش بالضرورة
0: اي هني قلت لك تنجم
1: ولكن انا خيرتك بين الشهرة والنجاح اخترت الشهرة
0: هني قلت لك
1: بعد كي تحطه في الميزان تحط الشهرة قبل
0: نحط الشهرة قبل
1: بيه
0: شوف تنجم تجيك الشهرة ما تعرفش تتحكم فيها رو.
1: بين عربون ومهرجان اش تختار بين سهرية عرس
0: انتاج
1: وبين سهرية مهرجان
0: انتاج
1: ها
0: انتاج
1: لا ما قلت لكش انتاج انا
0: يعني جاوبتك انا لا احبذ الاثنين انا حبذهم زوز بعد ما نولي عندي انتاج انا نعتبر روحي
1: انت ما تخدمش اليوم افراح
0: نخدم افراح ونخدم حفلات
1: ايه
0: اما انا حبيت نقول لك اللي انا ما نعتبرش روحي فنان طبعا الفنان ديما بانتاجاته الخاصه فقط انا نعتبر روحي فنان وقت اللي يبدا عندي ريبرتوار اغاني الخاصه

0: هاك انت ما تحبش تعمل انتاج.
1: انا هني قلت في تونس هذا اختيار مني معنا فقط. اما باش نخرج لبرا دونك باش تكون حكايه مرحب بها بالنسبه لي.
0: معناتها انت تو الهدف الاساسي هو تدخلوا لمرحله الانتاج، بعد مرحله الانتاج نجموا نحدوا باقي التفاصيل.
1: وي
0: باه كمل خذ لانه باش يقعد للذكرى، خاطر نهار اخر حاسس روحي باش نجيبك وانا راجل كبير وانت فنان كبير
1: ان شاء الله،
0: وان شاء الله ربي يعطيك الشهره اللي تلوج عليها ما بالنجاح اللي نتمناه لك، لانه عندك القدرات الصوتيه نتاع نجاح
1: ان شاء الله.
0: اما كسوحيت الراس نتاع نحب كل شيء وحدي هذه تنحى وتنحيوا لك.
1: لا والله لا،
0: طول الغربه تعلمك برشا حاجات.
1: انا صغير في الغربه، فوالا
0: في الغربه تعلمك
1: بالاكسبيريونس تعلمت اني انا بالعكس صحه راسي ديما خير. غلطت برشا غلطات مش مسؤوليتي انا.
0: اكبر غلطه تعتبرها غلطه؟
1: اما حاجات ما نجمش نقول عليها صاروا غاد يعني، حتى نحكي لك في حتى في التصرفات يعني القانونيه غادي يعني النقابه والحاجات هذه. فمع عبيد بار اكزومبل نصحوني ما نعملش النقابه حتى نلقى يعني بلاصه قاره. فانا حبيت نعمل نقابه من الاول وجاني دي بروبوزيسيون تاع خدمه، ما جبتش نخدم في جرة وني ما عملتش النقابه. هذه حاجه تحمل ما تحملتهاش انا، ما تحملت مسؤوليتها انا، مش انا اخترتها،
0: مش انت خديت القرار فيها.
1: هذه اللي حبيت نقول لك عليه.
0: واضح. اسمعني، هو الوقت قاعد يجري والانترفيو مازال طويله، ما انا تلمو عجبني صوتك، نحب نعاودو نسمعو صوتك. تختار لنا اي حاجه اي ستيل ترى انه صوتك يبان فيه مليح مليح. نعاود ذكر الناس اللي بحضنا وسام النابلي جانا من المزسير، ونذكر الناس راهو ميكرواتنا عاديين سامبل، معناتها الصوت اللي باش تسمعوه هو هكا هو الصوت، لا فيه فلتروات، لا فيه شو اسمه الاخر هكا اوتوتون ولا اوتوتيون ولا شو يسموه، لا فيه مكياج، لا فيه حتى شيء، كيما هو الصوت. انا مقتنع انه هذا صوت جميل جدا جدا، وتذكروا هذا الاسم في المستقبل، اسامه النابلي. اعطيني
1: غني حزين للفنانه احلام.

0: الله الله، صدقوني تذكروا هذا الصوت قريبا، في انتظار انك تعرف تعمل الشوا الصحيح والاختيار الصحيح، وخاصة الماكينة الصحيحة. الموهبة وحدها تكفي اليوم؟
1: لا، الموهبة أصلا ما تتحطش في المقياس اللي نحكيو فيه.
0: الموهبة آخر حاجة. الموهبة لا مش أسهل حاجة.
1: لا مش أسهل حاجة، آخر حاجة.
0: آخر حاجة.
1: وي.
0: كيفاش من المفروض تكون أول حاجة؟
1: تو نحكيو احنا، أنا تو مثلا كفنان من الأول من بعد النجاح، يعني كاستمرارية النجاح حاجة، وإني ننجح تو عملت تو أنا اليوم أغنية ونجحت حاجة، وإني استمريت حاجة. خلينا تو في الأغنية الأولى، إني أنا تشهرت نجم تكون الأغنية خايبة، نجم تكون باهية، وهذا موجود بار إكزومبل اللي تحكي عليهم أنت تشهروا تو وقلت ما تجيبهمش وكل
0: طبعا
1: هذاك يتسمى نجاح في الوقت الحالي. بعد
0: استمرارية النجاح، ايه.
1: فهمت، النجاح هو الاستمرار، ماهوش انك تنجح. الشهرة هي حاجة الانستونتانية، معناها تو نجم انا نعمل اي حاجة تو ننجح بها. على فكرة انا نحب النجاح تو نجح، والماركتينج ماهوش غناء وماهوش قدرات صوتية وماهوش معهد عالي للموسيقى، ماهوش حتى شيء.
0: مال شنو؟
1: تفهم البسيكولوجي نتاع العباد فقط. تنجمش انت توا تنجم انت توا تعمل يا غرطه ماشي بنينه وتعمل لها امبلاج باهي وتعمل لها كوم مش نورمال يقبلوا عليها توا. نحكي لك
0: اي جستمهم اللي يذوقها مره كهو
1: تشريت ولا
0: الحصله
1: هذيك الاستمراريه حاجه
0: يمشي الغافل ويجي ولا يمشي الجافل ويجي الغافل.
1: مثل مصري يقول لك ذاكره العوام ثلاث ايام.
0: اي ولكن باش تقعد جوستومون هو هذا هو.
1: لا لا حبيبي فهمت شنو قلت لك توا، ذاكره العوام ثلاث ايام. الانسان ذاكرته ما تفوتش ثلاث ايام. الانسان حاجه، انسان كائن استهلاك، اليوم ياكل مقرونه غدوه ياكل بطيخ غدوه ياكل لازانيا غدوه ياكل ما نعرفش انا كفتاجي، وينجم ما عادش يعجبه الكفتاجي غدوه وينسى. فهمت، اليوم يدخل يسبك في كومنتير غدوه يدخل يشكرك يولي يموت عليك، اليوم يحبك غدوه يكرهك. ما تنجمش الانسان راه ما فما حتى حد باش يتحب في الدنيا دي بطريقه 100% معناها
0: متفاهمين 100% ليه، ولكن فما 90% وفما 40% وفما 30% وفما 5%.
1: شوف الموضوع هذا
0: وهذا يفرق،
1: ما نجموش نحصروه الموضوع هذا. تعرف علاش؟ خاطر كلنا كل واحد وذوقه، كل واحد وستيله، وحتى كنت شبهنا ما احناش كيف كيف.
0: طيب فما تجيو تلوج عليه وسامه معناتها مع فنانه ولا فنان تونسي ولا من برا؟ طبعا
1: البرا
0: تحلم به مش تلوج عليه.
1: نحلم به، نحلم فما نحلم
0: شكون؟
1: تركيا بيولين تيرسوي.
0: كهو
1: نهبطوا بعد مش حلو ما جست أمنية وكهو عادي معنا
0: عليه مش حلم
1: شيرين. ليه معنا نحكي لك على الإنسان اللي أنا تو نحب معنا نكون موجود معاه فرد سين فرد استوديو نسجل أغنية مع بعضنا، ما خاطر صوت موش حاجة طبيعية تعدت في الكوكب هذا.
0: دونك هذه أحلامك؟
1: لا حلم من أحلامي، قلت لي شخصية حلم انك
0: الفنان ولا الفنانة جسمه معناتها
1: يعني قلت لك بيولين تيرسوي. بعد نشوف في العالم العربي نلقاو أصالة شيرين من ماهر عبير نعمة اللي تحب
0: الأصوات الكبيرة. معناتها فيزيت ديريكت الأصوات اللي
1: وكان جاي حي أبو بكر سالم الله يرحمه. تو ما نستحضرش في مخي جوست هذا جورج وسوف. كل الفنانين الكبار الكل انا بورني غني معاه.
0: عامل اجندا نتاع ديدلاين؟ خاطر من بكري كسلتك على الوقت وقلت لك مازلت صغير، قلت لي ليه انا الوقت
1: انا الهجس الوحيد بتاعي في الدنيا هذه هو الوقت.
0: كيفاش الاجندا نتاعك مقسمها؟ بعد 5 سنين وين نلقاك؟
1: لا مش بال5 سنين، انا نحط هدف ما نعطيش وقت، نعطي وقت للمرحله اللي باش نوصل فيها للتاب الاولى الثانيه.
0: المرحله القادمه شنو تنجم تكون؟
1: أنا بعد سنة بقدرة الإله الواحد لحد تلقاني شهوني، هذاك الهدف الأول اللي قاعد نسعى له تو، بعد هذاك تو تسمعوا به.
0: دونك خلينا نوصلوا للهدف هذا.
1: فوالا. الهدف المكبر عنده أهداف مصغرة هكا شوي بشوي.
0: الغنية الأولى إيش تحب يكون موضوعها ولا ما عندكش موضوع معين تحلم تغني فيه؟
1: والله نخاف نقول لك وتحسي متشائم ولا كيفاش.
0: علاش تخاف؟
1: نحب نعمل أغنية فيها جنازتي اللي أنا باش نحيا فيها.
0: اللي أنت فيها أغنية؟
1: فيها جنازة نتاعي واللي أنا باش نرجع فيها للحياة من أول وجديد.
0: معناتها ردا على أغنية محمد جبالي ولا؟
1: لا لا عنده حتى علاقة. هذه نحكي لك من قبل أنا لا مش نفس الفكرة جملة. أنا نحب نتولد يعني نتوفى في الكليب لا قدر الله ويجي أسامة الصغير يرجعني للحياة ونبدأ هذيك من البداية متاعي يعني في الدومين الفني كإنتاج خاص. الموضوع ما زلت ما نعرفش. عندي ليماج
0: المهم ببراءة الأطفال.
1: الله أعلمك نجم يكون أسامة الصغير باهي خايب في الكليب ما نعرفش.
0: ناخذ كلمة الختام من عندك ايش تحب تقول للناس اللي يتبعوك اليوم في خواطر؟ ايش تحب تقولهم؟ بيش توعد الناس الجمهور؟
1: نوعدكم باش تشوفوا صوت ما نقولش صوت. نوعدكم باش تشوفوا أيقونة في العالم العربي على المدى الطويل المستقبل.
0: مسؤولية راهو الكلام في
1: هو مسجل عندك في التليفون.
0: مسجل عندي أنا زون بلس في تليفوني معناتها نهار آخر يتقيد عليك.
1: هذاك هو
0: هذا الوعد اللي تتقدم به اليوم.
1: وعد على روحي قبل ومن بعد عند العالم
0: ومن بعد طبعا للناس. فما سؤال تمنيته وما تسالش حتى لتوا؟
1: لا لا يعني معاك انا اللي تسالني
0: كل الاسئله تقال
1: حتى مشكله.
0: نكملوا بحاجه هكا تظن نختموا بها البرنامج.
1: اوكي نغنيوا على الله دلالي.

0: هذا أسامة نبي من المنسير. شكرا.
1: فما حاجة فما حاجة نغني له جاي جاني جاي خسير.
0: توا تفكرت
1: نعملوها حزينة ولا سعيدة؟
0: لا حزينة وخي أنا لا يزي مريض لا يزي كذا تزيدني
1: في الحزن. فنجان جربوها الفازة
0: نعملوها عملها كما تحب أنت. الله يقدر الخير في النهار هذا اللي شفت فيه العجب أنا اليوم ثلاثة أود الكرامة تحطهم بان أنا مريض
1: حزينة
0: لازمني رقية شرعية في أقرب وقت
1: لازمنا الزوز اليوم. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
0: هذه نوع حياتي بدل صح.
1: شفت الفرق بين المقام والمقام كيفاش يعطيك انرجي محلاه.

0: عايشك يا رب يبارك لك يعطيك الصحة. هو عيد ميلادي وعيد ميلاد أختي تويمة اليوم، دونك إن شاء الله كل عام وإحنا حيين بخير، وكل اللي يتولدوا 3 أوت يعطيهم الوقت الطيب. وسام النابلي بارك الله فيك، وأنا متأكد أنك باش ترجع إن شاء الله على قريب من من السلم العالي جدا جدا، لأنه صوتك في إمكانيات، فقط يزمك تعرف تكون في البقعة الصحيحة لا أكثر ولا أقل. وسام منير إسماعيل شكرا على الإخراج. هجر نوالي تسويت أخبار العاشرة ليلا، وأنا زهير نقول لكم إن شاء الله نتقابلوا غدوة 9 تعليل في خواتر جديدة. إلى اللقاء.
1: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عدل الموجة على 102.5.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انطلق فريق مشترك من بلدية رادس بولاية بن عروس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببن عروس اليوم في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق ما صرح به لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أمس لهذا المعلم والقاضية بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به. ويتضمن برنامج التدخلات وفق ذات المصدر القيام بحملة نظافة واسعة تشمل إزالة الأعشاب بمحيط حوزة الكنيسة وإزالة الشوائب العالقة بالمكان وإزالة الأتربة والفضلات المتكدسة في جنبات المعلم وفق تعبيره. وقد تم تسخير فريق من العمل إضافة إلى تخصيص بعض المعدات للقيام بهذه الأعمال التي من المنتظر أن تتواصل يوم غد الثلاثاء. ويذكر مستمعينا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد زار أمس مدينة رادس من ولاية بن عروس وعاين تقدم الأشغال بواد مليان في إطار الوقاية من مخاطر الفيضانات وتحسين قدرة المنشآت المائية على استيعاب كميات الأمطار، واطلع على وضعية شبكة التطهير والصرف الصحي والتلوث الذي يشهده شاطئ رادس إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها البحارة، كما استمع إلى مشاغل المواطنين خاصة منها المتعلقة بالمشاكل البيئية في الجهة. دعا المدير الجهوي لشؤون الدينية بسوس المترشحين الجدد لأداء مناسك الحج لهذا العام تقديم وصلة ترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية فورا للوعظ المحلي مرجع نظر معتمدية المكان حتى يمكنه المصادقة عليها، ونفس الأمر بالنسبة للمطالب القديمة التي لم يتم المصادقة عليها، حيث يجب أن على أصحابها الاتصال وجوبا بالوعظ المحلي مرفوقا بوصل الترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع ضرورة تحيين رقم الهاتف والعنوان. أعلن مجلس السلام أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة لن يبدأ قبل اكتمال نزع السلاح في وقت وصف ممثله الأعلى المرحلة المقبلة بأنها صعبة، وقال إنها تتطلب عملا بطيئا وشاقا. والمجلس يوضح في بيان أن نزع السلاح في قطاع غزة سيشمل الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأنفاق وفقا لما التزمت به حركة حماس أمام الوسطاء. ومن أخبار العالم كذلك، السلطات المكسيكية تعلن عن ضبط نحو 4 أطنان من الكوكايين على متن 4 قوارب في واحدة من أكبر عمليات الحجز البحري للمخدرات خلال هذا العام، وذلك في إطار عمليات نفذتها وزارة البحرية وأسفرت عن إيقاف 16 شخصا. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Sport.
1: Avec l'équipe Sport sur Jawel FM.
2: بيري عايد
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشرتنا الرياضية. باريس سان جيرمان أعلن على إعارة اللاعب خالين العياري لنادي دونكيرك لمدة موسم واحد. نذكر خليل العياري كان وقع على عقد مدته 5 سنوات مع فريق البي اس جي وكان لعب الموسم الفارت مع فريق الرديف. سياسة متوخاة من البي اس جي أنه يعير خليل العياري باش ياخذ أكثر خبرة ثم يعود لأسوار الفريق. اجتمع اليوم وزير الرياضة بمعين الشعباني والإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي وتم خلال الجلسة الاستماع إلى مطالب الإطار الفني وطمأن الوزير أن الجهود الكل متوفرة من أجل توفير ممهدات النجاح. النجم الرياضي الساحلي واصل التدريبات ومن المنتظر أن يدخل غدوة في تربص في حمام بورقيبة. تربص فيه العديد من العناصر الشابة. نذكر لطوال كلعب أولى الوديات أمام الترجي الجرجيسي ونجح في الانتصار 2-0. أعلن النادي الرياضي الأصفاقسي على أولى مواجهته الودية في ملعب الطيب المهيري، مباراة دولية ودية يوم السبت القادم ضد نادي سان بيدرو بحضور الجمهور. ماتش ينطلق على الساعة 5. الترجي الرياضي التونسي واجه غدوة في البارك بي على الساعة 5 نادي الحزم السعودي في ودية، وأيضا يواجه يوم الخميس نادي سان بيدرو في نفس المكان وفي نفس التوقيت. النادي الافريقي إنكانغ المهاجم الكاميروني من المنتظر وصوله للإمضاء على عقد مهاجم خلف لفراس شوات. إنكانغ لعب الموسم الماضي مع الملعب المالي ونجح في تسجيل 5 أهداف في مسابقة دوري أبطال إفريقيا. الحديث على منتخب تونس كرة الطائرة فتيات وين سافر اليوم للتشيلي ليخوض بطولة العالم اللي تنطلق يوم 6 أوت وتتواصل إلى غاية 16 من الشهر ذاته. المنتخب يتواجد في مجموعة ضم منتخب البيرو الفلبين فنزويلا وتشيلي. كرة اليد أعلن نادي فيلونفي لوبي على التعاقد مع أمان الله القاسمي لاعب دايرة 21 عام. سبق له أنه انتمى للنجم الساحلي وأمال حمام سوسة. فيلونفي لوبي يشرف عليه أيمن التومي ويشغل أيضا مدرب مساعد للفريق. هذا كل معنا في آخر نشراتنا الرياضية في مواعيد رياضية قادمة. دمتم في رعاية الله.
1: C'était Jawel Sport. Jawel Sport avec l'équipe Sport.
5: Jawel FM.
1: Et Dimitri Bouzi.
6: Jawel FM.
7: Jawel FM.

0: Жаўгара FM. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. مرحبا يا وسهلا بكل مستمعاتنا ومستمعينا في موعد الليلة من جوهرة باي نايت، موعدنا اليومي اللي يكون معاكم من 10 حتى الماضي ساعات 3 ساعات نعديه في متابعة عبر السهرات الليلة في مختلف المهرجانات. آخر أخبار المهرجانات اللي بدأت واللي ما زالت متواصلة اللي مبرمجة في الأيامات الجاية، بالإضافة لمتابعة الشأن الثقافي، آخر أخبار الفن والفنانين، جديد الأغاني الشرقية والغربية، فقراتنا الموسيقية تكون حاضرة كالعادة بين السمر نايت ميكس، الفلاش باك، اتصلتينا، والسهرة العالمية مع متابعة كل بيان سور ما يهم أجواء الصيف في السهرات والحفلات في كل مكان. مرحبا بالجميع، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله نتقابلوا أنتم ديما في أحسن حال، سيسر روحكم كان في الطريق توصلوا سلامات إن شاء الله، كان في الخدمة للمستعان وكان في الدار، خليكم تسمعوا فينا أنتم ملمومين وإلى تقضيوا في أي شهور من الأشوار. يسهر معكم الليلة سيمونير إسماعيل في الإخراج التقني، أحمد حبيسي من قدام الميكرو. باش نرجعوا الليلة على زوز مهرجانات، واحد تم إلغاء الحفل المبرمج فيه لنجم عربي، والثاني كان مبرمج الليلة قبل بساعة تم الإعلان على إلغاء حفل نوردو في مهرجان أم الزين الدولي بجمال. تناخذوا بعد كل التفاصيل بالإضافة بيان سور لأبرز السهرات المنتظرة المدة الجاية، منهم سهرة محمد صابر لوسليتي، عرض مسرحية بابا نويل في إطار مهرجان سوسة الدولي، الدورة 67. تروحوا معنا تذاكر لدخول والحضور، كراسي، فئة الكراسي هما 4 تذاكر، كل مستمع ولا مستمع يفوز معنا بزوز تذاكر. SMS فيه جوهرة على 85 990، جوهرة على 85 990 مع الاسم واللقب رجاء. مرحبا بالجميع، نبدأ معكم بالموسيقى، تستناو موح ميلانو، شاب بلال، توليت مع سليفانت، فوزية بعد شوية، تستناو زادة من أجد غنيات وإلا كفوري.
1: اسمعوا جوهرة باي نايت

0: بدوالب اغنيه اسمها بريك ماي هارت، اغنيه نوصلوا معها لل 10 28 دقيقه تسمعوا في راديو جوهره اف ام في جوهره باي نايت.
1: انفو فيستيفال،
0: انفو فيستيفال. نبداو مهرجان الدول يوم الزين بجمال، وين تم الاعلان بكري شوي على تاجيل حفل الراب للفنان اردو فنان مروان جبالي، وين تعلم جمعيه مهرجان يوم الزين الدولي بجمال كافه شركائها مطوعيها وجمهورها العزيز كما جاء في البلاغ انه تبعا لظروف صحيه طارئه حصلت للفنان وخارجه عن ارادتنا تقرر تاجيل الحفله الفنيه اللي كان برمجه ليله في طار مهرجان يوم الزين الدولي بجمال، وتاكد حرصها الشديد على تقديم العرض في افضل الظروف التنظيميه والامنيه لتضمن سلامه وراحه جمهورنا الكريم. تعلن انه تم الاتفاق مع الجهات المعنيه على تعيين موعد جديد للحفل، الموعد يكون غدوه 4 أوت، وتشكر السلطات المحليه والامنيه على تعاونها وتفهمها وتعتذر للجمهور في التغيير الاضطراري للموعد، وتعدهم سهريه متميزه تليق بانتظاراتهم. بالنسبه للفنان مروان جبالي نوردو، كان قبل بساعة كانت السين حاضرة الماتريال انستالي والأمور واضحة، اتصل بإدارة المهرجان وبعث سيرتيفيكا متاع راحة من عند طبيبة عامة وأخصائية في العلاج الموسيقي، فيها أنه لازم راحة بثلاثة أيام بداية من اليوم 3 أوت 2026. دونك بالنسبة ليه الراحة لو تبدأ من يوم ثلاثة لمدة ثلاثة أيام، لكن غدو باش يكون موجود في مهرجان أم الزينة الدولي بجمال، مجهود كبير بينسور بالنسبة للفنان هذا، وينضاف لها بينسور السفر اللي كانت لمصر وين شارك رحمة محسن في حفل في الساحل الشمالي. دونك الإرهاق وارد جدا في مواعيد كيما هكا. هذا حفل وتم تأجيله لغدوة، فما حفل تم إلغاؤه بشكل تام، وين تم الإعلان من قبل المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش أنه بعد تلقي الفنان رامي عياش أخبار سارة من إدارة مهرجان بنزارة الدولي تفيد بأن حفل المقرر إقامته غدوة 3-4 أوت ضمن فعاليات دورة 43 كان من أكثر الحفلات قبل على اقتناء تذاكر. يوصف المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش وبعد سلسلة من الخروقات والتجاوزات الجسيمة اللي ارتكبها متعدد الحفلات مكلف بالتنظيم ديما نقل حسب البلاغ كلمة بكلمة، واللي تعمد التحايل وعدم الالتزام بأدنى أدبيات العمل المهني إذ لم يقم بإمضاء العقد النهائي مع إدارة عمل الفنان، كما أرسل تذاكر سفر وحجوزات طيران وهمية للفنان وفريقه فضلا عن عدم توفير تصريح الدخول الرسمية للأراضي التونسية وعدم إرسال حجوزات الفندق والإخلال الكلي بالتعهدات المالية المبرمة. أن يعني الجمهور العزيز في تونس عن إلغاء الحفل هذا في اللحظات الأخيرة، ويقولوا أنه رامي عياش بذل هو مكتبه كل الجهد الممكن لإيجاد حلول ودية تم إمهال المتعهد أكثر من فرصة لتدارك أخطائه، إلا أنه استمر في المماطلة والتسويف حتى اللحظات الأخيرة، وأمام هذا الوضع مع عدم تسلم إدارة المهرجان العقد النهائي اضطرت الإدارة لاتخاذ قرار إلغاء الحفل. دونك رامي عياش يعتذر للجمهور التونسي على القرار هذا الخارج عن إرادته وإرادة المهرجان، ويستعد لي وكان يستعد للقاء هذا بكل حب وشوق لملاقاة جمهوره كما أعتاد دائما. وبناء على ما حدث يناشد الفنان رامي عياش الجهات الرسمية والسلطات المعنية بقطاع الثقافة في تونس بعدم التعامل مجددا مع المتعهد هذا بسبب اللي بدر منه مسوء تنظيم وتحايل واستهتار لا يصيب فقط للفنان بل يصيب بدرجة الأولى للجمهور التونسي العريض وعراقة مهرجان بنزارة الدولي. يقول نعدكم بلقاء قريب يليق بحبكم مسيرتنا الفنية، والبلاغ كما قلت صادر على المكتب الإعلامي للفنان رامي عياش اللي سهرة كانت مبرمجة غدوة 3-4 أوت من بنزارة. نعملوا طلع في حمام سوسة مهرجان القنطاوي بحمام سوسة دورة جديدة وصهرة جديدة اللي تكون مع فنان راب يونغ إرزيد. كل التفاصيل في المباشرة مع زميلنا وصديقنا أنيس الكناني. أنيس مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد، تحية ليك تحية للي يسمع فينا الكل على جوهرة في السهرة الثانية من مهرجان القنطاوي وفي ملعب وعلي الحواري بحمام سوسة وسهرة الليلة سهرة شبابية مع يونغ الرابر المعروف، حضور جماهيري كبير الليلة. وبحذانا نهلة جبل المكلفة بالإعلام في الدورة الجديدة هذه. نهلة أهلا وسهلا بك على جوهرة فهم.
3: أهلا مرحبا بكم.
2: السهرة الأولى كان حضور جماهيري كبير كنا نغني، أيضا سهرة الليلة حضور جماهيري كبير في سهرة الراب نجم نقوله مع يونغ.
3: اي تعديت السهرة اللي بدت اللي هي الافتتاح كان حضور جماهيري كبير الحمد لله. والمرة هذه تذكر كيف معنا الرابر يانجر زيد كيف كيف حضور جماهيري كبير ياسر.
2: بالنسبة لباقي السهرات اللي مازالوا حيث نذكروا بهم المستمعين بتاعنا في البرمجة بتاع المهرجان السنة
3: عندنا غدوة إن شاء الله لو 4 أوت كريم الغربي لو 5 أوت المحافل ولو 6 رابور كازو.
2: كما حكينا ديجا برشا مرات مع سيوى بشير ولا مع الهيئة المديرة السنة 5 عروض كهو في حمام سوس
3: هو للأسف يعني نجمنا نخلص وكان نعمل وكان 5 عروض إن شاء الله جاي يكون خير
2: أما 5 عروض ما شاء الله نقولوا احنا على الأقل تحافظوا على الشارم بتاع المهرجان.
3: اي الحمد لله حاولنا انه حتى بخمسة عروض ان نخليه دورة هذه تصير ونحافظوا على الجمهور بتاعنا زيادة.
2: يعطيك الصحة نهلة. كانت هذه أحمد نهلة جبل المكلفة بالإعلام في مهرجان القنطاوي بحمام سوسة.
0: مشكور جدا أنيس لك نرى كل التفاصيل هذه وإن شاء الله تعد أكيد سهرة طيبة للفنان هذا اللي موجود تقريبا في عدد كبير من مهرجانات تونس العام هذا وإن شاء الله بتبيع سهرات وتكون في المستوى وإن شاء الله يعطيهم السر نتاع الوجود بتاعه في مختلف الحفلات يونغ إير زيد وإن شاء الله بيانسور يقدم الموسيقى بيتعرف أكثر ويعرف أكثر بالإنتاجات نتاعه الموسيقية. بالنسبة للفنان هذا بقاو معنا ديما في الاستماع بعد شوية نحكي على مختلف سهرات اليوم وناخذ فكرة على البرمجة الخاصة بمهرجان جرومبيليا زادة بالنسبة لدورة جديدة والدورة 64 مهرجان العنب بجرومبيليا اللي بيش يكون بدايتها من 16 أوت حتى 28 أوت أهم الأسماء والسهرات المبرمجة في الدورة الحالية. بقوا معنا في الاستماع مواصلين معكم بالله يقبلنا ونوصل معكم ساموزي عمل حفلة في مصر بيه. نشر صور لنشر عامل برشا جمهور ما شاء الله معناتها كومبلي بريسك بون هي في الشط مع كومبلي كي جاو يركزوا يلقاو فما واحد لابس لونيت وحده لابسه في اللكع وراه واحد لابس كاسكيت موجودين على اليمين وعلى اليسار والتالي وبجنب الساق قالوا ذكاء اصطناعي جاوبهم هو بتصويره شاد هو التليفون وفرغ السين كريمه بالذكاء الاصطناعي وقال لهم هذه تصويره الحقيقي بالنسبه للفنان ساموزين واكيد اللي روتوش موجودين في التصاور تاع الفنانين الكل مبالغه موجود كان النجم يسهلها قصه تسكر الناس الكل يعمل كومبلي ساموزين اسمه بعد شويه اسمه فرانسوا فيلدمان ثامر حسني رجعين له

موج مع الموجة. C'est toi, c'est toi.

هذه حيلي حيلي أغنية محمد حامي إغني نوصل معها للعشرة وحدة وخمسين دقيقة لموجتها الجوهرة FM. زلنا مواصلين معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة. بين عيد ناخذوا فكرة على البرمجة الرسمية للدورة 64 مهرجان العنب بجرومبيليا اللي بش يكون من 16 حتى 28 أوت 2026. مازال زميلنا والمديرة سي معز الحياة ربي يوفقه إن شاء الله, إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله. دونك نهار 16 أوت البداية بكرنفال, 17 أوت مرتضى, 18 أوت ياسين الصالحي, 19 أوت الزردة لنجلة تونسية, 20 أوت يونغ إرزت, 21 أوت بامبينو بسام الحمراوي, 22 أوت كازو, 23 أوت بسيلي جعفر القاسمي, شيرين اللجمي, 24 أوت, 26 أوت أمينة فاخت, نهار 27 أوت ولد الطلياني المسرحية, و 28 أوت عشاق المحفل. هذوما الأسماء والعروض الموجودة في الدورة 67 مهرجان العنب بجرومبيليا. بالطبيعة كل التوفيق لمهرجان هذا وكل المهرجانات التونسية. بقوا معنا ديما في الاستماع والمتابعة, مواصلين معكم ومع فقراتنا وأخبارنا وكذلك الموسيقى ومختلف بالطبيعة فقراتنا وبرامجنا. مازالت متواصلة ديما معكم على موجة الجوهرة FM. بعد شوية كم وعدكم مع موجز الـ11 الأخبار, نرجو احنا نواصل معكم سهريتنا في جوهرة بين عيد حتى الله ماضي ساعة.

الجوهرة بينات.

الموج مع الموجة.

روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تتجدد على موجات الجوهر في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تعلم وزارة الشؤون الاجتماعية انه تم ابتداء من اليوم والى غاية يوم الاربعاء 30 من سبتمبر 26/2000 فتح باب قبول ملفات تسجيل الاطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26/2027/2000 للفئة العمرية التي تتراوح بين 3 إلى 7 سنوات وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد الكائن بمدينة عمر المختار سيدي حسين. هذا وسيتم في مرحلة ثانية عرض الملفات المدعى بالمركب على أنظار لجنة القبول المحدثة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية، ويتولى المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد قبول الأطفال في حدود طاقة استيعاب المؤسسة. دولياً، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن العلاقات بين بلاده والحكومة العراقية في أفضل حالاتها الآن، وذلك خلال زيارة للعراق للمشاركة في أربعينية الإمام الحسين. رئيس أقليم كردستان العراق يصل إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب دمشق، وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس أقليم كردستان العراق إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ سيبحث مع الشرع العلاقات بين أربيل ودمشق ووضع الأكراد في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. الممثل الأعلى لمجلس السلام لغزة يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف الاعتداءات والغارات على قطاع غزة. دوليا أيضا، اضطرت حرائق غابات في ولاية واشنطن نحو 60,000 شخص إلى إخلاء أماكنهم، محولة 100 المنازل إرماد إلى رماد وتاركة الآلاف بلا كهرباء. وأعلن حاكم واشنطن حالة الطوارئ في عموم الولاية، كما توجه بطلب للحصول على عون فيدرالي بعد التحدث مباشرة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا، أثار قرار الحكومة المصرية برفع تعريفة الكهرباء لمعظم شرائح الاستخدام المنزلي تحركات وانتقادات برلمانية، إذ طلب برلمانيون الحكومة بتوضيح مبررات القرار وأثاره على المواطنين، بينما دعا آخرون إلى مراجعته والبحث عن بدائل لتخفيف الأعباء المعيشية على الشعب المصري. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net.
2: جوهر باي نايت.

0: Evet.
1: Alo. Alo.

كيفك اليوم؟ هذه غنية باسكال مشعل اللي غنية نوصل معها للحداش 20 دقيقة على موجات الجوهرة فم. زلنا موصلين معكم صاريتنا اللي لا في جوهرة بينعيد حتى الماضي ساعة. مش نحكيو فن، نحكيو على مجموعة من الأخبار اللي تهم الفن والفنانين، خاصة أنه فما مجموعة من الأخبار كنا حكينا عليهم في السابق وكمتابعة باش نواصلوا بيان سور نشوفوا الجديد بالنسبة لتطورات عدد من المواضيع الفنية. كنا حكينا على الغنية اللي حكاها وليد سعد الملحن، أنه من 18 عام عمل لحن غنية في الكام يوم اللي فاتوا للفنانة لطيفة العرفاوي، واتهم الفنان توليت بأنه سرق اللحن متاع الغنية في الإعلان الجديد متاعه، كان لشركة متاع اتصالات وكانت موجودة الغنية هذه، وقال أنه مش أول مرة يتعرض للسرقة الأدبية وأنه المرة هذه حاجة مكشوفة جدا بالنسبة لي. الغنية بطبيعة كانت بعنوان عشان حبيبي، غنية ترويجية لإعلان بيان سور بالنسبة للفنان توليت. قال أنه مخبي وجهه لأنه توليت معروف فيه بسرق الماسك وسرق لي اللحن متاع غنيتي. نسمع شوية من غنية توليت عشان حبيبي.

اغنيه توليت الصيف ده عشانك كنت بتبيع العنوان بتاع الاعلان لاغنيه عشان حبيبي. بالنسبه التوليت وليد سعد هذا الناس اللي سمعتوه. بالنسبة للغنية غنية لطيفة العرفوي، لطيفة العرفوي قالت لي توليت مبروك الكليب تحفة والأغنية حلوة قوي، ربنا وفاك دايما، أنا بحبك من زمان. جاوبها هو توليت وقالها ألف مبروك على الشغل الجديد والألبوم اللي نازل قريبا. تواز ما يعرفوش يتصرفوا مواقف هذوما للأمانة، مع كل الخبرة اللي عندهم ما يعرفوش يتصرفوا، لأنه كأنه لطيفة ضمنيا قتلوا ملاه ما فما حتى مشكل، ولا عادي غنيت بنفس اللحن بتاع وليد سعد اللي كان موجود من 18 عام في الكام يوم اللي فاتوا. نشوفوا مدى التشابه بين لحن عشان حبيبي توليت في الكام يوم اللي فاتوا لطيفة.

فور القايل كما قال منير تعطي فكا برط عقلها وكانه باركة الغنية وأنه ما فماش مشكل. المشكل أنه الحقوق الملكية الفكرية ماهيش لطيفة ترجع لوليد سعد والشاعر نادر عبد الله. دونك لطيفة قامت بأداء الغنية فقط لا أكثر لا أقل. الجديد أنه اليوتيوب يغلق الغنية هذه وكأنه اعتراف في انتظار بيان سور التأكيد أنه الغنية لوليد سعد وأنه اللحن تم أخذ جزء منه وإلا أكثر من جزء منه. دونك تم غلق ولا إخفاء الغنية من اليوتيوب. غنية أخرى تم إخفائها من اليوتيوب لأصالة وإبرو ولا تركيا. الغنية هذه كان ذكرها غنية أكثر غنيت بالعربي وبالتركي. أصالة غنيت بالتركي وإبرو غنيت بالعربي. نسمعوا شوية.

هذه غنيتها أكثر في النسخة الجديدة اللي غنيتها كل من أصالة هو إبرو غوندي. اليوتيوب قرر زادا إخفاء أغنية هذه في النسخة اللي كنا نسمو فيها بعد الشكوى اللي كانت قدم بها ثامر علي، وقال أنه تم غناء الأغنية بالطريقة هذه دون الموافقة امتاعه، كان طلب عن طريق المحامي امتاعه وشركة روتانا بوقف بث الأغنية وإلزامها بدفع مبلغ 2 مليون جنيه كتعويض، وتقدم الملحن بطلب للمحكمة لوقف بث الأغنية على اليوتيوب ومنصات الإلكترونية. الأغنية هذه هي كانت من غناء صالة، كلمات الشاعر محمد رفيع وألحان ثامر علي، ومحقق حتى التوى على يوتيوب 150 مليون مشاهدة. صالة ترجع بالجديد سيمونير أغنية بعنوان الأصالة. الأغنية هذه من إنتاج بنتها شامل ذهبي. الأغنية صنعت بهوية سورية وبطاقة شبابي مبدعة، وكان فيها الاعتماد على الذكاء الاصطناعي من ناحية الإخراج الكليب اللي هو الأغنية في الأصل من كلمات الشاعر أمجد جمعة، الألحان والتوزيع الموسيقي لفنان فؤاد جنيد اللي تعرفوا بيان سور ككاريير سولو، بالإضافة لتعاونهم مع الشامي بالنسبة لفؤاد جنيد، وكذلك حاليا مع بيسان إسماعيل. هذه أصالة في أغنية الأصالة.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفرق

دويل الكاراسون عند ريكي إغليسياس غنية نوصلوا معها للحداش 37 دقيقة تسمعوا في راديو جوهرة فهم في جوهرة باي نايت Summer Night Mix Let's go جو الأفرو هاوس موجود معنا في السمر نايت ميكس مع لوكا ساند فرانك في اختيار المجموعة من الغنيات فما الجديد وفما الغنيات ترجع لفترة التسعينات في ديفيرسيون ريميكس نخليكم تسمعوا وتستمتعوا مع الثنائي هذا لوكا سوا فرانك ونرجو نوصل معكم في جوهرة باي نايت سمر نايت ميكس Let's go.

0: روحك ألف ألف. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهر اف ام. مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبدايه فيه بالعناوين. إثر تعليمات من رئيس الجمهورية تنفيذ جملة من التدخلات لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة برادس. وزير التجهيز يدعو إلى التسريع في استكمال منصة الكراء المملك للمساكن الاجتماعية. وغموض في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وترامب يعتبرها الفرصة الأخيرة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انطلق يوم أمس فريق مشترك من بلدية رادس بولاية بنعروس والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنعروس في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية بمدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقي للأنباء أمس المكلف بتسيير بلدية رادس خليل معاوية. تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته أول أمس لهذا المعلم والقاضية بتنفيذ أو بتنظيف محيط الكنيسة والعناية به. ووفق ذات المصدر، يتضمن برنامج التدخلات القيام بحملة نظافة واسعة تشمل إزالة الأعشاب بمحيط الكنيسة وإزالة الشوائب العالقة بالمكان وإزالة الأتربة والفضلات المتكدسة. وقد تم تسخير فريق من العمل إضافة إلى تخصيص بعض المعدات للقيام بهذه الأعمال التي من المنتظر أن تتواصل أيضا اليوم الثلاثاء لاستكمال ما تبقى من التدخلات المبرمجة. ولتذكير مستمعينا، فأن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد زار أول أمس الأحد مدينة رادس من ولاية بنعروس وعاين تقدم الأشغال بواد مليان في إطار الوقاية من مخاطر الفيضانات وتحسين قدرة المنشآت المائية على استيعاب كميات الأمطار. واطلع رئيس الجمهورية على وضعية شبكة التطهير والصرف الصحي والتلوث الذي يشهده شاطئ رادس، إضافة إلى الصعوبات التي يواجهها البحارة، كما استمع إلى مشاغل المواطنين خاصة منها المتعلقة بالمشاكل البيئية في الجهة. أكد وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزويري خلال إشرافه يوم أمس على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. أكد على ضرورة التسريع في استكمال المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية باعتبارها أداة محورية لإقمانة الإجراءات وتعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتفعين، والتسريع في إجراءات تمليك المساكن الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المزداد للمواطنين وفق ما جاء في بلاغ لوزارة التجهيز. استعرضت الجلسة أمس مراحل تقدم إنجاز المنصة الرقمية ومدى تقدم الربط البيني بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة، كما تم التطرق إلى الآليات المقترحة لتسهيل عملية إيداع المطالب ومتابعتها إلكترونياً. ووفق بلاغ وزارة التجهيز، فقد شدد الوزير على ضرورة تذليل مختلف الصعوبات واستكمال المنصة في أقرب الأجل الممكنة، مع تأمين تكوين الإطارات الجهوية على كيفية استعمالها بما يضمن حسن انطلاقها على المستوى الوطني. وفي ختام الجلسة أسدى الوزير تعليماته إلى المصالح المعنية بوضع رزنامة دقيقة لاستكمال بقية مراحل المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآليات عملها وكيفية الانتفاع بخدماتها. وطلع وطنيا. أيضا تسلم وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي نائب الخارج محمد علي النفطي أمس نسخة من أوراق اعتماد محمد الحسن بخري سفيرا جديدا للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى تونس، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس بمقر الوزارة. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية، فقد أكد النفطي خلال هذا اللقاء على متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وأهمية مزيد العمل للارتقاء بعلاقة التعاون الثنائي إلى أرفع المستويات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وفي هذا الإطار أكد النفطي على ضرورة ترسيم الاستحقاقات الثنائية القادمة وإيجاد الحلول الكفيلة لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف القطاعات واستغلال الفرص الواعدة لتطوير التعاون التونسي الموريتاني. دوليا الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن المحادثات مع إيران جارية حاليا بطلب من طهران وبدعم من دول المنطقة، معتبرا أنها الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة. وترامب يضيف في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران فرصة أخيرة للتوصل لاتفاق. مقابل وزارة الخارجية الإيرانية تؤكد أنه لا توجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، بل محادثات ثنائية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، قال إن إيران ناقشت مع سلطنة عمان إنشاء مسار جديد عبر مضيق هرمز، عبارة عن ممر واحد يتضمن مسارين، واحد للدخول وآخر للخروج. نقلت مجلة نيوزيك عن مسؤول سابق رفيع في البحرية الأمريكية أن قدرة إيران على إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي تعد من بعض النواحي سلاحا أقوى من القنبلة النووية. إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة مخاوفها حول خطة إنهاء الحرب في غزة، والتي كان دونالد ترامب قد أشاد بها في وقت كثفت فيه القوات الإسرائيلية من ضرباتها على الأراضي الفلسطينية. وطالب مكتب نتنياهو حماس باتخاذ خطوات ملموسة باتجاه نزع سلاحها، على الرغم من أن الحركة أعلنت أنها ستتخلى عن أسلحتها بموجب خطة ترامب على أن تتسلم لجنة فلسطينية قيد تشكيل تلك الأسلحة. رئيسة المفوضية الأوروبية تشدد على ضرورة التوصل لرد أوروبي مشترك لتعزيز حدود التكتل بعد أزمة الهجرة في سبتة والتوترات الدبلوماسية التي أثارتها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني إن هذه الحادثة تظهر بوضوح ضرورة المضي أبعد في تعزيز الحدود عند النقاط الأكثر حساسية. ومن أخبار العالم أيضا، إدارة الرئيس دونالد ترامب تواجه دعوى قضائية رفعتها 25 ولاية أمريكية تتهم الرئيس الأمريكي بتجاوز صلاحياته عبر فرض رسوم جمركية جديدة على 60 شريكا تجاريا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة باي نايت مع

0: jasmin de la Médina.
1: جوهرة باي نايت مع

0: دايناميت.
1: هي جت عليا يعني الفيلم مصري واللمه كلها لبنانيه.

0: رجعنا معكم من جديد في جوهرة بنات. كان هذا نادر عطات أغنية تعالي هنا أغنية نصل معها للنص الليل 23 دقيقة على موجات الجوهرة فهم. بقوا معنا في الاستماع. مرحبا وسهلا بالجميع. فلاش باك. رجعنا معكم في الفلاش باك. نذكر بعد شوية نعطيكم اسماء الفايزين معنا بالتذاكر لحضور عرض مسرحية بابا نويل المبرمجة اليوم 3-4 أوت في مسرح سيدي الظاهر في سوسة في دار الدورة 67 مهرجان سوسة الدولي على ذمتكم 85-990. توا وقيت الفلاش باك مجموعة من أبرز الأغنية الدانس هيتس بالنسبة لسنوات التسعينات. نسمعهم ونرجو نوصل معكم سهريتنا في جوهرة باي نايت. فلاش باك.
1: Venga conmigo.

0: الليل 45 دقيقة على موجة جوهر اف ام.
1: صلتينا
0: الفقرة الأخيرة في موعد الليلة هي فقرة التصالتينا معها نعيش وأجواء الترب الأصيل كل مرة مع مجموعة من الفنانين. غنية عزيزة جلال عودتها بغنتها هي عودتها ننسي عجل وعودوها برشا فنانين في مناسبات عديدة باش نسموها الليلة. أيضا الفنانة أو الغنية المتميزة هذه قبلها نعطيكم أسماء الفايزين معنا. كل مستمع ومستمع يفوز معنا بزوز تذكر من فئة الكراسي الحضور عرض مسرحية بابا نويل لمحمد صابر الوسلاتي اللي يكون بيان سور موجود اليوم 3-4 أوت في مسرح سيد الظهر في إطار مهرجان سوسة الدولي. الفايزة الأولى معنا هي سراب زياني ونسرين عبيد هي الفايزة الثانية. سراب زياني ونسرين عبيد مبروك لهم التذاكر هذوما إن شاء الله. عرض متميز لفنان متميز زميل نقول السابق لكن زميل صاب محمد صابر الوسلاتين. خليكم مع ريهام عبد الحكيم في غناية مستنياك مع أجمل تحيات سيمونير إسماعيل في الإخراج أحمد حبيسي من قدام الميكرو. وليتكم زينة صباح الخير سلامة.

عندك ما تقول، كنا تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة، مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.